0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

على كل محراب في الوجود من الركوب.

عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات متلاحقة تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه الأزمات وحماية المصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي والمتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس لضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار مما يحقق المصالح المشتركة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام بدلا من التوترات والنزاعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اتصال تليفوني جمع بين قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جدد الرئيس السيسي والقادة المشاركون في الاتصال إشادتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي والأطراف المعنية لإنهاء الحرب مع إيران، داعين الرئيس ترامب إلى مواصلة تلك الجهود. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم دعم في المفاوضات وبالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. كما شهد الاتصال نقاشا بين القادة والمسؤولين المشاركين حول مستجدات الوضع الإقليمي الراهن، حيث أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسي والقادة المشاركين وحرصهم على تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي القائم بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف ترامب أن أي اتفاق يجب أن يضمن منع طهران من امتلاك السلاح النووي، منوها بأن الاتفاق سيتضمن معالجة مرضية لملف اليورانيوم الإيراني المخصب. أجهزة الأمن الأمريكية أعلنت مقتل أحد الأشخاص متأثرا بإصابته بعد استهدافه من قبل قوات الأمن عقب قيامه بإطلاق النار قرب البيت الأبيض. وذكرت الأجهزة الأمنية أن أحد المرضى أصيب أيضا خلال تبادل إطلاق النار من دون الكشف عن حالته الصحية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول شهد أمس بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط. وأكد وزير البترول أن بدء حفر البئر يأتي ضمن جهود الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على التعجيل بتنفيذ خطط استغلال اكتشافات الغاز الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يواجه نظيره الإيفواري في 10 PM اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول مش حتى

صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك وبداية أسبوع جديد، أسبوع العيد بقى. كل سنة وأنتم طيبين وأجازات، وكله هيفرح ويتبسط بقى، وربنا يجعل مصر كلها أعياد، وكل سنة وكل مصر فرد فرد وفرد فرد فردايه فردايه، كلكم يا رب بألف خير وبدون استثناء لأي حد، ربنا يديم علينا كلنا المناسبات الحلوة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31 العظمى والصغرى 19، اسكندرية 25 18، الإسماعيلية 31 19، العريش 26 17، درجة الحرارة في شرم الشيخ 33 24، درجة الحرارة في الغردقة 33 23. صباح الفل. ان شاء الله صلاة العيد، خلينا نقولها بقى طول اليوم نفكر بعض بيها، مواعيد صلاة العيد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. صلاة العيد في القاهرة الساعة 6:21 دقيقة، صلاة العيد في اسكندرية 6:23 دقيقة، صلاة العيد في الاسماعيلية 6:16 دقيقة، صلاة العيد في الجيزة 6:21 دقيقة، بورسعيد 6:15، صلاة العيد في السويس 6:16 دقيقة، صلاة العيد في الزقازيق 6:19 دقيقة، صلاة العيد في المنصورة 6:18 دقيقة، صلاة العيد في قنا 6:23 دقيقة، أسيوط 6:27 دقيقة، صلاة العيد في العريش 6:08 دقائق، صلاة العيد في أسوان 6:27 دقيقة. كل سنة وانتم طيبين، ويجعلكم دايما يا رب من أهل السعادة والفرحة. وبعد بكرة هو يوم عرفة، ويوم عرفة من الأيام الهامة جدا، وما تنساش ويا يونس وكل السامعين إن اليوم ده صيامه بيكفر سنة فاتت وسنة جاية إن شاء الله، فربنا يجعلنا من المقبولين إن شاء الله.

حاجات كتير قوي حلوة تتعمل في اليوم ده، نقدر نعمل كل حاجة طيبة في اليوم ده. كلام كويس، رسائل نفرح بعض بيها، معايدات حلوة غير الصيام طبعا، ورنا نتابع طول اليوم حجاجنا وهم في الشاشات كده بنتفرج على اللي بيحصل، وندعي نكون معاهم ان شاء الله، وندعي لكل الناس. كل سنة وكل مصر بألف خير، كل سنة وانتم طيبين.

0: طيب عشان الأداية تبقى تمام وتكمل وتبقى عسل ولوز اللوز يعني، احنا عندنا اطعام يوم عرفة، وده حاجة عظيمة جدا من الحاجات اللي هتتعمل ان شاء الله في يوم عرفة. احنا عملنا كذا حاجة ولسه مكملين، فهيبقى في وجبات هتتوزع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتتوزع يوم عرفة. كل اللي عايز يشارك معانا يبعت لي على رسالة على واتساب الراديو 9090 10 400 9090 4، يقول لي يونس انا هشارك بكذا. تمام، يلا بينا، يلا ما زاد السعادة نعلي على بعض في الخير والسعادة، عشان عايزين نوزع أكبر عدد من الوجبات على المستحقين، تروح للناس مستهلها، تروح للناس فعلا تستاهل الدعم وتستاهل الخير. ابعت لي رسالة على واتساب الراديو 9090، ابعت لي حالا رسالة على واتساب الراديو 9090 010 400 9090 4، 010 400 9090 4، وليونس أنا هشارك بكذا. يلا بينا، عايزين يوم عرفة كلنا نبقى عاملين أكبر قدر من العمل التطوعي والعمل الخيري إن شاء الله، علشان نساعد الناس ونقف في ظهرهم. أول حد شارك معانا هو تليفون آخر 246، أنا هشارك بألف جنيه. ماشي، مين هيعلي على صاحب الرسالة؟ إحنا مش هنقول أسامي، متفقين ما نقولش أسامي حد عشان سواء بيبقى واصل كده تجارة حلوة كده مع ربنا. يلا بعتولي على 010 400 9090 4، يونس أنا هشارك بكذا. يلا
1: انت يونس والمزيكا وبس.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: لإعلانك على الراديو 9090، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
4: إكسير السعادة،
3: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
0: كثير السعادة النهاردة هيقول لنا شوية نصائح مستوحاة من الثقافة اليابانية، هنعرف أهم القواعد اللي بيعتمدوا عليها للوصول للسعادة. الإيكي جاي، واليابانيين دايما بيدوروا على سبب لوجودهم في الحياة وفي الدنيا، عن الحاجة اللي بتدي حياتهم معنا وبيسموها الإيكي جاي. في كايزن، ودي فكرتها إنك كل يوم تحاول تطور من نفسك حتى لو بحاجة بسيطة وصغيرة، بس المهم إنك تستمر. وبيسبي بقى دي الفلسفة اللي بتعلمك تتقبل العيوب، وإنك تعرف إن السعادة والجمال موجودين في البساطة وعدم الكمال، إن الحياة مش لازم تكون مثالية علشان نستمتع بيها. اتفقنا؟ أويكي جاكي، إنك تتخلص من كل الحاجات اللي مش مهمة وتحتفظ بس بالحاجات اللي بتحس إنها ليها قيمة عندك عشان تحس بالراحة، مش كركبة على الفاضي. والمبدأ ده بينطبق كمان على بيقولك على الأشخاص على فكرة. أي طيب، خلي بالك بقى، ده مبدأ اسمه ويكي جاكي. في بقى أومو تيناشي، ده باليابانية بيقولك انك تخدم الناس بدون مقابل، من غير ما تتوقع حاجة في المقابل ولا تستنى حتى كلمة شكرا، لان العطاء في حد ذاته بيديلك انت السعادة اللي بجد. في نينتاي هو الصبر والتحمل خصوصا في المواقف الصعبة. اليابانيين عندهم حكمة ان الصبر يمنح القوة الداخلية والهدوء. بص يا سيدي بقى، يبقى احنا هنطبق قواعد اليابانية النهاردة. خد عندك الايكي جاي وكايزن وابسابي، مش وسائلها، وابسابي اويكي جاكي اموني تاتي ناشي تيني ولا تغديني نيني تاي. خلاص اتفقنا؟ ماشي، يلا بينا. في رسالة من تليفون اخره 826 هيشاركنا في اطعام يوم عرفة بألفين جنيه. يلا انتوا كمان علوا عليه في السعادة وفي الخير علشان نوزع اكبر عدد من الوجبات ان شاء الله. هتبعت لي رسالة على 010-400-9090-4 واتساب 010-400-9090-4، قول لي يونس انا هشارك بكذا.

كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. وعايز اقول لكم وزارة الصحة والسكان اعلنت اطلاق 26 قافلة طبية متنقلة في الميادين والمتنزهات الرئيسية في جميع محافظات الجمهورية ضمن استعداداتها الشاملة لتقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك. ونوري كده اللي هيصلي العيد ان شاء الله يبعت لي على واتساب الراديو 9090 يقول لي بتصلي في مسجد ايه او في ساحة فين في محافظتك، قول لنا المكان كده وعرفنا يعني. يلا واتساب الراديو 9090 010 400 9090 4 الاسم ومحافظة ايه والمكان او المسجد او الساحة اللي بتصلي فيها اسمها ايه او معروفة باسم ايه. طب من الاخبار اللي معانا كمان، الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت تشغيل عدد من القطارات الإضافية أيام 25 و 30/5 لخدمة الوجه البحري والوجه القبلي بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك. صلاة العيد في القاهرة هتكون الساعة 6:21 دقيقة، صلاة العيد في اسكندرية 6:23 دقيقة، صلاة العيد في الجيزة 6:21 دقيقة، في الإسماعيلية 6:16 دقيقة، في بورسعيد 6:14، في السويس 6:16، في الزقازيق 6:19، في المنصورة 6:18، في الأقصر 6:24، في أسوان 6:27، شرم الشيخ 6:30. صلاة العيد كمان في قنا 6:23 دقيقة، صلاة العيد في أسيوط 6:27 دقيقة، في مرسى مطروح 6:34 دقيقة، صلاة العيد في راس سدر 6:16 دقيقة، في السلوم 6:42 دقيقة، في العريش 6:08 دقائق، في سانت كاترين 6:13 دقيقة، صلاة العيد في طابة 6:10 دقائق، صلاة العيد في دهب 6:11 دقيقة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. هنصلي عندنا في المطرية. طب فين فين ما فين بقى الساحة اسمها ايه، مشهورة بايه مثلا، او المكان اسمه ايه، او جنب مسجد ايه عشان نيجي نصلي معاكم. هنصلي في الوادي الجديد. كل سنة وانتم طيب يا احمد يا يوسف، عيد سعيد عليك. هنصلي في حلوان برضو في المنطقة اسمها ايه الساحة ايه. هصلي في مسجد الفتاح العليم في العبور. كمان هصلي عندنا في المنوفية يونس عند مسجد وما كتبش اسمه. طب كده بتقولي اسمه يا عم.

عندنا محمود السنوسي هيصلي في نادي دقدوس الرياضي في ميت غمر، هصلي في السخنة كريم بهاء، طارق هيصلي في مبابة، أما في اسكندرية هنصلي في الجامع اللي في صينية المندرة في عبد الناصر. أحب الناس يعني أحب التفاصيل بجد يعني أحسنته. هصلي العيد عندنا يونس في طنطا جنب ساحة السيد البدوي، حلو ده. ابعتولي انتوا كمان يلا على واتساب في راديو 90 90 010 490 94 تصلي.

كل سنة وانتم طيبين. دي جاية لكم المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، وبتفكرنا كلنا بدعم كل واحد منكم بتشتري أجهزة طوارئ، وكمان بتطور الوحدات اللي تكلفتها بالملايين وبتخدم كل المصريين. وعلشان العيد داخل، وعلشان كل واحد بيحاول يكون سبب في فك كرب غيره أو إسعاد غيره بكل طريقة، مؤسسة المصرية لدعم الطوارئ بتشاركنا وبتقول لنا كلنا نشارك معاها في دعم الطوارئ من خلال المشاركة والتبرع على حساب 190 190 في كل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والبنك التجاري الدولي، ومن خلال ابلكيشن انستا باي بنختار دونيشنز وبنختار المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ او مؤسسه قصر العيني لدعم الطوارئ، هتلاقي الاسم مكتوب كده، ومن خلال فوري كود 9137. اكيد نحب نعيد على بعض ونفرح الناس ونقف في ظهر الناس، وخصوصا لما يكون صرح عظيم زي مستشفيات القصر العيني اللي بتقدم كل حاجه للمصريين والغير المصريين الحقيقه ببلاش. انا يا يونس هصلي العيد في مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم. دي حبيبة يونس، انا صلي في مسجد الشيخ عبد المرضي في التعاون، مش هتعرفه، كلها بيوت ربنا. انا اسمي محمد الفولي، هصلي عيد في اسكندرية في مسجد في العاشر اكيد في منطقة، انا جهل وحش، هصلي العيد في اسكندرية في مسجد في العاشر من رمضان شارع 30. تمام، مية. اصلا في كنت فرق في الاسماعيلية، اهالي الاسماعيلية اللي سامعيني يفيدوني، كنت في الاسماعيلية بتايه بقول لهم انا فين، قالوا انت في شبين الكوم. طب هنا فين؟ قالوا لي اسمه شيرين، هو اسمه حاجه من المنوفيه. فانا هنكت والله العظيم لوهله، انا فاكر كنا بنصور وتهت من الكروم بقول لهم يعني كنا بنصور وحلقه حلوه جدا، فقالوا انا في، قالوا انت في شيرين الكروم او حاجه كده. فقولوا لي المعلومه، انا كنت بحلم ولا المعلومه دي حقيقيه، وفي في الاسماعيليه شارع اسمه حاجه من المنوفيه او هو اسمه شيرين الكروم حاجه كده يعني. اهل الاسماعيليه بقى فيدوني افادكم الله. طيب انا هصلي في مسجد درة الفضل في المطبعة في الهرم، هصلي في ابو بكر الصديق في مدينة النخيل 2 حدائق اكتوبر. حلوة العناوين التفصيلية، من تليفون اخره 80. هتصلي فين يا يونس؟ هصلي في مصطفى محمود ان شاء الله، بقى لي سنين بصلي هناك في مصطفى محمود. هصلي في السيدة زينب، كل سنة وانتم طيبين، من ام روجي. ماشي، هصلي يا يونس عندنا في اسكندرية في ساحة كبيرة جدا، يعني ممكن نعرف فين يعني مش لو كان ميدانش ناس مش هنسحمها، ما تقلقوش انتوا الله يكون في عونكم اصلا في العيد وفي كل وقت يعني، بس انتوا جدعان ما تحملنا، شوفوا تحملنا برضه صباح الهنا.

0: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: برج الجدي، الكرم من طبيعتك ومن صفاتك المميزة جدا، والفترة دي هي الصفة اللي هتكون غالبة في كل تصرفاتك يا جدي يا كريم. انت يا دلو النهاردة لحد الصبح، بس طعم يوم الأربعاء وخلاص أجازة وراحة وأنتخى أجمد يا بطل. الحوت محتاج تعدي شوية حاجات وما تقفش عندها كتير عشان ما تخنقش الناس منك. عدي يا حوت عشان الناس تعدي لك. الحمل، لو بتشرح حاجة لحد خليك واضح ومحدد في كلامك وما تتجاهلش الناس اللي مش فاهمة. طول بالك شوية، معلش. الله يخليك، طول بالك يا حمل. الطور، الفترة دي بتبذل مجهود كبير لإرضاء الكل وعلشان ما تكونش مقصر، بس ما تنساش نفسك في وسط الدوشة دي. الجوزاء، مش لازم خالص لما تيجي تعمل جميل تفكر الحد هيرده لي امتى وهيرده ازاي. لا خلاص كده ملوش لازمة. انت يعني كاتشة دلوقتي، انت تعمل خير وخلاص. السرطان، اللي عايز يوصل بجد لا يلتفت لأي شيء تايه يقابله على الطريق غير إرشادات المكان اللي لازم يوصل له، ملكش دعوة بأي يافطة تانية. الأسد، صحيح انت بيتقال عليك ما بتسمعش النصيحة من حد، ولكن في الحقيقة انت بتسمع وبتسمع كويس قوي، بس انت بتعمل مش واخد بالك. العذراء، لو فضلت معايش نفسك في اللي فات واللي كان واللي المفروض كان يحصل، انت مش هتركز في اي حاجة بتحصل دلوقتي، وكل حاجة بالنسبة لك هتبقى ندم في ندم في ندم في ندم. الميزان، عايش حياتك اليومين دول بمثل امشي عدل يحتار عدوك فيك، وده حلو عشان كده ما حدش عارف يمسك عليك غلطة اليومين دول، كمل يا ميزان. العقرب، قدر كل حاجة حلوة حواليك، لان انت اصلا جميل في وسط اللي حواليك، وافتكر ان حاجات كتيرة عندك النهاردة كنا نتمناها تكون موجودة من سنين. والقوس، اصحابك عمالين يزنوا يزنوا يزنوا يزنوا عشان سفرية. هو انت، السؤال بقى القوس، هو انت اللي بتبوظ السفريات؟ بصراحة القوس يعترف انت اللي بتبوظ السفريات وبتيجي على الاخر تحبطهم، ولا انت يا عيني اللي بيعمل اللي بيفضل يقترح ومحدش بيعبره؟ طب النهاردة 24 مايو، كل سنة وكل عيد ميلادهم النهاردة طيبين، عيد ميلاد سعيد، شخص حمول المسؤولية قوي. يعني الناس واخد عنك انطباع مش صح في حتة العصبية، وان انت عصبي. لا انت مش عصبي، ده انت مصيبه. كل سنة وانت طيب.

صباح الخير والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وانتوا لسه مكملين معانا صباحكم مطرحك على الراديو 90 FM. النهاردة زي النهاردة سنة 1844 أرسل مخترع التلغراف سامويل موريس أول برقية في التاريخ، وده كان سنة 1844، وكتب فيها إيه؟ هذا من صنع الله، أو هذا ما صنع الله. في كمان النهاردة تم افتتاح جسر بروكلين في نيويورك بعد 14 سنة بناء، ويعتبر من معالم نيويورك، والكلام ده كان سنة 1883. النهاردة ذكرى وفاة الفنان الكبير إسماعيل ياسين، وهو من مواليد 15 سبتمبر 1912، وتوفي زي النهاردة 24 مايو 1972. النهاردة اليوم العالمي للأخ، الاخ بقى سواء الاخ اللي هو اخ بابا وماما وكل حاجة، او الاخ الصاحب الجدع اللي في ظهرك وسند ليك. كل سنة وكل اخ طيب، وكل اخ في ظهرك طيب، ابعتوا لبعض، قولوا لبعض كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل شريكا فعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات متلاحقة تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه الأزمات وحماية المصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي والمتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس لضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار بما يحقق المصالح المشتركة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام بدلا من التوترات والنزاعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اتصال هاتفي جمع بين قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جدد رئيس السيسي والقادة المشاركون في الاتصال إشادتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي والأطراف المعنية لإنهاء الحرب مع إيران، داعين الرئيس ترامب إلى مواصلة تلك الجهود. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم دعم المفاوضات وبالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. كما شهد الاتصال نقاشا بين القادة والمسؤولين المشاركين حول مستجدات الوضع الإقليمي الراهن، حيث أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسي والقادة المشاركين وحرصهم على تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي القائم بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. مصادر أمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة وإيران يقتربان من توقيع اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأشارت المصادر إلى أنه خلال هذه الفترة سيعاد فتح مضيق هرمز من دون رسوم ويسمح لإيران ببيع نفطها بحرية، بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب. أجهزة الأمن الأمريكية أعلنت مقتل أحد الأشخاص متأثرا بإصابته بعد استهداف من قبل قوات الأمن عقب قيامه بإطلاق النار قرب البيت الأبيض. وذكرت الأجهزة الأمنية أن أحد المارة أصيب أيضا خلال تبادل إطلاق النار من دون الكشف عن حالته الصحية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول شهد أمس بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط. وأكد وزير البترول أن بدء الحفر البئر يأتي ضمن جهود الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على التعجيل بتنفيذ خطط استغلال اكتشافات الغاز الجديدة ووضعها على خريطة للإنتاج على خريطة الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد. ورياضيا، فريق ليفربول يواجه في 6 من مساء اليوم فريق بريتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: مطرحك

0: صباح الفل والسعادة وكل خير على كل الصبحوية، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وتعالوا نعرف تقريرنا المروري في بداية الأسبوع إيه وقبل الأجازات. يا صابر صباح الهنا.
1: أستاذ أحمد كل سنة وأنت طيب والسادة المستمعين بخير، ونشوفك دايما في أحسن حال دايما
0: إن شاء الله. السنة الجاية نكلمك وأنت في عرفات بقى،
1: تطمنا على المرور إن شاء الله.

0: يا الله.
1: نطمن بقى على العرض، الزحمة والدنيا صباح
0: طيب
1: الفل.
0: احنا طبعا في البدايه احنا حابين طبعا نطمنك ونطمن الساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه، وخاصه محافظات الوجه البحري، والساده المواطنين، الساده المستخدمين كافه الطرق السريعه والطرق الصحراويه المؤديه الى المحافظات الساحليه. ما زالت حتى الان الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، كذلك ايضا قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد فقط لا غير اعلى منطقه المرج ومناطق السلام واعلى مناطق بسوس ومناطق البراميل. اما في نطاق منطقه الجيزه بعض الكثافات في منزل محور صفت المتجه لجامعه القاهره، بيفضل نستخدم منزل محور احمد عرابي وشارع السودان امام محطه مترو الجامعه اللي جاي من على كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والضوء. عشان كده بيفضل ان احنا بنستخدم شارع مراد، او هنستخدم النهارده شارع الجامعه وامام محطه مترو مونيب. بعض الكثافات اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الاعظم ممكن نروح نستخدم شارع ربيع الجيزي. اما في نطاق محافظه القاهره اعلى كوبري حدائق الامه بعض الاحجام واعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهره ومصر الجديده ومناطق مدينه نصر، بيفضل نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. الاحجام النهارده في متوسطه، بيفضل ان احنا بنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او نستخدم المسطحات الارضيه وصلاح سالم منزل كوبري العربه. بعض الكثافات المتجهه للمطار والنزهه وشيراتون ممكن نستخدم محور نصر او الخليفه المامون وكورنيش النيل. بعض الاحجام عند منطقه رود الفرج وبعض الكثافات في شارع شبرا، هروح نستخدم امتداد احمد حلمي. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زال حتى الان بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات في الزحمه كتير الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: اشكرك يا صابر، وصباحك جميل وزي العسل، وكل سنه وانت طيب.
0: كل سنه وانت بخير وفي سعاده صباح الورد.
1: خير يا حبيبي، صباح الفل.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90.
1: من أشهر الأغاني اللي بنسمعها دايما في أيام الحج، وكلنا بنحس فيها باشتياق للحج أو العمرة وزيارة بيت الله الحرام ومسجد سيدنا النبي، الأغنية اللي غنتها الفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد في فيلم ليلى بنت الأكابر اللي اتعرض لأول مرة في 9 فبراير 1953، وكتب الشاعر أبو سعود الإبياري ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي. قصة الأغنية دي إنه أثناء تصوير فيلم ليلى بنت الأكابر، الفنانة ليلى مراد طلبت أجازة عشان تروح تحج، ولكن طلبها اترفض لأن جهة الإنتاج كانت لازم تخلص تصوير الفيلم بالكامل خلال أسبوعين عشان ما يكونش فيه خسائر مادية. فطلبت ليلى مراد من أبو سعود الإبياري أنه يكتب أغنية عن الحج تودع فيها المسافرين للأراضي المقدسة، وفعلا اتكتبت الأغنية ولحنها رياض الصنباطي، وراحت ليلى مراد لبيت الملحن الكبير رياض الصنباطي عشان تسمع الأغنية لأول مرة، وكانت في منتهى السعادة وهي بتغنيها. وبعد ما خلصت ليلى مراد تسجيل الأغنية اضافت لأحداث الفيلم وأهدتها ليلى مراد للإذاعة المصرية، ومن وقتها بقت واحدة من أشهر الأغاني اللي اتعملت لحج بيت الله الحرام. عليك صلاة الله وسلامه، الأغنية دي من أكتر برضو الأغاني المرتبطة بالحج من زمان، غنتها الفنانة أسمهان من كلمات بديع خيري وألحان فريد الأطرش، وادعت لأول مرة سنة 1943، وبتوصف في رحلة الحج بتفاصيلها، وبتتخلل الألحان أصوات الزغريت للتعبير عن الفرحة بالذهاب لبيت الله الحرام والعودة. ومن وقت ما اتعملت لحد دلوقتي هي واحدة برضو من أكتر الأغاني المرتبطة بموسم الحج. قصيدة إلى عرفات، كوكب الشرق أم كلثوم غنت قصيدة إلى عرفات من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وكانت الأغنية مكتوبة لخديوي مصر وقتها الخديوي عباس حلمي الثاني بمناسبة أدائه لفريضة الحج. والأغنية تم تصويرها رغم أن زمان ما كانش فيه تصوير شائع للأغاني، يعني اتصورت الأغنية بالأبيض والأسود طبعا، وظهرت فيها أم كلثوم ترتدي حجاب، وأخرجها المخرج الراحل أحمد البدرخان، واتزاعت في التلفزيون لأول مرة سنة 1963. غنتها أم كلثوم القصيدة دي على المسرح عدد من المرات كبير، خصوصا في أيام الحج ولما كان بيتزامن أي حفلات ليها في الأيام دي. والقصيدة توظفت سينمائيا وتحطت ضمن أحداث فيلم ربع العدوية اللي قامت ببطولته طبعا الفنانة الجميلة نبيلة عبيد، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم ضمن الأغاني المخصصة للفيلم. وأغنية ياللي انت زرت البيت بتعتبر برضو من الأغاني اللي اتعملت الحج وزيارة بيت الله الحرام، قدمها الفنان الراحل محمد فوزي سنة 1948 في فيلم حب وجنون. الأغنية دي كانت أول أغنية تم تقديمها في السينما المصرية بالمناسبة عن الحج. من أشهر وأحلى الأغاني طبعا اللي اتعملت عن الحج وزيارة بيت الله الحرام أغنية كوكب الشرق أم كلثوم القلب يعشق كل جميل. قصة الأغنية أن واحد من السفراء السعوديين من أصدقاء أم كلثوم سألها مرة ليه ما تقدميش أغنية عن الحج بتغني يغني بها الناس في كل مكان. عجبت أم كلثوم الفكرة واقتنعت بيها وعرضتها على رياض الصنباطي، وكانت المشكلة أنه مش لاقي حد يكتب كلمات الأغنية المناسبة. وفي أقل من أسبوع الصنباطي لقى أم كلثوم بتكلمه بتقوله لقيت الكلمات وتعالى عشان تسمعها. لما رح لها البيت لقاها بتقرأ له قصيدة القلب يعشق كل جميل، ودي من ديوان الشاعر الكبير بيرم التونسي. أم كلثوم كانت قرتها قبل كده وافتكرتها، ولما جاء كلام عن أغنية الحج افتكرت وقالت له هي دي. الصنباطي انبهر بالكلمات لدرجة انه قال لمراته لو ربنا ما كتب ليش لحد دلوقتي ان حج وزور مكة والمدينة الأغنية دي هتحسسني بده. وفضل معتكف في بيته بيقال شهرين، وتقال اكتر من كده كمان علشان ينتهي من تلحينها. وبالفعل انتهى من تلحينها، وسجلتها أم كلثوم في استوديو 46 في الإذاعة بحضور مندوب من شركة صوت القاهرة اللي طبعت من الأغنية دي آلاف النسخ وانتشرت في كل البلاد العربية. القلب يعشق كل جميل أم كلثوم، كلمات بيرم التونسي وألحان رياض الصنباطي، والأغنية دي اتغنت سنة 1972.

0: أسعد في الحال ليحقق المحال يونس في الصباح إعجاز وخيال على الراديو 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شنغري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
3: على الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
2: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
4: تعالوا نروح رحلتنا اليومية، رحلة إلى الله. منى عبارة عن وادي بتحيط به الجبال، موجود على الطريق بين مكة وجبل عرفات، ويبعد حوالي 7 كيلومتر عن مكة المكرمة. يوم التروية يوم 8 ذي الحجة زي بكرة إن شاء الله، الحجاج بيروحوا منى وبيباتوا هناك، وتاني يوم يوم بعدها بيبقى يوم الوقفة 9 ذي الحجة، بيتوجه الحجاج إلى عرفات بعد الشروق. وزي ما قلنا بعد ما ينزلوا الحجاج من عرفات بيروحوا على مزدلفة ويباتوا هناك لحد طلوع الفجر، وبعدها بيرجعوا مرة تانية لمنى. في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بيرجع الحجاج لمنى لرمي الجمرات، والحجاج بيرموا جمرة العقبة بسبع حصوات متتالية مع التكبير في وقت رمي كل حصوة أو جمرة، وبيكرر الحجاج رمي الجمرات في باقي أيام التشريق. وفي منى كمان بيذبحوا الأضحية يعني، والرجال يحلقوا الشعر أو يقصروه. بيتوجه حجاج بيت الله الحرام ويطوفوا طواف الإفاضة، ويصلوا ركعتين في الحرم والسعي بين الصفا والمروة، ويعودوا مرة أخرى لمنى للمبيت فيها. المبيت في منى بيكون طول أيام التشريق، وهي إيه أيام التشريق؟ 3 ليالي، ليلة 11 و12 و13 ذي الحجة، يعني ليلة تاني وليلة تالت وليلة رابع أيام عيد الأضحى. لو الحج مستعجل وقته لا يسمح فممكن يبات في منى ليلتين بس. ثالث أيام التشريق اللي هو بيوافق رابع أيام عيد الأضحى بيتسمى بيوم النفر الثاني، وبيغادر الحجاج منى ويتجهوا إلى مكة المكرمة للمسجد الحرام، وذلك لأداء طواف الوداع. مبروك مقدما لحجاجنا الكرام، ويرجعوا لنا بألف سلام إن شاء الله. الحج عرفة، ربنا سبحانه وتعالى بيباهي أهل السماء بمن وقفوا على عرفات، زي ما جاء في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. يعني خلينا نقول إن إحنا بقى اللي مش حجاج إن شاء الله عندنا حاجات عظيمة نقدر نعملها في يوم عرفات إن شاء الله. كل سنة حضراتكم طيبين. مبدئيا صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، يعني ثواب كبير وخير كبير نقدر نعمله في اليوم ده. كل واحد يشوف ايه الحاجة الحلوة اللي يحب يعملها ويكثف منها في اليوم ده. القرآن والنوافل والرحم، صلاة الرحم والكلام الحلو ومتابعة الحجاج في يوم عرفات، اصلا دي في حد ذاتها حاجة عظيمة جدا. الواحد يتفرج ويتابع على القنوات المصرية اللي بتذيع برضو كل تفاصيل يوم عرفة. ومن الأذكار والدعاء المستحب في هذا اليوم كل الأدعية جميلة، ولكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أفضل الذكر في هذا اليوم. يعني أفضل ذكر يوم عرفة هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا برضو المستحب في المرتبة الثانية هو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل الأدعية بقى يعني خصصوا اليوم ده كده كلنا ندعي فيه بكل الدعوات اللي يعني نفسنا فيها. ليلة القدر هي ليلة غير معلومة في العشر الأواخر من رمضان، فاحنا كله بيجتهد فيها علشان يمكن أو بندعو الله ان احنا نكون من الفائزين، لكن يوم عرفة يوم محدد ومعروف وعارفه امتى وعارف تفاصيله ايه. وما الايام الاولى من ذي الحجة كلهم ايام جميلة، ولكن يوم عرفة ليه مكانة مهمة جدا جدا جدا. اللي هيكون مش هينفع مش متاح الصيام ليها او ليه او اي حاجة، اليوم مش صيام بس، اليوم في حاجات كتيرة جدا جدا تتعمل، يعني مش محتاج اقول لك ايه، ولكن ابسط حاجة فكرة الاطعام، ابسط حاجة فكرة الصدقة، ابسط حاجة الدعوة الحلوة، ابسط حاجة ان احنا ما نحاولش نزعل حد في اليوم ده خالص خالص على قد ما نقدر. فيوم عرفة صيامه يكفر عام قبل وعام بعد، وافضل الذكر في هذا اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والى مسجد نمرة، مسجد نمرة يسمى أيضا بمسجد إبراهيم الخليل ومسجد عرفات، ومن أهم معالم هذا اليوم الحقيقة. بيصلي فيه مئات الآلاف من الحجاج في يوم عرفة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عرفات كلها موقف إلا بطن عرمة، والوادي ده ليس من عرفات لكنه بالقرب منها. تم تشييد مسجد نمرة في منتصف القرن الثاني الهجري في نفس الموضع اللي سيدنا النبي صلى الله عليه خطب فيه واهتم ببنائه خلفاء وأمراء المسلمين. تم تجديد عمارته بأمر من الملك المظفر سيف الدين قطز سنة 843 هجرية، وتم تجديده أكتر من مرة أكتر من مرة أكتر من مرة لحد ما وصل أكتر من 110 ألف متر مربع. تخيل المسجد ده يعني شهرته كلها في موقف عظيم جدا، في موقف الوقوف بعرفات، يعني من يعني تكريم كبير جدا سبحان الله. وراء المسجد فيه مساحة مظللة مساحتها 8000 متر. المسجد بيستوعب 350 ألف مصلي، وليه 6 مآذن و10 مداخل رئيسية بتحتوي على 64 باب، وموجود فيه غرف الإذاعة الخارجية لنقل الخطبة علشان مش كل الناس. طبعا الأعداد العظيمة اللي بتبقى موجودة في اليوم ده، في ناس كتير بتبقى قاعدة بره في المظلات ولكن الصوت بيوصل لها. كل سنة وكل السامعين بخير، وإحنا نقول كل المصريين، كل المصريين بدون استثناء كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعل أيامكم كلها خير إن شاء الله. واللي راح يرجع لنا إن شاء الله، اللي سافروا الحج يرجعوا لنا بألف سلامة، واللي خلاص بيسافروا في الساعات الباقية دي برضو يرجعوا لنا بألف سلامة، واللي عايز يروح بقى يدعي في يوم عرفة. عندك فرصة هو ذهبية كده، ذهبية عشان تقصح للدعاء. كل سنة وانتم طيبين، ورب المعلومات اللي نكون بنقدمها كده بتحسسنا بالأجواء العظيمة لهذا اليوم الجميل جدا يوم عرفة. كل سنة وحضراتكم طيبين. كان كسوة الكعبة لحد من سنتين كانت بتتغير في فجر يوم عرفة، ولكن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية غيرت ده تماما عشان اليوم ده يكون في تفرغ تام ليوم عرفة. فدي برضو من المعلومات اللي حب نقولها لكم. كل سنة وانتم طيبين، ويعني يوم جميل. وأذكر نفسي وأذكركم صيام يوم عرفة يكفر عام قبل وعام بعد، وأفضل الذكر في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

نعمك لترى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: الراديو 99.
4: صباحك ومطرحك.

وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 فم. هنتقابل بكره ان شاء الله. بس قبل ما امشي عايز اقول لكم ميعاد صلاه العيد في القاهره هيكون 6:21 دقيقه، في اسكندريه 6:23 دقيقه، صلاه العيد في الجيزه 6:21 دقيقه، صلاه العيد في الاسماعيليه 6:16 دقيقه، صلاه العيد في اسوان 6:27 دقيقه، في دهب 6:11 دقيقه. اقول لك تاني كمان، حد كان سال على العريش 6:08 دقائق. صلاة العيد في القاهرة 6:21 دقيقة، صلاة العيد في الجيزة برضو 6:21 دقيقة، صلاة العيد في اسكندرية 6:23 دقيقة، صلاة العيد في الإسماعيلية 6:16 دقيقة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبكرة حلقة خاصة في استقبال يوم عرفات. خليكم دايما معنا، نكون معاكم على الهواء إن شاء الله بكرة من الساعة 7 للساعة 9 صباحا، علشان نحط لنفسنا جدول كده هنعمل إيه في يوم عرفة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، نسيبكم على ألف خير، سلام عليكم.

0: 90.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا
2: مع وفاء شهبور.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات متلاحقة تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة هذه الأزمات وحماية المصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي والمتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى ركائز لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس لضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار بما يحقق المصالح المشتركة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام بدلا من التوترات والنزاعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اتصال هاتفي جمع بين قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جدد رئيس السيسي والقادة المشاركون في الاتصال إشادتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي والأطراف المعنية لإنهاء الحرب في إيران، داعين الرئيس ترامب إلى مواصلة تلك الجهود. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم دعم المفاوضات بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. كما شهد الاتصال نقاشا بين القادة والمسؤولين المشاركين حول مستجدات الوضع الإقليمي الراهن، حيث أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسي والقادة المشاركين وحرصهم على تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي القائم بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. مصادر أمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة وإيران يقتربان من توقيع اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأشارت المصادر إلى أنه من خلال هذه الفترة سيعاد فتح مضيق هرمز من دون رسوم ويسمح لإيران ببيع نفطها بحرية. بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب. أجهزة الأمن الأمريكية أعلنت مقتل أحد الأشخاص متأثرا بإصابته بعد استهدافه من قبل قوات الأمن عقب قيامه بإطلاق النار قرب البيت الأبيض. وذكرت الأجهزة الأمنية أن أحد المرة أصيب أيضا خلال تبادل إطلاق النار من دون الكشف عن حالته الصحية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول شهد أمس بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط. وأكد وزير البترول أن بدء حفر البئر يأتي ضمن جهود الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على التعجيل بتنفيذ خطط استغلال اكتشافات الغاز الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد. ورياضيا، فريق ليفربول يواجه في 6 من مساء اليوم فريق ميدفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح وبداية اسبوع جديد. هو مش اسبوع قوي, هو اسبوع صغنطوط شوية عشان نحن على الاجازات والاعياد والحاجات الحلوة دي. ربنا يجعل كل ايامنا خير وسعادة كده على كل الناس اللي سمعنا. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي, وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. انا بس تعرف دلوقتي انا بمر بفترة صعبة دلوقتي. ماشي, صباح الفل عليكم كلكم, يا رب يبقى يوم لذيذ. وفي احساس كده اللي هو بتاع يعرف لو انت كانك مستني اجازة الامتحانات, يعني هو تحس ان الحمد لله الاجازة المرة دي طويلة معوضانا على العيد اللي فات. فاجازة طويلة, فمتحمسة جدا جدا للاجازة, وحاسة ان انا اكسايتد كده ان احنا ايه نشتغل اليومين دول جامد قوي, وكل حاجة بقى خلاص موت بعد العيد.
0: واليومين اللي هما يومين حد واثنين, وبعد كده تبدأ اجازتك يعني بإذن الله من يوم الثلاث, وتستمتع بيها سواء كانت فيها سفرية او ما فيهاش, فيها تجمعات عائلية, فيها شغل مثلا. في ناس اوقات بيكون شغلها وقت الاجازات, فده ربنا معاكم, انتم من الابطال دايما. ربنا يقوي كل الناس في كل حاجه هي ناويه ان هي تعملها اكيد.
1: وبعدين احنا كمان ناخد بالك يا فادي برضو السنه دي يعني في ناس كتير قوي واخده بريدجات بقى. يعني احنا ممكن دلوقتي نكون بنتكلم اربعه مثلا.
0: انا شايف برضو ان الطريق يعني هادي شويه عن الطبيعي. في ناس طبعا وكل حاجه
1: برضو
0: ففي جزء كبير بيشتغل من البيت, لكن في جزء برضو هيوم واخد الاثنين معانا. فتمام, فالاجازه لو انت عملت كده قول لنا, لو انت مش هتعمل كده علشان مديرك عارف انك هتعمل كده فقول لنا برضو يعني طلبتها ازاي واترفضت ازاي, يعني اترفضت الفكره ازاي. ابعت لنا على رقم الواتساب على 010 400 90 90 4. ولو انت بقى مدير وسمعنا, او عندك يعني تيم بتشتغل معاه, او انت الاتش ار مثلا والطلب منك الاجازات اللي هي بحجة ما تبانش ان هي بريدج, عارف يعني لو انا مش هقدر اجي بكرة ليه حاسس
1: مش عارف
0: فعايزين الاسباب اللي هي بتتقال دايما في الاعياد والمناسبات اللي هي علشان اقدر ان اربط يوم بيومين كده او حاجة واكمل الاسبوع كله اجازة.
1: وغشونا برضه, يعني انتوا بتقولوا ايه كده بقى حتى لو مش مديرين كموظفين.
0: احنا مش عارفين نقول ايه,
1: احنا مش لاقيين حاجه نقولها, فاحنا نشوف هنعمل ايه يعني. بس يا رب بس مديرنا ما يبقاش بيسمع, بس لو بيسمع
0: يلا صباح الخير,
1: صباح الفل عليه طبعا. وبرضه هنكلمه ونقول له الحاجات عادي
0: يعني عادي, مفيش اي مشكله. طيب ابعت لنا وشارك معانا كمان على رقم تليفوننا 2-18-10-866, وقول لنا انت بتسمعنا منين على الواتساب على طول, يعني صبح علينا وقول لنا يعني مكانك فين حالا على 010-400-90-90-4, وعلي الراديو 90-90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم ولسه الصبح.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري. أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19 7 38.
1: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعى حاجة تانية.
0: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر. رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: عايزين نصبح على كل الناس اللي موجودة معانا دايما كده منورين يعني بكل الرسائل الحلوة بتاعتكم. في صباح الخير عليكم، انا اسمي عبد الحميد نور الدين. يا عبد الحميد نور الدين ازيك؟ بيقول بسمعكم وانا في طريقي للشغل في مطار القاهرة، مش عارف اخد اجازة للأسف، ومفيش ولا حجة نفع مع مديري غير اني كمان مش بعرف اكذب. لا
2: تكدبش. لا لا
1: فين على ايام كويسة تكدبش.
2: لا لا لا كده كده مش هنكدب، كده كده بنقول حاجات اللي هي تبان في طياتها انها حقيقيه بس مش حقيقيه.
1: تبان في ايه؟
2: طياتها.
1: اوكي.
2: حنان بتقول لا طبعا هروح الشغل بكره ان شاء الله لان الاجازه بعد كده طويله والقعده في البيت ملل، وانا اليوم الاجازه اجازه حكوميه العمل من المنزل.
1: على فكره في ناس فعلا ما بتعرفش تاخد اجازه، ودي نقطه بتلخبط ناس كتير قوي، يعني ما بيحبش يبقى سايب الشغل لان اليوم الروتين اليومي احسن بكتير ان انا هو انا مش عارف هعمل ايه، طب هقابل مين، طب هنخرج، طب هقعد في البيت، طب هنتغدى بس، طب هنتغدى بره، طب لا ما هو الناس كلها خارجه في الوقت بتاع العيد فاحنا زحمه،
2: احنا زحمه،
1: احنا هنسافر، لا ما الناس كلها مسافره في وقت العيد فهي زحمه.
2: بس دول مش ناس يا فادي، الناس اللي ما بتحبش تاخد اجازات دي انت، يعني دي مش
1: تن
2: ناس
1: تن تن تن.
2: يا فادي يا جماعه ممكن يبقى عنده اللي عنده تلاقيه صباح الخير جاي يا جماعه، يا ابني نام، يا ابني اقعد.
1: لا لا بس لا بس بجد في حوالينا ناس كتير بتفكر نستر، يعني هو مثلا لو في فرصه سفر لا لا سافر بعد العيد علشان الدنيا تبقى فاضيه.
2: بس بصراحه انا بقى من الناس دي برضو، يعني بحس برضو ان لقطه السفر في الزحمه دي صعبه، بتحس ان انت بتفصلش، بتحس انت وبعدين بقى دلوقتي خد بالك في برضو موضه جديده كده بتاعت الريزرفيشنز.
1: ايه
2: اللي هو انت لازم وانت مسافر او في حته لازم تحجز في مكان، فانت لو نزل
1: مكان مثلا للغدا
2: والحاجات دي خلاص ما انت الدنيا بتبقى زحمه، ان كان انت مسافر فين، فمثلا مسافر الساحل، مسافر مش عارفه حتى في اسكندريه، حتى في الاماكن دي خلاص الدنيا بتبقى فولي بوكت، فانت لازم تكلم تتاكد ان
1: مش
2: في
1: بس
2: مكان.
1: الاماكن الاقامه او كده انت ممكن حاجات تانية، بس لا خلينا نحسبها حسبه تانية. انا دلوقتي دايما بحط نفسي في الموقف بتاع اللي بيشغل دماغه، انا مش هسافر مثلا في العيد، سافر امتى؟ بعد العيد. فبعد افكر طب ما في ناس كتيرة بتفكر زي ان انا هسافر بعد العيد، فانا هخرب من الزحمة، هقابل الناس اللي فكرت زيي واروح اقابلهم في الزحمة التانية.
2: يبقى الحمد لله على السلامة.
1: ايه ده في ايه؟ وانا كده وصلت وانا كده تمام.
2: انت كده وصلت اكيد برضو مش هيبقى بعدد الناس، ما هو مش كل الناس
1: انه مش الوقتها وكده،
2: مش كل الناس
1: في ناس بقى بتستمتع اكتر بالقاهرة او بالاماكن
2: طبعاً.
1: اللي هي فيها لما تبقى في الاجازات
2: طبعاً.
1: تبقى ممتعة اكتر.
2: انت عمرك اكيد انت نزلت الصبح كده في العيد كده تنزل مصر الجديد الصبح بدري
1: بتبقى حلوة جدا،
2: مش بني ادم
1: اي شوارع واي يعني حاجات كده تحس ماشي لوحدي وفي ناس رايقة مزاجهم رايق.
2: أيوة.
1: مش رايحين شغلهم فمش مضغوطين، ما مش بيجروا او مواعيد او حاجه زي كده، الناس رايقه وجميله كده في بدايه اليوم.
2: هو بصراحه الاعياد بتبقى فعلا بتعمل قلق كده، تحس الناس فيه هدوء.
1: سافر بقى في العيد ولا تسافر بعد العيد علشان تقابل الناس اللي ما سافرتش في العيد ففكروا زيك فتروح تقابلهم.
2: انا مره برضو قابلنا بعض برضو بنفس الفكره،
1: قابلنا صدفه
2: قابلنا صدفه
1: سايبها في الشغل اروح الاقيها
2: في
1: الوركينج فروم بحر
2: طيب نصبح برضو على ناصر بيقول انا بسمعكم من حلوان من مصنع حديد وصلب. ودي ماشي. طيب صباح الفل عبد الله عمر، بسمعكم من الشغل وحاليا على الدائري، ما عنديش اجازه في اخر 10 ايام من كل شهر. يعني ايه
1: ما عندوش اجازه؟
2: يعني ايه يعني
1: ايه ده؟ طب حتى لو في الاجازات الرسميه، طب انت مجال الشغل ايه اللي فيه الحدوته دي؟
2: لا انت حالا ترد علينا
1: يعني عشان نبقى عارفين
2: عليك. طيب مين في برضو؟
1: في توفيق بيقول لنا صباح الفل عليكم عبير وفادي، بسمعكم من الدائري، الدنيا فاضيه، الجو هادي والدنيا هاديه خلص. وانا تعبان شويه. لا الف سلامه عليك، مستني الاجازه والدبيح بقى وكده. على فكره يا فادي والله العظيم ببقى مبسوط وانا باخد اجازه، لكن اول ما باخد اجازه بتضايق جدا لان جسمي خلاص اتعود على حاجه معينه، ولما بقعد فجسمي بيريح فده بيضايقني. ده كتير جدا.
2: ناس كتير قوي كده. ناصر صح؟ لا عبد الله عمر طلع شغال في شركه ادويه.
1: فالروتين حتى لو في اجازات ما بتبقاش موجوده.
2: ده غريب ده. ماشي
1: تيجوا نلعب خمن شغلانتي.
2: يلا
1: تيجوا هيا بينا نلعب كده سريعا، نقول لك الشغلانه اللي احنا قصدنا عليها ايه وتحاول تخمن اللي احنا بنتكلم عليه ده شغال في مجال ايه. شغلي اخلي الناس تصدق حاجات مع ان هي عارفه انها مش حقيقيه، اوقات اخليهم يضحكوا واوقات يعيطوا واوقات يخافوا كمان، بشتغل بالنظر والتركيز، ولو غمضت عيني ثانيه ممكن يفوتك نص شغلي.
2: انا عارفه، انا ما كنتش
1: عارف. طب والله كويس،
2: انا حاسه اني في يعني عارف
1: حاسه ولا
2: هقول لك بقى في الفصل.
1: ابعت لنا على الواتساب لو انت خمنت كده سريعا على 010 490 90 4.

0: أمير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 وندردش معاكم وبنلعب كمان لعبة خمن شغلانتي، فحاجات ليها علاقة بالشغل والاستعداد للأجازات وحاجات كتيرة جدا بنعملها مع بعض.
2: الناس راحت في الإجابة اللي أنا قلتها على فكرة، قلت لك في الفاصل الناس راحتها وغلط.
1: طيب تعالى نقول لك تاني كده، خمن شغلانتي. خمن شغلانتي يعني إيه؟ هنقول لك على حاجة وأنت تخمن الشغلانة دي، أو نقول لك جملة يعني وأنت تحاول تخمن الشخص ده شغال إيه. شغلانتي أخلي الناس تصدق حاجات مع إن هي عارفة إنها مش حقيقية، اوقات اخليهم يضحكوا، اوقات ممكن يعيطوا، اوقات يخافوا. كمان بشتغل بالنظر والتركيز، بالنظر والتركيز ماشي، ولو غمضت عينك ثانية ممكن يفوتك نص شغلي.
2: دي بقى هي النظر والتركيز، هي دي، فخدوا بالكوا بقى.
1: وعبير قالت لي طب ازاي اوقات يعيطوا؟ لا ممكن تقلقي كده او حاجة،
2: ممكن لو هو شرير.
1: شرير
2: لو
1: شرير، شكرا.
2: لو شرير يعني ممكن،
1: او شريرة،
2: او شريرة
1: ومعها مقاشة وطايرة بيها
2: ممكن. ايه ده كيف بوز اللعبة؟
1: عامل ايه؟ طيب
2: ماشي. في حد بيقول علي بيقول صباح الخير عليكم، لا ده احمد، ماشي صباح الخير عليكم، انا احمد من سواج بشتغل في القاهرة، للأسف الشديد ما عنديش اجازة خالص غير العيد، شغلي في الامن، ربنا معاك يا رب، وان شاء الله كده ايه تبقى اجازه
1: سعيده
2: في العيد.
1: يعني ما
2: طب هو الناس كلها عرفتها فاتي يعني.
1: طب حلو احنا احنا بنقولها عشان يعرفوا ولا لا؟ طب هل دي صح؟ هل ان هم عرفوها ده معناه ان احنا نقول ان هي صح؟
2: طب امجد بيقول صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين، انا مدير نفسي ومدي نفسي اجازه كبيره شويتين. طب ما ينفعش تبقى مديرنا تديني اجازه كبيره شويتين، او ابقى انا مدير نفسي وديني اجازه كتيره شويه. وبيقول لك لو عايز اسمع الحلقات السابقه اعمل ايه؟
1: ايه مش عارف انت ما يفوتكش الحلقه
2: يعني. بص احنا ما خلاص يعني احنا ايه، بتحاول كده تسمعنا عشان هنحاول والله نحط الحاجات القديمه.
1: طيب عايزين بس نصبح على رضوى، وبتقول لنا بقى في رساله كمان مهمه جدا من اختها اللي بتسمعنا من اسوان، وبتطمن عليا لما انا ببعت لكم واسمع اسمي او تسمع اسمي عندكم، لو ما بعتش الاقيها بتتصل بيا تقول لي انت فين، انت كويسه ليه ما بعتيش لفادي وعبير، وكمان يا عبير على فكره انا حلمت بيك يا رضوى، ده صباح الورد.
2: رضوى ارجوك حالا تقولي حلمت بيه حالا،
1: لو لو بتاكل في الحلم او اشتريت حاجه او بترجع حاجه معاها الريسيت
2: اي حاجه، ماشي اي حاجه بس
1: بس. طيب عايزين نصبح على كل اللي بيسمعونا من اسوان بجد، تحيه كبيره جدا ليكي يا رضوى ولاختك، وقولي لنا اسمها عشان نصبح عليها دايما بقى كل يوم. يا كمان
2: طيب دلوقتي في حاجه بتقول المحامي ده توفيق،
1: ايه ده؟ لا بعيده قوي.
2: طب سؤال المحامي، المحامي ليه لو غمضت عينك لحظه ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيجرى؟
1: يعني لا مش هيفوتك نص الشغل اكيد، لا احنا بنركز يعني وبنتكلم على شغلانه الثانيه فيها تفرق.
2: ده حقيقي. احنا بنسلم على عمرو كمان اللي بيسمعنا دلوقتي، وتقريبا احنا بنلبسه في حاجات كبيره بس ان شاء الله مش هيحصل كده.
1: يلا يا عمرو سهله
2: سهله بسيطه بسيطه. طيب عندنا دكتور احمد حسين بيقول صباح الفل ممثل صح؟
1: غلط.
2: لا انا بقولك صح، ده سؤال، لا صح مش اجابه.
1: هو صح اللي هو صح ولا
2: ايه ده؟ تصدقت احنا انا جات لي فكره لعبه تحفه،
1: لا قولها لي بقى،
2: هقولها دلوقتي يا اخواتي. احنا اللعب، بص بقى احنا هنعمل ايه، احنا هنختار كلمه وهنخلي الناس تكلمنا، واحنا هنخليهم يقولوها بثلاث طرق. طريقه وهو متحمس،
1: ايوه،
2: طريقه وهو عنده خذلان.
1: خذلان
2: ما هو انا كنت بحاول اجيبها بالعربي. لا لا حدش يسمعنا كده بجد والله، ماشي، وطريقه حزين. ايه رايك
1: نتكلم في كلمه اجازه؟ اللي واخد اجازه ومتحمس هيقولها وهو متحمس، اللي واخد اجازه وهو مخنوق منها هيقولها وهو متضايق شويه، واللي مش هياخد اجازه ده يعني هيقول هو مشتاق
2: حزن.
1: فبعت لنا او شارك معانا دلوقتي على 2-18-10-866 ده رقم تليفوننا، الواتساب على 010-490-90-4. كل الاغاني الجديده تلاقيها على الراديو 90 90. حمائي بقى بيقول ايه؟

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. هواها مصري عبير. لسه بنكمل مع بعض وندردش مع بعض اكتر واكتر، وبنلعب لعبة كم خمن شغلانتي، علشان انتوا عرفتوها خلاص بشكل كبير جدا، لكن في ناس لسه مركزة ان الاجابة هي الممثل.
2: لا غلط، خطأ.
1: الممثل
2: ممكن،
1: اجابة خاطئة.
2: دكتور احمد حسين بيقول ممكن يا استاذ دكتور احمد.
1: ايه قال ايه اللي ممكن؟
2: ما يعني اقول ما كده،
1: قول ما تكسفيش.
2: ممكن بلياتشو.
1: ماشي، احنا بس ما حدش لسه قرر ان هو يكلمنا ويلعب معانا اللعبه اللي قلناها، ان انت تقول نفس الكلمه بثلاث مرات بشكل مختلف على حسب ادائك عامل فيها ازاي، او انت احساسك بالكلمه عامل ازاي. يعني زي ما قلنا كلمه اجازه مثلا،
2: اجازه
1: دي كده اللي هو مش هتاخد اجازه،
2: دي كده
1: وحشاها
2: كده. لا كده
1: اجازه كده.
2: ايوه صح،
1: أنا مبسوط.
2: صح.
1: اوكي
2: بص، بقول لك الحاجه، تيجي نقولها مثلا جمله اكتر، مش كلمه.
1: طب يلا. صباح الخير، عايز اجازه
2: مثلا. ايوه تحفه. بص خلاص، يبقى صباح الخير عايز اجازه. فاما هتقولها وانت متاكد ان الرجل المدير بتاعك هيقول لك تمام، فهتقول له صباح الخير وانا عايز اجازه، وانت بتضحك. يا اما تدخل تهدده صيغه تهديد، يعني احنا انتوا هتكلمونا واحنا نختار لكم حاجات.
1: إيه انا هاخد اجازه، يعني هاخد اجازه
2: بالظبط. ينفع ما ينفعش أكبر. خلاص
1: في الاخر كده كده الاجازه هتفوت عليك، مش هتعمل فيها حاجه، فعادي، فما تتخانقش قوي
2: يعني. بس دايما اليوم اللي قبل الاجازه على طول تحس بيبقى تقيل شويه، تحس ان انت عايز تدخل في الاجازه على طول. في حد بيقول الدجال او الطبيب النفسي. طب
1: لا.
2: طب اسالك سؤال، ليه حطيت الدجال جنب الطبيب النفسي؟ طب ليه بتعمل فينا كده؟ طيب دلوقتي رضوى ما قالتليش هي حلمت بايه. فعلا شكرا جدا، انت فكرتوني. مش ابو سليم صح؟ اقول ماشي. الاجابه وخلاص،
1: يلا نقول الاجابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ترن ترن السحر.
3: الله اكبر عليك.
1: عايز اقطع ترن ترن نص ساعه من اكبر من باقات ترن ترن.
2: انا قلت لك مليون مره تحط لي البتاع اللي بتاعت
1: الدرام، تعمليها دايما لايف كده.
2: ماشي، يبقى كده ايه الساحر كده. هنيجي بقى دلوقتي ندخل على اللعبه الجديده بتاعت ان احنا نخليكم تمثلوا بصوتكم.
1: يعني على طول كلمنا على 2-18-10-8-66 او بعتنا على واتساب على 010-400-90-90-4.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عايزين نصبح على استاذ يوسف بيسمعنا من الشيخ زويد شمال سينا. صباح الورد عليك وكل سنه طيبين ودايما كده يعني منورين الدنيا كلها. وقال لي نفسي اسمع حاجه لمنير. عينينا والله
1: ده احنا
0: اول مره يكلمنا فدايما عينينا. لو تاني مره بقى
1: فكره نعمل ايه؟
0: عينينا قوي بالظبط.
1: عينينا قوي قوي. طيب احنا معانا رضوى. صباح الفل يا رضوى.
2: صباح الفل.
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله كله كويس.
1: دلوقتي احنا هنلعب معاكي لعبه. لعبة سهلة جدا.
2: انت بتلعبي من ورايا يا جماعة.
1: لا لا انت مش مركزة.
0: هنجربها
1: سريعة جدا. هنجربها معاكي دلوقتي. طيب احنا دلوقتي هنختار لك كلمة او نختار لك جملة انت تقوليها بتلات اداء. تلاتة اداء. الاداء الاولاني
0: متحمسة قوي وان انت عايزها يعني مبسوطة قوي انك هتعملي كده.
1: الاداء التاني
0: متضايقة قوي.
1: انا قلت يعني انا حاسة انا قلت كلمة الاداء واحنا بنكمل لبعض. الاداء التالت
0: حزينه. اه لو متضايقه وحزينه هي ايش هذا والله نفس المعنى.
1: طيب خلاص يبقى حزن وتحمس.
0: حزن ومتحمس. جرب احنا قلنا صباح الخير انا عايز اخد اجازه.
1: يلا
0: عارفه ممكن مره متحمسه ومره صعبانيات. مره اللي هو عايز تصعبي على المدير مثلا بتاعك ومره اللي هو انت متضايقه اللي هو بتتخانقي
1: اللي هو انا ده
0: كده كده هتاخديها عادي الاجازه وانت لازم توقف.
1: عافيه
0: الله ينور عليك. يلا
1: نختارنا صح. يلا اول حاجه بالحماس.
2: ان هو طلب يعني بطلب طلب
1: حماس.
0: اعتبري دلوقتي عبير هي المديره بتاعتك في شغل وتخش تقول لها عبير لو سمحت انا عايزه اخد اجازه او صباح الخير يا عبير عايزه اخد اجازه. قولها لها مره وانت مبسوطه كده ومتحمسه.
1: يلا
2: لازم ادلعها بقى.
0: يلا عبوره عبير عبوره
2: ديفو حبيبه قلبي انا عايز اخد اجازه.
1: حلو حلو.
0: طيب هنقول لها هلا بقى بطريقه تانية دلوقتي اللي هو وانت يعني صعبانيات عشان هي تصعبي عليها فتوافق.
1: تمام
2: اوكي. استاذ عبير لو سمحت ممكن انا محتاجه اجازه ضروري ممكن اخد اجازه؟
0: لا لا لا مش
1: خدي اجازه خلاص.
0: اللي جايه بقى دي اللي هي ايه اللي هي ملهاش فرصه ان هي توافق. لا انت كده هتاخدي الاجازه اللي هو صباح الخير على كده.
1: يلا
0: انت داخله بقى يعني كده خناق.
2: تمام ماشي. بقول لك يا ست الكل انا هاخد اجازه وش.
1: طب والله متعلقه. والله متعلقه.
0: وادي امدتها اهي. عايزه امدتي
1: جامده. لا
0: والله برافو. استني والله واحده كده.
3: الله اكبر عليك. ايه
1: الحلاوه دي؟
0: طب انت بقى طلبتي اجازه من مديرك او من حد يعني مسؤول معاك في الشغل قبل كده؟
2: انا بصراحه انا واخده اجازه بصراحه بقالي فتره من شغل من الجيم يعني ان اصلا الجو كان هادي قوي عشان الامتحانات وعشان ضغط العين. فقلت بصراحه كده اخد اجازه واحده
0: وتوافق عليها بسرعه عادي ما كانش فيها مشكله دي.
2: لا انت كده الجو هادي ومفيش وكده كده خلاص يعني ايام مش هتتقبض فمصلحه
0: ما فيهاش مشكله.
2: مصلحه.
0: صباحك زي الفل يا رضوى ودايما كده موجوده معانا. مشكوره جدا
2: بجد. وحشوني قوي في الاجازه. وحشوني
1: انت كمان جدا.
2: الاجازه من امتى؟
1: من بكره.
0: من ايه من بكره؟ ايه
1: من بكره خلاص. لا يعني بكره على اخر يوم. لا مش قصدي نعمل شغل بكره
0: يعني الحلقات هتنزل
1: بكره اجازه.
2: والله اجباري يعني دي اجازه.
1: والله عايزين لو حد سمعني
0: يا جماعه الثلاث يعني هتلاقينا ان احنا مش موجودين معاك لحد يوم الاحد.
2: انا هسافر عليه على اجازتكم وارجع على ما ترجعوا.
1: والله لازم
0: اسافر معاك.
2: انا متعلقه بكم تعلق مرضي.
0: لا لا ده شيء يشرفنا ان انت بقي متعلقه بيه ده بس من غير ما يبقى مرضي ولا اي حاجه. يبقى حاجه يعني احنا عيله مع بعض دايما كده.
2: اكيد.
0: بشكرك يا رضوى قوي نورتينا. بشكرك
2: طبعا. كل سنه
0: وانت طيبه.
1: وانت طيبه يا حبيبتي.
0: والله يعني دي مسؤوليه كبيره انه ان انتوا معتمدين الاجازه علينا والحاجات دي حاجه جميله جدا. بس عايزين زي ما صبحنا على يوسف اللي بيسمعنا من الشيخ زويد فصباح الفل عليك. فتاني كده انت طلبت تسمع الكينج منير فحالا ونرجع نكمل مع بعض على الراديو 90 90. نرجع نقول نفس الجمله برده بتاعه الاجازه.
1: مش
0: كلمنا على 2 18 10 8 66.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عايزين بجد يعني نشكر كل الناس اللي موجوده معانا دايما. يا جماعه انتوا من غيركم البرنامج يبقى ناقصه اهم حاجه على طول، ان انتوا وجودكم هو اللي محلي الموضوع
2: ده. حقيقي جدا جدا، ودايما المسجز بتاعتكم ومكالماتكم هي اللي بتفرق معانا جدا جدا. بنشكر كل الناس اللي شاركت معانا النهارده، وناس كتير قوي بعت لنا ان احنا كمان نلعب اللعبه دي، بس للاسف احنا مش جاهزين.
1: احنا اللي نلعبها؟
2: اه
1: احنا اللي نقول؟
2: اه
1: ونكشف الخطه بقى،
2: نكشف الخطه فرد دلوقتي. طب افرض بقى، طب انتوا بتكلمونا والناس مش لازم تبقى واخده بالها قوي،
1: انما دي معروفه عبير مين
2: وفادي مين، فالموضوع هيبقى صعب علينا قوي يا جماعه. كده شوف برضو بنحفر حفره لاخيه، فاهم؟
1: فيها
2: غلط هيقع فيها.
1: بلاش.
2: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون نضيف خفيف لذيذ لطاف عليكم، ويا رب كده يبقى يوم لذيذ وجميل عليكم. بدايه اسبوع صغنن، هيبقى متكون من يومين بس، بس يكون بدايه اسبوع جميله ومليانه حاجات حلوه.
1: دايما موجودين مع بعض من الساعه 9 للساعه 10، عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اتصال هاتفي جمع بين قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جدد الرئيس السيسي والقادة المشاركون في الاتصال إشادتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي والأطراف المعنية لإنهاء الحرب مع إيران، داعين الرئيس ترامب إلى مواصلة تلك الجهود. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم دعم المفاوضات بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. كما شهد الاتصال نقاشا بين القادة والمسؤولين المشاركين حول مستجدات الوضع الإقليمي الراهن، حيث أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسي والقادة المشاركين وحرصهم على تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي القائم بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. مصادر أمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة وإيران يقتربان من توقيع اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأشارت المصادر إلى أنه خلال هذه الفترة سيعاد فتح مضيق هرمز من دون رسوم ويسمح لإيران ببيع نفطها بحريا، بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة 202 بدأت في الدخول إلى قطاع غزة اليوم وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة. في غضون ذلك استقبل معبر رفح البري صباح اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وقالت مصادر بالمعبر إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية بلبنان تعرض لاستهداف مباشر في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز. وأفادت تقارير رسمية إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الدفاع المدني. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وأعلنت وزارة البترول أن هذا المسح الجوي الشامل للتعدين هو الأول الذي يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاما، وأوضحت أن أعمال المسح ستوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، مما يساهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في هذا المجال. ورياضيا، فريق ليفربول يواجه في السادسة من مساء اليوم فريق برينتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة وخير إن شاء الله. أيام قليلة جدا بتفصلنا عن بداية عيد الأضحى المبارك. ربنا يا رب يجعل أيامكم وأيامنا جميعا يا رب كلها أعياد وخير وستر وعافية وبركة من رب العالمين. بعد بكرة إن شاء الله يوم عرفة، يعني واحد من أشرف إن لم يكن أشرف وأجمل أيام السنة. ربنا رب يجعلنا فيه من المعتقين ومن المقبولين، وربنا يرزقنا حبه ويرزقنا معيته ويرزقنا رؤيته في كل شيء ويرزقنا خشيته. ربنا رب ينعم علينا في اليوم ده

0: نعمة إن إحنا نبقى شايفينه في كل شيء ونبتغي رضاه وحبه في كل تصرف وقول وفعل إحنا بنعمله. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعل يا رب أيامكم كلها خير وستر وبركة وسعادة. نبتدي كلامنا مع حضراتكم النهاردة عن واحد من النجوم اللي أنا شايف إنه يستحق إن إحنا نتكلم عنه، ويستحق إن إحنا نديله حقه، ويستحق إن إحنا نبروز شغله، لأن هو نوع ونوعية من اللعيبة اللي مش بتاع بروباجندا، يعني مش هتلاقيه عنده لقطات على السوشيال ميديا، مش بيغازل الجمهور عن طريق السوشيال ميديا، هو بيغازل الجمهور وبيدعب الجمهور عن طريق شغله في الملعب وإحرازه للأهداف ومجهوده وروحه العالية جدا جدا جدا. وأنا هنا بتكلم عن المهاجم الفلسطيني لنادي الزمالك وهداف نادي الزمالك عدي الدباغ. عدي الدباغ صفقة هادية رايقة، صفقة لما تعملت الناس عارفة اسم عدي الدباغ، واسمه تردد قبل كده أكتر من مرة إنه يكون موجود في الكرة المصرية. في ناس ربطته بالأهلي قبل كده، بالزمالك، ببيراميدز، ولكن في الأخير جه الزمالك. توقعات الناس منه كانت عالية. لما لعب الناس شايفاه بيتحرك كويس، بياخد أماكن كويسة، لكن مش هو ده المهاجم السفاح الدباح اللي كل جمهور الزمالك عايزه او منتظره او مستنيه. وده اخد فتره واخد وقت، خلى فيه حاله من حالات التشكك، حالات التشكك او حاله التشكك اللي كانت موجوده عند جمهور الزمالك وعند المتابعين كلهم، انه هو مش بيحرز اهداف، بس انت في نقطه كده منوره مش مخليك عارف تقسى عليه او عارف تدوس عليه او عارف تدي حكم قاطع عليه بشكل سلبي، لانه الحته المنوره دي ليها علاقه بقلبه وروحه. كان دايما ينزل اي ماتش حتى وهو مش موفق، حتى وهو مش بيجيب جوال، هو بيديك 100% من الروح ومن القلب ومن الاداء ومن المجهود، فتبقى اللي هو ايه، لا يا معلم، انا هفضل واثق فيك، انا مش يعني هفضل واثق فيك وهفضل وراك لغاية لما تعمل حاجة، لان انت شكلك كده هتعمل حاجة، يعني شكلك باللي انا شايفه كده انت هتعمل حاجة، لانك يعني بتبذل كل اللي عندك وبتدي 100%. فده اللي خلى جمهور الزمالك لو تاخد بالك ما يزومش على عدي. انت عدي مالك، مش زي ما احنا كنا متخيلين، بس صابرين عليه، بس مستنينه. وكان عدي عند حسن الظن. ليه؟ لأنه مع نهايات الموسم وخاصة في الماتشات المهمة، الماتشات اللي أنا محتاج فيها أن اللعيب المحترف ده يعمل لي الفارق، ظهر بقى عدي الدباغ. ظهر قدام اتحاد العاصمة، ظهر قبليها قدام شباب بلوزداد، ظهر في أكتر من لقاء في الكونفدرالية، ظهر من أكتر لقاء في الدوري، وأخيرا ظهر في اللقاء الختامي اللي أنا شايف أنه ربنا سبحانه وتعالى توج بمجهوده. خلي بالك، ربك من كرمه يروح باعت لك لقطة تخليك انت بطل الحكاية وبطل الحدوتة، يبروز لك شغلك على مدار السنة. وكان كانت اللقطة دي هو الهدف اللي جابه عدي الدباغ من مجهود فردي بحت مميز ليه في ماتش سيراميكا. فيفضل عالق في الأذهان طول العمر ان الدوري بتاع موسم 2025-2026 ماتش النهائي في الجولة الختامية يوم التتويج اللي جاب الجول اللي ضمن للزمالك الفوز بالدوري عدي الدباغ، زي ما الناس كنت تفتكر مثلا هدف احمد فتحي في طلع الجيش في الموسم الفاصل ما بين الاهلي والاسماعيلي، هدف فلافيو في نفس الموسم في الماتش الفاصل، تفتكر هدف ابو تريكا في نهائي 2008، تفتكر البنالتي بتاع ابو تريكا في الاخر، بنالتي في ضربات الجزاء الترجيحية في 2006، وهكذا. في اهداف تليها خلاص اتحفرت لان هي مربوطة ببطولة، مربوطة بذكرى معينة الناس ما تنسهاش. وانا بشوف انه عدي الدباغ ربنا كرمه بالهدف ده، لانه على مدار الموسم هو تحسه بيعافر وبيحارب عشان يجيب مستواه، عشان يبقى عنصر فارق جوه فرقة الزمالك. ما كانش عايز يبقى اسم عابر ولا يجي يقول لك اصل الظروف صعبة والدنيا صعبة وانا مش حد بيساعدني، مش حد بيرفع لي. وحتى انت دي بص على الاهداف عدي الدباغ اغلبها ان لم يكن كلها مجهودات فرديه يعني معفره منه، مش مثلا هجمات منظمه جمل منظمه، لا هي اغلبها معفره جديده من عدي الدباغ ومجهود فردي. عشان كده بشوف انه اللعيب ده واحد من اللعيبه اللي تستحق التحيه، تستحق التقدير على روحه ومثابرته والريزيلينس اللي عنده ودقبه ان هو يبقى عند حسن ظن جمهور الزمالك، زائد اهدافه طبعا الحاسمه وان هو هداف الزمالك في كل البطولات اللي الزمالك لعب فيها. عشان كده كمان نادي هلال القدس الفلسطيني برئاسه الاستاذ ضياء الشبكي احتفى بتتويج اللاعب عدي الدباغ بلقب الدوري المصري الممتاز مع نادي الزمالك، وان هو وصل مع الزمالك للقب البطوله احتفوا بيه وقالوا ان هم يعملوا حفله تكريم لعدي الدباغ. وقال يعني النادي، قال نادي هلال القدس، قال عبر بيان صحفي على الفيسبوك، قال الهلال كان وسيبقى مصنعا للنجوم والابطال على مدار اكثر من نصف قرن، وعدي الدباغ يمثل واحده من اجمل قصص النجاح التي صنعتها الرياضه الفلسطينيه، بيفتخر بابنهم، بيفتخر واحد من اللاعبين اللي طلعوا من عندهم. واضاف البيان الدباغ تحول من لاعب نشا في احياء القدس ومدارس الهلال الى نجم جماهيري يحظى بمحبه واحترام الملايين في فلسطين والعالم العربي. ونوه الاستاذ ضياء انه نادي هلال القدس بيعتز كثيرا بما وصل اليه عدي الدباغ، معتبرا انه اللاعب اصبح نموذجا مشرفا للشباب الفلسطيني الطموح. وده فعلا يعني كلمه حق، هو فعلا عدي الدباغ نموذج بروحه ورطه ودقبه، ودي حاجه طبعا مش غريبه عن اخواتنا في فلسطين، الروح والقلب القاعد والقلب اللي ما بيعرفش حاجه غير انه يعافر ويعافر ويعافر. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
2: كره في 90 على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونروح إلى لقاءات اليوم. النهاردة عندنا يوم مليان ماتشات في دوري الأبطال، نهائي دوري الأبطال إن شاء الله ده هيكون يوم السبت اللي هو رابع أيام العيد. كل سنة وانتم طيبين وبخير. اللقاء اللي هيكون ما بين الجيش الملكي المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي هيكون في المغرب، وماتش الذهاب كان خلص في جنوب أفريقيا 1-0 لسان داونز. طبعا هيبقى لقاء ناري، اتنين فرقتين جامدين جدا جدا جدا. يكفي إن الجيش الملكي خرج بيراميدز اللي هو حامل اللقب، واحد من أفضل الفرق المصرية والعربية والإفريقية، وسان داونز يعني مش محتاج كلام، انتوا عارفين سان داونز، يعني سان داونز على مدار 10-15 سنة اللي فاتوا بقى ضيف دائم على الأدوار الإقصائية والنهائية في دوري الأبطال، واحد من أهم المشاريع الكروية اللي اتعملت في أفريقيا على مدار الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت هو فرقة سان داونز. بس على مستوى الدوري الإنجليزي احنا عندنا النهاردة جولة ختامية، الجولة دي بقى هتشهد وداع هتشهد، عارفين الأغنية بودعك بتاعت محمد فؤاد، هتشهد مباراة الوداع لمحمد صلاح، الآخر لقاء لليفربول ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري، هتلعب على أنفيلد، وأنا متوقع أن أكيد هيبقى فيه مراسم وداعية تليق باسمه تاريخ وأرقام محمد صلاح الإعجازية اللي بشوف دايما ان احنا ممكن نكون مش مدينها التقدير الكافي. مقدرينها وعارفينها وكل حاجة، بس مش واخدة التقدير الكافي، لان محمد صلاح حي يرزق داخل الملاعب، ربنا يديه طول العمر يا رب. بس محمد صلاح بعد ما اعتزل هنعرف كويس قوي قد ايه الراجل ده كان اعجاز، قد ايه في وجهة نظري هو اللاعب الافريقي والعربي الافضل على مر التاريخ حتى الان، عمل ارقام ما اعتقدش ان في لعيب افريقي قدر يوصل لها، عمل استمراريه ودي الاهم، ما اعتقدش مفيش لعيب افريقي عارف يوصل لها. اقصى تالق حصل للعيبه افارقه سائته او دروجبا او 3-4 سنين 5 سنين، يعني ان هم يبقوا في التوب ليفل. بص على محمد صلاح، محمد صلاح من 2018 حتى هذه اللحظه نتكلم في 8 سنين 9 سنين، ونقابليها حتى كمان في الصعود بتاعه منحنى الصعود مع روما، محمد صلاح بيقدم أرقام وأداء فردي إعجازي. في بعض الأوقات كان يعني بيتزاوج الأداء الفردي الإعجازي والأرقام القياسية الإعجازية الفردية مع أرقام جماعية وبطولات جماعية زي دوري أبطال أوروبا، زي الدوري الإنجليزي اللي محمد صلاح شارك مع زملائه في أنه يرجعه لليفربول بعد سنين طويله جدا في مشروع كان واحد من اهم مشاريع الكوره في اوروبا مع يورجن كلوب، ودوري ابطال اوروبا، ولا يعني حقق كتير محمد صلاح لليفربول، وحقق كتير لنفسه من ارقام قياسيه ما اعتقدش ابدا انه سهل على اي لعيب افريقي او عربي ان هو يقدر يكررها مره ثانيه. محمد صلاح نجم كبير، اسطوره كبيره، أسطورة عدت الأرقام الخاصة بنجوم أوروبيين، يعني مش بس نجوم أفارقة أو نجوم عرب. محمد صلاح قدر إن هو يعمل تاريخ يصعب على أي لاعب سابق من أوروبا من أفريقيا إن هو يقدر يقرب جنب التاريخ ده، أو يعني يعدل أو يعادل حتى التاريخ ده. محمد صلاح النهارده زي ما قلت لكم هيبقى اللقاء الختامي ليه قدام برينتفورد، الجولة الختامية من البريمير ليج. خلاص ليفربول مش ما يعني اللقاء بالنسبة له هيبقى بالنسبة لصلاح لقاء وداعي، واعتقد ان جمهور انفيلد الوفي هيودع صلاح باحسن طريقة او شكل ممكن تليق باللي عمله صلاح لهذا النادي العظيم. كمان على الجانب الاخر، المباراة الاخيرة لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد ان هو اعلن رحيله رسميا، وهيلعب اخر لقاء قدام استون فيلا الجولة الأخيرة اللي هي تقام كلها في وقت واحد الساعة 6، عشان لسه في اللقب اتحسم لأرسنال بعد طول الغياب، ولكن في لسه في صراع هبوط مين هيهبط ما بين ويست هام وتوتنهام مع بيرنلي وولفرهامبتون، فعشان كده اللقاءات كلها هتتم أو هتقام في تمام الساعة 6. وبرضو بيب جوارديولا ده مش محتاج برضو كلام، بيب جوارديولا ده واحد من الناس اللي يعني اقول ايه غيرت شكل الكوره في العالم، يعني عمل نيو ايرا، عمل فيز جديده، عمل مرحله جديده، تاريخ جديد للكوره ما قبل جوارديولا حاجه وما بعد جوارديولا حاجه. مفيش نادي راحه الا لما حط عليه بصمه مميزه ليست كاي بصمه، يعني مفيش مدرب عنده نفس الدي ان ايه، عنده نفس الجينات، عنده نفس البصمه اللي ممكن تكون موجوده عند بيب جوارديولا. ومن الحاجات اللي بتخليني كمان احب بيب جوارديولا قوي قوي قوي ان لما تيجي تبص بقى على مواقفه بقى السياسيه والاجتماعيه، ذكر بالبلدي كده راجل وعنده اراء حره واراء بتنصف دايما المظلوم وبتنصف اللي على حق، وما في فريق مسكه ان لما تحس بالادد فاليو والقيمه المضافه اللي اضافها بيب جوارديولا لعقليه هذا الفريق وكمان للمستوى الفردي اللي اضافه للاعبين اللي بيلعبوا تحت قيادته. نطلع الفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 19. حالة الجو نهارا مشمس جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 25، ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 24. الغردقة نهارا 33، ليلا 23. بورسعيد نهارا 25، ليلا 19. وأسوان نهارا 37، ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

يومياً على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: جامعة علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رسميا النادي الأهلي بيوجه الشكر إلى ديمتري لوبوف مدرب الكرة النسائية. النادي الأهلي أعلن عن توجيه الشكر إلى ديمتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية. قضى فترة انضم للأهلي منتصف يوليو 2024 وبيمشي دلوقتي يعني بقاله سنتين، وده بعد خسارة بطولة الدوري والخروج من بطولة كاس مصر من الدور نصف النهائي أمام وادي دجلة. عارفين إن النادي مسار كسب الدوري بتاع الكرة النسائية وكمان كسب الكاس بعد ما تفوق على وادي دجلة في المباراة النهائية. استاد القاهرة بيستضيف ودية مصر أمام روسيا إن شاء الله يوم 28 يوم الخميس اللي جاي. عندنا ماتش مهم جدا على أرضية استاد القاهرة الدولي، مصر وروسيا، اللقاء الختامي لمنتخب مصر بالصيغة والصبغة الودية قبل ما يسافر من جمهورية مصر العربية متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله. هيبقى يتبقى عندنا طبعا لقاء أخير في يعني لقاءاتنا واستعداداتنا الودية قبل كاس العالم، هيكون قدام منتخب البرازيل يوم 6/6 في أمريكا، ولكن آخر لقاء ودي سيلعب هنا على أرض مصر هيكون هو لقاء روسيا. هتبقى فرصة إن منتخب مصر وجهازه الفني ولعبته ورجالتنا يودعوا بقى الجمهور المصري ويسلموا على جمهور مصر وياخدوا شحنة معنوية كبيرة كده جامدة من الجمهور المصري قبل إن شاء الله ما يسافروا ويطلعوا على الولايات المتحدة الأمريكية بمشيئة الله. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. الناس في بعض الناس بتقول طب يا كابتن حسام كنت أخدت فلان، يا كابتن حسام كنت أخدت علان، بعض الكلام هنا بعض الكلام هناك، ولكن في الأخير كابتن حسام هو الأدرى. كابتن حسام هو اللي شايف مين اللي ممكن يكون مناسب ليه، مين اللي ممكن يكون أفضل ليه، وفي الأخير احنا هنحاسبه على نتائجه. بننتقد بعض الاختيارات، لكن ما في قائمة سواء في مصر أو برا مصر إلا ما دايما هتلاقي فيها علامات استفهام، طب ليه ما أخدتش ده، طب ليه أخدت ده، ولكن في الأخير المدرب بيقيم على نتائجه وأداءه. والله النتائج والأداء كانوا جيدين ومميزين، أنت كنت صح، كانوا سيئين وغير موفقين، يبقى أنت كنت غلط لما اخترت اختيارات ما كنتش موفق فيها، لكن بالتأكيد كلنا في ظهر منتخبنا، في ظهر كابتن حسام، كابتن إبراهيم، كل الجهاز الفني وكل اللعيبة. أي 11 لعيب يلبس تيشيرت منتخب مصر احنا في ظهر. فإن شاء الله يا رب تجربة روسيا قدام منتخب قوي زي المنتخب الروسي إن شاء الله تكون تجربة ختامية جيدة مميزة لمنتخبنا يوم الخميس بإذن الله قبل ما يسافروا إن شاء الله إلى أمريكا عشان يستعدوا بقى للاستعداد الأخير أمام البرازيل، ثم المشاركة في أولى لقاءاتنا إن شاء الله في كأس العالم، مجموعة إن شاء الله في المتناول معنا فيها بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. قيمتنا فكركم بيها مرة تانية: حراسة المرمى أربع حراس، الشناوي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، ومحمد علاء. خط الدفاع محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ. خط الوسط مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح. خط الهجوم عمر مرموش، أقطاي، عبد الله، حمزة عبد الكريم. كل التوفيق لمنتخبنا، في اسم واحد من دول بس سيتم استبعاده قبل السفر إن شاء الله إلى أمريكا. وحصل تحليل لمنشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم في المعسكر الخاص بمنتخب مصر، تم استقبال وفد طبي تابع للفيفا عشان بيعملوا تحليل منشطات لكل اللاعبين المتواجدين في المعسكر في إجراء متبع على كل المنتخبات المشاركة، يعني كل 48 منتخب المشاركين في البطولة تعمل لهم نفس الإجراء، والوفد بتاع الفيفا ده بيختار 12 لاعب بشكل عشوائي عشان يخضعوا لتحليل المنشطات، وإن شاء الله كله يبقى زي الفل ولاعبتنا تبقى في أتم الجاهزية بإذن الله يا رب لهذا يعني المعترك اللي كلنا بنتمنى. يا رب يا رب يا رب ان منتخبنا يعمل فيه يا رب يا رب يا رب اداء استثنائي ومشاركة استثنائية وتبقى نسخة استثنائية ان شاء الله من كؤوس العالم باسم منتخب مصر، كبير الكرة المصرية، كبير الكرة العربية والافريقية وزعيم افريقيا، لان بجد والله احنا نستحق واحنا نستاهل ونستحق ان الكرة المصرية بما لها من تاريخ وامكانيات وحاضر وكل حاجة ان احنا بقى نعمل لقطة بقى في كاس العالم، نعمل بقى لقطة جامدة، يعني نعمل بقى مشاركة جامدة كده للتاريخ نقعد نتغنى بيها زي ما تغنينا بمشاركتنا في 90 كده وماتش مصر وهولندا والاداء العبقري اللي عملناه قدام هولندا ساعتها اللي كانت بطل اوروبا 88، نفسنا بقى نعمل بقى مشاركه كده نقعد نتغنى بيها كده زي ما حصل من اخواتنا بتوع المغرب في كاس العالم اللي فات في قطر. فيا رب يا رب يا رب باذن الله النسخه اللي جايه دي يبقى باذن الله مكتوب لنا فيها خير كبير ونرجع واحنا مكسرين الدنيا وعاملين اداء استثنائي ومشاركه استثنائيه باذن الله تليق باسم مصر. خلصت حلقتنا النهارده من الكوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اتصال هاتفي جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جدد الرئيس السيسي والقادة المشاركون في الاتصال إشادتهم بجهود الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب مع إيران. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم دعم المفاوضات وبالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته تقدير أعضاء المجلس لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين، كما ثمن ما وصل إليه مسار التنمية من تقدم مشهود تجلت مظاهره في جميع أرجاء الوطن. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متوجها فيها إلى فضيلته لأخلص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة 202 بدأت في الدخول إلى قطاع غزة اليوم، وعلى متنها كمية كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة. في غضون ذلك استقبل معبر رفح البري صباح اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وقالت مصادر بالمعبر إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أدانت اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد المراكز المخصصة للأعمال الإنسانية والإغاثية في مدينة النبطية بجنوب لبنان. كانت التقارير الرسمية قد أشارت إلى أن المركز قد تعرض للاستهداف المباشر، ما أدى إلى انهياره بالكامل وتضرر عدد كبير من الأليات والمعدات دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الدفاع المدني. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة البترول أن هذا المسح الجوي الشامل للتعدين هو الأول الذي يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاما، وأوضحت أن أعمال المسح ستوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، مما يساهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في هذا المجال. ورياضيا، فريق ليفربول يواجه في 6:00 من مساء اليوم فريق برينتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى

0: بعدكم مع تسعينات وبس على الراديو 90 90.
1: يا هل ترى مسموع

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة روسيا ودياً الخميس المقبل استعداداً لكأس العالم. رسمياً هبوط كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود لدور المحترفين. الاتحاد السكندري ورز المحلة يضمنان البقاء في الدور الممتاز. ليفربول يواجه برينتفورد في 6:00 مساء في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. ريال مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 4-2 في ختام الدوري الإسباني. برشلونة ينهي الدوري الإسباني بالخسارة أمام فالنسيا 3-1. ريال مايوركا وجيرونا وريال أوفوديدو يودعون الليغا الإسبانية. بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا للمرة 21 في تاريخه بعد الفوز على شتوتغارت 3 أهداف دون رد. وأخيرا العاهل المغربي يصدر عفوا عن المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم في أحداث منافسات كأس الأمم الإفريقية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: في الكورة في أهلي وزمالك، وده له جماهير وده له جماهير، والجماهير هنا وهنا بتشجع ناديها بحماس ونفسها يكسب كل البطولات ويضم أحسن اللعيبة ويبقى هو الأول دايما. أنا بقول أهلي وزمالك على سبيل المثال، يعني مع كل الحب والاحترام لكل أندية مصر وجماهيرها الكمل، بس التشجيع الجنوني ده وارد في نشاط زي الكورة، وده مش بيحصل عندنا بس، كل العالم عنده مشجعين بيدافعوا عن فريقهم، بس يعني مجانين كورة. ده في الكورة مقبول، بره الكورة بقى هل يجوز تتحول كل حاجة في حياتنا لأهلي وزمالك؟ كل الموضوعات تقريبا في كل المجالات تقريبا، أول ما يتفتح تلاقي الناس اتقسمت أهلي وزمالك مع وضد، وكل واحد بيشجع فريق بيدافع عنه بالحق والباطل ويتريق على أصحاب الرأي التاني ويمكن يشتمهم، وبتوصل لأكتر من كده بكتير وانتوا عارفين. طب وحياتك عندي واحنا بقينا عشرة واصحاب، انا بتخض لما الاقي خناقة مثلا بين الناس اللي بيحبوا الصيف والناس اللي بيحبوا الشتاء، معسكرين عمالين يطحنوا في بعض وكل واحد بيحاول يثبت بكل الطرق ان الفصل بتاعه احسن، الفصل بتاعه هو اللي بيحب الجو فيه، اللي بيرتاح فيه، اللي صحته بتيجي عليه. ببقى عايز اقول يا جماعة استهدوا بالله، لا انت عملت الصيف ولا انت بتجيب الشتاء، الحمد لله في شتاء وفي صيف، وكل اللي بيرتاح لفصل يبسط فيه. ده ايه النصيبة اللي احنا فيها دي؟ قيس على كده بقى في اي موضوع، دين، سياسة، فن، مجتمع، طبيخ، ازياء، فكر، ثقافة، ادب، حتى في العلوم تلاقي واحد بيتكلم عن نظرية علمية وبيهاجم أصحاب النظرية التانية وشايفهم مش بيفهموا ومش بيحسوا. الموضوع ده مش سهل ولا هين كده. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا ليس لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.
2: زي ما
3: فكرة اننا نمسك في خناق بعض على الفارغة والمليانة عملية بتشحن البني آدم ضد زميله وصاحبه وحتى ضد اخوه ابن امه وابوه. معقول الموضوع ده بيخلينا شوية شوية نتحول لعدائيين وبيضيق الصدر والأفق والخلق. ممكن يتسبب والعياذ بالله في أمراض. والله لما تبقى طول الوقت مغلول ده خطر على صحتك يا حبيبي. لما العالم أقر التسامح كمبدأ أساسي ليه أولوية على كل حاجة وبيصرف مليارات كل سنة على نشر ثقافة التسامح، فده مش من فراغ ولا رفاهية ولا قلة مشاكل، إنما إحساس كبير بإن العالم في خطر إذا المواطنين عاشوا في حالة شحن مستمرة زي اللي احنا بنهببها طول النهار دي. زمان كانوا بيعلمونا مقولة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، كانوا بيكتبوها على ظهر الكراسات يا حبيبي. وكان مدرس الخط الأستاذ فلان الفلاني عليه رحمة الله يخلينا نكتبها 5 مرات بالنسخ و5 مرات بالرقعة. كان الدرس مهم قوي عشان واحنا بنكتبها نفتكر ان الواحد مش لازم يتعصب لكل الحاجات بنفس الدرجة، وفي موضوعات ما ينفعش وما يصحش نتعصب فيها من اساسه. مهما حاولنا مهما عملنا عمرنا ما هنقدر نوصل لمرحلة ان كلنا عندنا نفس الرأي بالملي كده في كل حاجة، ما هيش هيحصل. عشان كده لازم نتعايش، لازم نقبل المختلف، لازم نتعود على ان في حاجات موجودة مش على كيفنا. وافتكر دايما الحاجة اللي انت مفزق ومحزق ومتزربن عليها قوي النهاردة دي ممكن بكرة تبقى عايز تغيرها. وافتكر كلام عمنا جاهين، لا تجبر الانسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره وعجبي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب مع إيران واستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وخلال اتصال هاتفي مشترك مع نظير الأمريكي دونالد ترامب وقادة عرب وإقليميين، أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتيسير هذه المفاوضات بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها تقدير أعضاء المجلس لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين. الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على رئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. كما بعث الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متوجها فيها إلى فضيلته بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة. بعثة الحج المصرية أعلنت انتهاء التجهيزات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات غدا إذانا ببدء مناسك الحج. وأشار رئيس البعثة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من التسهيلات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو صرح بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن تفاصيل جديدة اليوم بشأن الاتفاق مع طهران، مؤكدا ضرورة عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الهندي في نيودلهي، شدد روبيو على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية وحركة الشحن في المضيق والمنطقة ورفض أي محاولات لاستغلال الممرات البحرية بما يهدد الاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بدأ جولة تفقدية لمحافظة المنوفية بهدف متابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة. يأتي ذلك في إطار جولات وزير التخطيط الميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهود توطين التنمية بالمحافظات. ورياضيا، فريق ليفربول يواجه في السادسة من مساء اليوم فريق برينتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها تقدير أعضاء المجلس لما يبذله الرئيس من جهود لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لواء أركان حرب أشرف سالم بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على السيد الرئيس وعلى مصر وشعبها العظيم، متمنيا التوفيق للرئيس السيسي في مهامه ومسؤوليته الوطنية التي يحملها بكل الصدق والإخلاص والتفاني. وأكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة على استعداد كامن لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسؤوليات المقدسة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والدفاع عن قدسية أراضيه. في السياق ذاته بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. وزير الداخلية السيد محمود توفيق بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر أعواما عديدة، وأن تنعم مصر بالأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن رجال الشرطة سيواصلون أداء واجبهم المقدس في حفظ أمن الوطن وصون مقدراته بروح عالية. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار

0: لرجال الدولة. بعثة الحج المصرية أعلنت انتهاء التجهيزات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات غدا إيذانا ببدء مناسك الحج. وأشار رئيس البعثة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من التسهيلات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل نظيره الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوق لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية. وخلال اللقاء قام وزير الخارجية الموريتاني بتسليم رسالة خطية موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الموريتاني. كما اتفق الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لانتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو صرح بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن تفاصيل جديدة اليوم بشأن الاتفاق مع طهران، مؤكدا ضرورة عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي في نيودلهي شدد روبيو على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية وحركة الشحن في المضيق والمنطقة ورفض أي محاولات لاستغلال الممرات البحرية بما يهدد الاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بدأ جولة تفقدية لمحافظة المنوفية بهدف متابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة. يأتي ذلك في إطار جولات وزير التخطيط الميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهود توطين التنمية بالمحافظات. ورياضيا، فريق ليفربول يواجه في السادسة من مساء اليوم فريق برنتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

إن لما تخلي العيلة تمل تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلة. أنا بقى مستخفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها تقدير أعضاء المجلس لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء أركان حرب أشرف سالم بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على السيد الرئيس وعلى مصر وشعبها العظيم، متمنيا التوفيق للرئيس السيسي في مهامه ومسؤوليته الوطنية التي يحملها بكل الصدق والإخلاص والتفاني. وأكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة على استعداد كامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسؤوليات المقدسة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والدفاع عن قدسية أراضيه. في السياق ذاته بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. وزير الداخلية السيد محمود توفيق بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر أعواما عديدة وأن تنعم مصر والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن رجال الشرطة سيواصلون أداء واجبهم المقدس في حفظ أمن الوطن وصون مقدراته بروح عالية. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة الماركوسية بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والاستقرار، سائلا الله أن يوفق الرئيس السيسي وأن يبارك مساعيه لتنمية البلاد ومواجهة الأخطار والتحديات المختلفة المحيطة بها. بعثة الحج المصرية أعلنت انتهاء التجهيزات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات غدا إيذانا ببدء مناسك الحج. وأشار رئيس البعثة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من التسهيلات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن. وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية أدانوا بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10,000 جنيه موضحا أنه بالتواصل مع البنك المركزي أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية. فريق ليفربول يواجه في 6:00 من مساء اليوم فريق برنتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
2: فيه. أهلا بيكم. امبارح السيد رئيس الوزراء عمل جولة في محافظة الجيزة، زار فيها أكثر من منطقة، وبعد كده تحدث مع الصحفيين. كان ليه عدد من التصريحات، أنا توقفت أمام تصريح منهم. التصريح كان بيقول إن في وظائف سوف تختفي خلال 4 سنوات من الآن، مهن يعني. طبعا حضراتكم عارفين إن مع انتشار الذكاء الاصطناعي، والكل دلوقتي بقى عارفه يعني، بقى يقدر يقوم بحاجات كتير قوي. ده احنا لسه كمان في اول الذكاء الاصطناعي. تفكر الموبايل اول ما طلع كان بزراير، النهاردة محدش يقدر يمشي بموبايل بزراير، كل سمارت فون الموبايل الذكي، وكل سنة بيتجدد اللي عليه كل حاجة. فالذكاء الاصطناعي واصل لمرحلة من التوحش انه تقريبا هيعمل كل حاجة. طيب في وظائف هتختفي، ده معروف بالمناسبة منذ سنوات، بس النهاردة بيجي على لسان رئيس الوزراء. يعني مثلا لو انت دخلت على الانترنت وكتبت وظائف سوف يلغيها الذكاء الاصطناعي مثلا، تعرف يعني، يقول لك مثلا ان المحاماة من ضمن هذه الوظائف، لان انت هتدي البيانات القضية ليه الذكاء الاصطناعي، يديك مذكرات الدفاع الى اخره. يعني يقول لك مثلا المحاسبه، المحاسب، يقول لك الاعلاميين، انا كمذيع خلاص يعني ممكن حد يذيع مكاني، وهكذا. طيب نرجع الى تصريح السيد رئيس الوزراء، بيقول اذا في كليات سيعاني الخريجين بتوعها من عدم وجود وظائف. ده كلام مهم قوي، انا اقول الكلام ده فانا ايه انصح حضرتك، بس السيد رئيس الوزراء لما يقوله ده رئيس السلطة التنفيذية، يعني من صلاحيات منصبه انه يتخذ قرارات. قرارات زي ايه؟ انه هو مثلا يقلل الالتحاق بهذه الكليات، ما يبقاش فيه اقبال بالالاف على كلية حقوق والسوق مش محتاج كل ده مثلا، ما يبقاش فيه التحاق بكلية التجارة بعشرات الالاف من الطلبة والسوق لا يحتاج ده، ما يبقاش فيه التحاق بكليات اعلام اللي عدد الخريجين بتوعها 3000 سنويا، يعني اخر 10 سنين تخرج 30000 والسوق ما يحتاجش الا 100 200 في السنة. يبقى ده قرار من الحكومة، التنسيق والتنظيم والترتيب.

0: طيب الناس بقى اللي تخرجت او اللي دخلوا هذه الكليات الان واصبحوا في سنة اولى نمشيهم نروحهم؟ لا، يبقى لازم نعمل لهم تطوير، لازم نهيئهم لسوق عمل هم ما يعرفوش. يعني لازم نقول لهم يا ولادنا سوق العمل اللي انت هتتخرجوا عليه ما بقاش زي سوق العمل اللي ابوك كان بيشتغل فيه، وبقى الاي اي ده مكون اساسي، ولازم تتعلموا مهارات جديدة. فاما المجلس اعلى الجامعات يدخل مواد دراسية تناقش وتدرس لولادنا المناهج اللي تساعدهم لما يتخرجوا يشتغلوا، وكمان اللي تخرجوا ما ينفعش ينضموا لسوق البطالة، لان البطالة ده يعني البطالة دي كارثة. يبقى احنا عايزين نهيئ ولادنا كمان اللي تخرجوا. تعالى يا ابني تخرج كلية اداب قسم تاريخ، دي ملهاش شغل دلوقتي، تعالى بقى ايه، هتلتحق لمدة عام باحدى الجامعات التكنولوجية عشان تتدرب وتشوف هتعمل ايه، ونأهلك ثم تساعد الحكومة نفسها هؤلاء الخريجين للالتحاق بوظائف. ما هو الدنيا كلها بقى اتغيرت دلوقتي، وده التكنولوجيا ايه بقى في مدى ابعد وابعد وابعد كل يوم. واذا التعليم ومناهجه لن تساير هذا التطوير، لا الدنيا تبقى مش حلوة. يبقى ما قاله السيد رئيس الوزراء هو معروف منذ سنوات، وخلي بالك هو ليه تصريح منذ سنتين بهذا المعنى، لكن ايضا بيأكد عليه، بس احنا بنقول له بصفة حضرتك رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة، عايزينك بقى تضع خطة لانقاذ ولادنا من البطالة. ما خلاص اللي دخل كلية الاعلام وكلية التجارة وكلية حقوق كمثال يعني، خلاص هنعمل فيهم ايه بقى؟ يبقى لازم نأهلهم للالتحاق. نطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: واحنا بنتكلم على مهن ستختفي خلال السنوات الأربع القادمة، وهذا هو التصريح الذي جاء على لسان السيد رئيس الوزراء أثناء جولته في محافظة الجيزة أمس. فالسيد رئيس الوزراء قال ما هو معلوم يعني، وهو نفسه ردده أو قاله منذ حوالي عامين. طيب ولادنا بقى اللي في الثانوية العامة دلوقتي، ما لازم نرجع، وأنت كأب وبتسمعني، هل برضو نكرر المأساة والتجربة ودخل ابني أخليه يكتب في مكتب التنسيق كليات السوق مش محتاجها؟ ما احنا لازم برضو احنا نعمل اللي علينا كأولياء أمور، صح ولا لا؟ لازم نعمل اللي علينا. اللي علينا ايه؟ نفهم ولادنا الطلبة في الثانوية العامة دلوقتي، يا ولاد السوق اتغير، السوق بقى كله تكنولوجي، السوق ما بقاش يقبل حد ما معهوش لغة او لا يجيد علم الانترنت او لا يجيد الذكاء الاصطناعي، لم يدرسه، السوق مش هيقبل ده. يبقى احنا لازم نهيئ أولادنا الثانوية العامة ما يدخلوش كليات او معاهد الخريجين بتوعها بيعني بطالة، ده اول حاجة. طب ايه تاني؟ ولادنا اللي تخرجوا او اللي على مشارف تخرج او اللي حاليا في سنوات الدراسة الاولى لازم يبدأوا يطوروا مهاراتهم، ده اذا كانوا عايزين يلتحقوا فرص عمل. تطوير المهارات يبدأ منين؟ شوف بقى مجالات العمل الجديدة اللي انت عايز تشتغلها تبقى ايه، وتحتاج ايه من تطوير المهارات. للأسف او مش للأسف يعني، سنة الحياة، العالم الان بيتصارع ويتقدم بشكل مرعب ومخيف. يعني عايز اقول لك مثلا، واحنا كنا طلبة في كلية اعلام من قرابة 32 سنة على ما اذكر، كان في اهرام اخبار جمهورية بس، ثلاث جرايد وجريدة حزبية. شوف النهاردة في كم جريدة، ما كانش فيه الا قناتين، الاولى والتانية، تخيل. والاولى تفتح الساعة 4 العصر والساعة 11 تعمل تش، تخيل. شوفوا النهاردة الاف القنوات الفضائية و24 ساعة، ده غير الموبايل، ده غير الابليكيشن والتطبيق. اذا الدنيا انفتحت انفتاح كبير جدا، يعني الدنيا اتغيرت خالص يعني، وكل شوية في جديد. فاللي مش هيحدث نفسه هيبقى قوي السوق. تعال نفترض ان في طبيب خريج كلية الطب وتخصص وخد يا عم ماجستير كمان، راح البلد لزق الشهادة وبقى طبيب اطفال مثلا، طبيب اي تخصص، بس ما خرجش من القرية بتاعته، ده ولا تتوقع منه اي حاجة. طب زميله بقى، زميله ده سافر برا، حضر دورات ومؤتمرات علمية طبية، احتك باحدث المجلات العلمية، قرأها، اطلع عليها، حاجات بهذا الشكل، كل يوم عمال يطور نفسه في مجال الطب. تعال شوف الطب، انت عارف مثلا في ناس ماتوا كانوا بيموتوا بأزمة قلبية من 20-25 سنة، كان حلها تركيب الدعامة مثلا. الدعامة دي، هل تعلم ان الدعامة اللي بتركب في شرايين القلب احيت ملايين البشر على مستوى العالم؟ فالدنيا بتتغير بشكل كبير، انت لو مش هتتطور. يعني احنا ما حطناش الطب من ضمن المهن اللي هتنقرض، بس هيبقى فيها عوامل مساعدة، روبوتات وحاجات وكده، لكن في نفس الوقت ما انت لازم تطور نفسك كطبيب، من لم يتطور سينتهي، دي القاعدة الأساسية. في شركة كانت ملكة الموبايل في تصنيعه أول ما ظهر، الكينج، هي شركة خلاص اختفت اسمها نوكيا. كان اللي معاه موبايل نوكيا ده يمشي في الشارع ياما هنا ياما هناك. انت لو دورت دلوقتي مش هتلاقيها، بقت خلاص اثار يعني. المهم شركة نوكيا لم تطور نفسها، ظهرت قدامها شركة ابل العالمية. المهم شركة ابل العالمية التكنولوجية دي هي اعلى رأس مال شركة في العالم بالمناسبة، اعلى من شركة ارامكو اللي تمتلك بترول المملكة العربية السعودية في التقييم السوقي بتاعها. فالمهم ابل استحوذت على نوكيا، فالراجل رئيس نوكيا وهو بيسلم الشركة لأبل ألقى جملة وهو يكاد يبكي، هتلاقي النص الكلمة بتاعته اللي ألقاها على الإنترنت. قال للعاملين معاه خلاص بقى كلهم مشوا حاجات وأبل استحوذت عليكم، نحن هنا لأننا لم نتطور، نحن هنا لأننا لم نتطور، اتبعنا بنبيع الشركة عشان ما تطورناش. فالتطور هو سنة الحياة، ده خلاصة ما أريد أن أقوله. هطلع فاصل قصير ونرجع تاني.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في الأليستا. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: وانت بتتابع مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تتعرض لعملية نصب مجنونة وذكية. طبعا كل مواطن بيحلم بشقة، وأصبح ده حلم ملايين المصريين بسبب ارتفاع العقار في القطاع الخاص بشكل كبير جدا يفوق قدرة 99% من المصريين. فبتطلعك صفحات من عينة الحق احجز شقق وزارات كذا نزلت والكلام ده، ويروح عمل لك صورة كاذبة الزحام يعني، وجايب شوية مواطنين صورة ممكن يكون عاملها بالاي اي كمان والحجز. ما عليك لان انت تدفع مثلا 30%، ادفع اسف 30,000 وكل شهر ب1000 جنيه. طب انا راضي سميتك في شقة مثلا 100-120 متر بندفع لها 30,000 و1000 جنيه شهري. يا راجل طب شغل دماغك، ده احنا لو بنشتري خروف اضحية مش هنقصته ب1000 جنيه في الشهر. ده طبعا عملية نصب، وانا ادعو الاجهزه المسؤوله في الدوله لاغلاق مثل هذه الصفحات. اوعى تقع فيها، اوعى تقع في الخايه، فلوسك هتروح. طب ازاي اعرف يا خير ان الاعلان ده سليم ولا كاذب؟ يعني مثلا هتقرا اليومين دول صفحات بتقولك الحق بدأ نزول شقق حجز شقق وزارة الأواف. صفحات مجهولة. كل اللي هتعمله هتدخل على صفحة وزارة الأوقاف. مش كل هيئة وجهة يا أخوانا رسمية ولا حتى غير رسمية، مش ليها كده صفحة الفيسبوك؟ طب وزارة الأواف لما تحب تخاطب الناس هتعمل ايه؟ هتنشر على صفحتها. يعني الباش مهندس اللي عامل الإعلان المزور ده يعني ماشي، وزارة الأواف هتروح له عشان يروج للشقق بتاعتها؟ طب ما هي عندها الصفحة بتاعتها. طب ما هو السيد وزير الأوقاف يقدر يصرح في الصحف، يقدر يعمل لقاء تلفزيوني بس المتحدث باسم وزارة الأوقاف وهكذا. ده دعا مثلا وزارة الأوقاف انها تطلع بيان تنفي فيه نفيا قاطعا ان الوزارة لا تطرح شقق للبيع الان، وان الاعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اعلانات مضللة. خلي بالكوا بقى، انا هنا مهتم بالموضوع ده ليه؟ انا خايف على فلوسك. اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تصدق اي اعلان عن شقه. الشقه الوحيده اللي بتطرح هي اسكان اجتماعي، وده على موقع هيئه المجتمعات العمرانيه وصندوق الاسكان الاجتماعي، وبتبقى منشوره في وسائل الاعلام الرسميه. فرجاء رجاء شديد، خلي بالكم الجنيه بقى بيجي بالعافيه، اوعى حد يضحك عليكم. مش كل الناس عندها الوعي، ما عادش يجي يقول لك الحق احجز الشقة، ده نصب. ادينا بنقول اهو وبنعيد وبنزيد، مفيش شقق بتطرح بالشكل ده. فيقول لك نزلت شقق وزارة البترول. طب ما وزارة البترول تعلن على صفحتها، زائد وزارة البترول هتعمل اعلان داخلي جوه شركات اللي عاملين فيها، صح ولا لا؟ هو انت شغال في وزارة البترول عشان تاخد شقة؟ لا، يبقى ده نصب، واحد عاوز يسرق. فأرجوكم خلوا بالكم وزارة الأوقاف بتنفي نفي قاطع أو نفيا قاطعا إنها نزلت شقق. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص بقى بعد بكرة الوقفة إن شاء الله ربنا يتقبل صيامكم بإذن الله ونحركم أيضا بإذن الله. طيب في موضوع مهم جدا يتعلق بالمعاشات ما نقدرش ننهي الحلقة لما نتكلم عنه. موضوع يتعلق بيه إن في حوالي 47 ألف موظف في مصر خرجوا على المعاش خلال الشهرين اللي فاتوا أو الأسابيع القليلة الماضية، لكن لأن في سيستم جديد أو منظومة إلكترونية جديدة أدخلتها هيئة التأمينات الاجتماعية، فال 47 ألف دول ما تسجلوش لسه. طبعا ال 47 ألف دول إيه بقى؟ تركوا الوظيفة فبالتالي ما معهمش مرتب، تركوا الوظيفة فبالتالي ما معهمش إيه؟ مرتب، وفي نفس الوقت ما تسجلوش في المعاشات فبالتالي ما لهمش معاش. انت فهمتني؟ ولا ليهم تأمين صحي. طب الناس دول بقى هنقعد نستنى؟ مشكلة. تزداد المشكلة كمان فين؟ ان احنا داخلين على ايام مفترقة، عيد الاضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب هنعمل ايه بقى؟ المهم هذه الأزمة وصلت للبرلمان ووصلنا إلى في يعني تفاهم بين البرلمان وبين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على ما يلي. بداية من النهاردة وبكرة الحد والاثنين هيتصرف لكل واحد من هؤلاء مبلغ 10,000 جنيه دفعة تحت التسوية. يعني ايه دفعة تحت التسوية؟ اللي خارج على المعاش ده بيبقى له مكافة نهاية خدمة ماشي، المؤكد انها هتزيد عن 10,000 جنيه، فاحنا بندي لك 10,000 جنيه من هذا المبلغ. هنيجي بقى بعد العيد والمنظومة تشتغل ان شاء الله والسيستم، هنعمل ايه؟ هنروح نقول لك انت كان ليك يا عم فلان 30,000 مثلا، ادينا لك 10 فبقي لك 20. فهمتني؟ فكل واحد من 47 هيصرف ال 10,000 جنيه، وتم إبلاغ التأمين الصحي بأسماء ال 47,000 وإن هم خلاص بقوا على منظومة المعاشات عشان يقدروا يتعاملوا مع التأمين الصحي. طيب هعرف إزاي من 47,000؟ هتجيلك رسالة النهاردة، هتروح للبنك على طول وتصرف ال 10,000 جنيه. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معاكم، سلام عليكم.

0: على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة بداية الأسبوع، حلقة يوم الحد 24/5/2026. مساءكم فل وورد وياسمين، عاملين إيه؟ طمنوني أخباركم إيه وأخبار الويك أند كان معاكم إيه؟ يا رب يبقى كله فل وعال العال. يوم جديد وحلقة جديدة معاكم شيماء حافظ، ومع بعضينا ساعتين على الهواء من استوديوهات الراديو 90 90. هنحكي وندردش ونستعيد ذكريات مهمة جدا جدا جدا. في مواسم كده بنعرفها من الجو، بنعرفها من ريحة الشوارع. أول ما التكبيرات تبتدي وكل شارع يبقى فيه خروف مربوط، تعرف بقى أنه عيد الأضحى وصل رسمي. مهما تغير التفاصيل ومن زمان لدلوقتي، عيد الأضحى دايما عنده نفس الإحساس، إلا ما ريحة الأكل، التكبيرات، الضحكة اللي طالعة من كل البيوت. العيد اللي فيه ناس بتفرح وناس بتستخبى من السكينة، وناس كل اهتمامها سؤال واحد: الفتة هتتعمل إمتى؟ هناكل الفتة إمتى؟ عشان كده العيد عمره ما بيكبر، وإحنا كمان ما بنكبرش، نفضل مستنيينه بكل تفاصيله. النهاردة هنتكلم عن ذكرياتكم مع خروف العيد ولبس العيد ومقالب العيد. فبعتوا وقولولنا ايه الذكريات بتاعتكم مع عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات. فده موضوعنا النهاردة، بالإضافة ان احنا هندردش ونعرف أهم الأخبار وأهم الترندز اللي حصلت على مدار الويكند. ساعتين هندردش فيهم، هنحكي فيهم، واكيد هنسمع كل الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها. الاس ام اس بتاعنا 199، الواتساب 010 490 90 4. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. نبتدي على طول بنانسي عجرة ونرجع على طول، خليكم متابعين.

مفيش نوم مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة روسيا وديا يوم الخميس المقبل استعدادا لكأس العالم. المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواجه كوت ديفوار في 10:00 مساء ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية. والمصري يستعد يختتم مستعداته لمواجهة زاد غدا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر. سان داونز الجنوب أفريقي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الجيش الملكي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. ليفربول يواجه برينتفورد في 6:00 مساء في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. وتوتنهام يصارع شبح الهبوط الأول منذ 49 عاما عندما يواجه إيفرتون في 6:00 مساء بالدوري الإنجليزي. وأخيرا فياريال يستضيف أتلتيكو مدريد في 10:00 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

تسعيد. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مره تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد، واهلا اهلا بيكم في علشان الزحمه تعدي. لسه معاكم شيماء حافظ مع بعضينا ساعتين على الهوا، وبنتكلم النهارده عن ذكرياتنا مع العيد. العيد ذكريات، لبس، خروج، عيديات، مع انه اهالينا كل عيد بيطلعوا لنا بحج. يعني في العيد الصغير يقول لك ده عيد الكحك، عيد الكبير يقول لك ده عيد اللحمه. طب فين عيد العيديه؟ فين عيد الحاجات دي؟ ساعات يحاولوا يفلفصوا، بس على مين؟ مفيش الكلام ده. ابعتوا قولنا ذكرياتكم عن العيد واللبس بتاع العيد وبتعملوا ايه والتفاصيل وخروف العيد. وانا شايفه يعني اس ام اس كتيره جدا جايه عن حكايات عن هروب الخروف وازاي بتمسكوه، والقصه دي هنقولها بعد دقيقه. بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين، اهلا بيكي.
2: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم، خاصه اللي جاي من مناطق الجنوب وجاي من مناطق السيد عائشه، متجه الى مناطق مصر الجديده ومتجه لمطار القاهره ومتجه ايضا لمساكن شيراتون والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستلم دلوقتي محور النصر او الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري الحدائق؟ لو انت جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه لمناطق سكه الوالي والزاويه الحمراء ومنطقه ابو وافيه، هتروح تستلم النهارده المسطح الارضي امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد وتكمل من لطفي السيد على نفق ابو حشيش منطقه دير الملاك. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه جسر السويس اللي بدا يتواصل فيه بعض الكثافات المريه في منطقه احمد عرابي ومنطقه نادي الشمس؟ هتروح تستخدم النهارده محور شريف تيتو وبعض الكثافات على كوبري حلميه الزيتون اللي جاي دلوقتي من مناطق المحكمه والمطريه ورايح لمناطق الكابلات. هتروح تستخدم كوبري سرايا القبه. هنتجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. الاحجام في النهارده متوسطه. هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات اعلى كوبري الازهر المتجه لمناطق المسكي والعتبه وبين السورين. هنروح نستخدم النهارده نفق الازهر، هيكون بديل هليتاك كورنيش النيل. بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من مناطق وسط المدينه وجاردن سيتي متجه لمناطق المعادي وحلوان. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات وده هيكون بديل ايضا عن منطقه الاوتوستراد صقر قريش اللي بتشهد بعض الكثافات المرور المتجه لمناطق المقطم. عشان كده هروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه القاهره.
0: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزه النهارده بتقابلنا في كورنيش العجوزه اللي جاي دلوقتي من امبابه والكتكات ومتجه الى اشاره ميدان الجيزه عن طريق شارع مراد. وبعض الكثافات ايضا المتجه لمناطق فيصل والهرم والرمايه. وبعض الاحجام اللي بدات تتوافد عند جامعه القاهره اللي جاي من اعلى كوبري الدقي ومتجه لمطلع محور صف والطريق الدائري. ازاي توصل الطريق الدائري النهارده بعيد عن زحمه ميدان الجيزه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في شارع التحرير منطقه البحوث. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم ممكن تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الدائري منيب ورايح لمناطق فيصل والهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم محور عمرو بن العاص الجديد. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الاعظم ومتجه لمناطق المنيب هتروح تستخدم دلوقتي محور الفريق كمال عامر. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريح. بعض الكثافات اعلى منطقه البراجيل المتجه لمحور 26 يوليو في نطاق الطريق الزراعي اللي خارج دلوقتي من مناطق شبرا الخيمه ومدان المؤسسه ومتجه لمحافظات الاقاليم ووجه البحر. بعض الكثافات عن طريق الطريق الزراعي عشان كده هروح نستخدم محور بنها الحر. اما في نطاق محافظه اسكندريه بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محور 14 مايو المتجه الى ميدان سموحه ومحور ابو قير بعض الاحجام المريه. محور البرت الاول هو محور المحموديه هنستخدمه ما يكون بديل. بعض الكثافات في محور قناه السويس المتجه لمنطقه محرم بيك هنروح نستخدم كوبري التعمير ونستخدم كوبري الاباري. اما في نطاق محافظه الاسماعيليه بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في شارع انور السادات المتجه لمنطقه عرشين مصر هنروح نستخدم شارع الجمهوريه. من مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع سعد زغلول ومنطقه المحافظه. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع طلبع وده المتجه لميدان الساغه هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. من مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع جمال عبد الناصر وشارع اوجينا ومنطقه الاستثمار هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري او اشاره الشاحنات. من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه لميدان الشهاديه وشارع فكر زاهر وشارع ابو الوفا هنروح نستخدم الشارع الحربي او الكورنيش. في نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع الجهاد الثلاثة المتجه لمنطقة حي الجامعة وشارع عبد السلام عارف. شارع الجلاء النهاردة هيكون بديل، أما من مدينة طنطا بعض الكثافات في ميدان الساعة وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في شارع الجلاء ومتجه لمناطق نفع العجيزي هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من محافظات الوادي الإبني ومحافظة الفيوم، شارع جمال عبد الناصر والنبوي والمهندس اللي داخل على ميدان المسلة بعض الكثافات هنروح نستخدم شارع الفاروق عمر، أخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات اللي قابلتنا في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط وبعض الأحجام في شارع الجامعة ومديرية الزراعة وشارع يسر راغب، عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله عالية.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90، كل سنة وانتم طيبين.
2: علشان الزحمة تعدي
1: مع شيماء حافظ.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية وشيخ الأزهر والبابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الماركوسية، وكذلك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء، ومعربين أيضا عن تمنياتهم أن يوفق الله الرئيس السيسي في مهامه ومسؤولياته الوطنية وجهوده لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين. بعثة الحج المصرية أعلنت انتهاء التجهيزات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات غدا إذانا ببدء مناسك الحج. وأشار رئيس البعثة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من التسهيلات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن. في غضون ذلك وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة للحالة الصحية للحجاج المصريين خلال أدائهم مناسك الحج خاصة في مشعري منى وعرفات، مشددا على ضرورة الوجود المستمر والتدخل السريع في أي حالات طارئة بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة جاهزية البعثة الطبية في السعودية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، حيث ترأس الوزيران أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري اليمني. وأكد عبد العاطي أن عقد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت الدقيق يعكس حرص البلدين على تنسيق الرؤى حيال الأزمات التي تعصف بالمنطقة. في السياق ذاته أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه واستمرار المساندة المصرية لمؤسسات الدولة الوطنية والحكومة الشرعية لتمكينها من الاطلاع بدورها وتلبية تطلعات الشعب اليمني، مشددا على دعم مصر الكامل لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية أدانوا بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد دعم الحكومة لقطاع الصناعة بوصفه أحد ركائز الاقتصاد، وأن الاعتماد عليه في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية فضلا عن دوره التنموي والاجتماعي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة واستثماراتها في القطاعات المختلفة. ورياضيا، المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواجه كوت ديفوار في 10:00 مساء ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل سميعة الراديو 99، اهلا بيكم في علشان الزحمه تعدي. النهارده عندي خبر مهم جدا جدا لكل المزاجنجيه بقى، حبيبه الشاي. اليوم العالمي للشاي يا جماعه، ناس يومها اصلا ما بيبتديش غير لما يسمع

والاحتفال باليوم العالمي للشاي ده ابتدى بشكل اكبر بعد ما الامم المتحده اعتمدت يوم 21 مايو رسميا سنه 2019 بهدف دعم زراعه الشاي بشكل مستدام ومساعده الدول المنتجه ليه. لكن الاهم من كل ده ان الشاي كمان دخل الفن والاغاني والمميز وكانه فرد من العيله. من الاشهر الاغاني اللي المصريين اول ما يسمعوا يفتكروا الشاي فورا اغنيه مشربش الشاي للمطربه ليلى نظمي، وللحد النهارده الناس بترددها في بعض الافراح والاعداد الشعبيه. كمان قدم كل من الملحن محمد الموجي والفنانه مديحه عبد الحليم اغنيه للشاي، واللي كانت اتقدمت في فتره الستينات، والاغنيه كانت من كلمات حسين السيد والحان محمد الموجي. وطبعا اغنيه ابريق الشاي من اشهر اغاني الاطفال اللي اتقدمت في فتره الثمانينات والتسعينات، واللي غناها الفنان الراحل سيد الملاح، وهي من كلمات صلاح جاهين والحان ابراهيم رجب. ده غير طبعا اغنيه اشرب شاي لحماده هلال، واللي استخدم الشاي كرمز للمزاج والونس الشعبي. عالميا بقى البريطانيين عندهم اغاني كامله عن التي تايم، لان شرب الشاي هناك ده طقس مقدس تقريبا، ولدرجه ان في ناس بتعتبر انه اي ازمه في الحياه ممكن تتحل بكلمه واحده، يعني put the kettle on، حط الميه تغلي وخلاص الموضوع اتحل. على السوشيال ميديا الناس احتفلت بطرقها المعتاده. في ناس قالت ان الشاي هو الصديق الجدع اللي دايما موجود وقت الحاجه، والحقيقه ان كل بلد طريقه مختلفه في حب الشاي. المصريين يحبوه تقيل يكسر الحجر كده، المغربيين بيحبوه بالنعناع، الانجليزيين بيحبوه باللبن، والهندي بالبهارات في المسالا شاي، وطبعا الكاركتي. اما في النهايه مهما اختلفت الانواع هيفضل الشاي هو المشروب الوحيد اللي قادر يحول اي قعده عاديه لجلسه اعترافات. فلو لسه ما شربت الشاي النهارده، رايي تشرب شاي وتستمتع بكوبايه الشاي بتاعتك. هنسمع بقى حماده هلال اشرب شاي ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه تعدي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل عليكم وعلى كل مستمعينا, وعايزة اقول لكم على انه فتة العيد يا جماعة بقت ترند. يعني ناس كتيرة جدا بتتكلم انه الفتة الرسمي بتاعتنا التراثية بتاعتنا عبارة عن عيش وصلصة ورز ولحمة وشكرا خلاص, هو هي دي الفتة. قالك بقى في فتات كتيرة جدا, فتة كريسبي وفتة تحط لها جبنة, فتة بالموتزاريلا وفتة بالسبايسي لمن, حاجات كده بقت غريبة وعجيبة. هل انت بتتقبل هذه الاختراعات في الفتة الطبيعية؟ ويقولك ناس ممكن تعمل ساندوتش فتة, فهل انت شايف انه اي ترند ممكن يتعمل هيغير شكل الفتة التقليدي بتاعنا؟ هتقبله وهتجربه وهتجري وراه, ولا انت عندك الفتة شيء مقدس زي ما احنا عارفينه, رز ولحمة وعيش محمص والصلصة كده ويوم يوم حاجة كده خطيرة؟ ابعت وقولي على 199 او كلمنا على 218 10 8 66.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

اول ما وصلنا لختام حلقتنا النهارده من علشان الزحمه تعدي، بكره معاد جديد وحلقه جديده. قبل دلوقتي بساعتين استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ، باي باي.

0: 90 هواها مصر. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. اسكت يا حاتم، هو انت ما تعلمش؟
3: لا ما علمش.
2: هو انت ما تعرفش؟
3: والله العظيم ما اعرف. عرفيني يا صفصف، عرفيني وخلصيني.
2: العيد الكبير بعد بكرة يا أستاذ.
3: طب
2: يا
3: ستي، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد. اعمل ايه تاني؟
2: حيلك. كل سنة وانت طيبة كده حاف، ما ينفعش ببلاش، ما ينفعش. فين العيدية؟
3: ينغيك تكوتة، فاكر نفسك لسه عيلة صغيرة صفصف؟ أه؟ عشان اديك عيدية وتجيبي بيها مصاصات والبان وبوم.
2: وانت مالك يا اخي اجيب بيهم ايه؟ يكشروا اركب بيهم مراجيح، المهم تديني عيديتي.
3: يا هانم، احنا 25 منه، يعني اخر الشهر. بقولك 25 منه
2: لله اللي في بالي، اللي مش عاوز يديني العيدية.
4: كل سنة وانتو طيبين يا كتاكيت. بمناسبة العيد،
5: نلف العيد العيد يا ستي، وقت الطبع شوية، وقت الطبع.
2: على مهلك يا عنكل شكيب، ايه اللي يخليك تغني بس
5: الاغنية دي؟ اصلي انا بحب اغنية حديثة.
3: ايوة يا سيدي بتحبها، ايه اللي يخليك تجيلنا من اصله؟
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: لازم نجيلكم نعيد عليكم وكمان نديكم العيدية بتاعتكم.
5: تعال يا ولد يا خلبوس يلي اسمك حاتم.
3: نعم.
5: خد عيديتك اهي. 50 قرش.
3: 50 قرش؟
5: ورقة صحيحة. يلا علشان تأجر بيهم بسكليت.
3: ايوه، لقيتها فين الورقة دي يا جدو؟ لقيتها فين؟
4: وانت يا صفصف، يا صفصيف ويا قمر.
2: ايوه حبيبتي.
4: جايبالك جنيه بس، 4 أرباع من الربع جنيه المخروم عشان تشتري روج وفستان
2: كمان. يا سلام. يا سلام يا سلام يا طنط، يا سلام عليكي. يا ريت الاسعار والدولار يكون زيكم كده على قديمه وما تغيرش من سنين.
7: سنة وانتي طيبة يا ماي فرندياية. هابي خروف العدي.
2: مين؟ ولا استر يا ستار، الله بخاف من وجيتك لينا يا ولاء.
7: الحق عليا اني جاي عيد عليكم واديكم عيدية دولارات ويوروهات. اتفضلوا.
3: ايه ده بجد يا صفصف ولا ايه؟ هي اللي في ايدينا دي دولارات حقيقية؟
2: ومن امتى ولاء بتحدي في كتاكيت يا حاتم؟ استنى استنى لما نسمع الحكاية. قولي. ها؟
7: لا حكاية ولا رواية، انا قررت اخلص العالم كله من ازمته الاقتصادية بالفلوس الجديدة ديت.
2: والله؟ طب جبت الفلوس دي منين يا ولاء؟ سرقتيها يا حبيبتي ولا نشلتيها؟
7: حرام عليكي، الفلوس دي بتعبي وشقايا، انا اللي عاملاها.
3: شفتي الست طلعت مظلومه يا صفصف، هي اللي عامله الفلوس.
7: ايوه، كل ورقه من الدولار او اليورو انا اللي رسمها وطبعها.
3: نعم.
7: اوعدكم ولا البنك نفسه يكشفهم.
2: ما شاء الله، يعني تزوير. حاتم.
3: نعم.
2: اجتماع صفصفي.
3: نعم.
2: اجتماع مغلق الان في اوضتنا جوه، يلا.
5: ازيك ازيك يا كتكوتة اللي اسمك ولاء؟
7: مين؟ الحج شكيب.
5: ما بلاش الحج دي، تعاملي معايا على اني جان قديم.
3: خير خبر يا صفصف؟ مش عاوزانا ناخد الفلوس ليه من ولاء؟
2: انت ما سمعتش حضرتك؟ بتقولك الفلوس مزورة ومش اي فلوس، دول دولار ويورو، يعني لو اتمسكت بيهم هتبقى مشكلة كبيرة، ومش بعيد ترامب نفسه هو اللي يقبض عليك.
3: يا اخبار ترامب نفسه؟
2: أي.
3: لا لا لا يا ست الله الغني، احنا نديها الدولارات المزورة وخلينا في فلوس الاتحاد الاوروبي دي. كويس،
2: اتفضلي فلوسك يا ست ولاء، مش عاوزين لا دولار ولا يورو.
3: ايوه طبعا، خصوصا لو مزورين. مش عاوز وجع دماغ مع ترامب، ده صديقي ومش عايزين نتخانق.
7: انتم احرار يا ماي فرندياية، حبيت عايد عليكم واخدمكم.
2: لكن استني استني، هنا هو فين اونكل شاكيب وطنط اشكناز؟ دول كانوا قاعدين هنا،
7: نزلوا راحوا البنك، انا اديتهم دولارات من بتاعتي اللي انا عاملاها، عجبتهم وراحوا يغيروها من البنك.
3: يا نار مش فاهم وبتضحكي، ضحكت عليك نفسي كده كده هيتقبض عليهم يا صفصف.
2: يلا بينا ننزل نلحقهم بسرعه يا حتوم، يلا يلا، منك لله منك لله يا ولاء انت ودولاراتك. ايه طمني يا حاتم، الضابط قال لك ايه جوه
3: البنك؟ بلغ عنهم انهم جايين يبدلوا فلوس مزوره، لكن الضابط راعي سنهم وحالتهم الصحيه والذهنيه وبيقفل المحضر دلوقتي عشان يحفظوا.
2: كله من ورا ولاء، دي بقى لازم يتقبض عليها، لازم الانتربول يطاردها.
8: ولاء قالت انها عملت الفلوس دي للهزار، تطلع بيهم على التيك توك وتعمل مشاهدات.
9: ازيكم يا جماعه؟ البيه الامير علي اللي جوه مرضيش يرجع لي فلوس ولاء. انا عايز فلوس ولاء تاني يا صفصف، رجعوها لي.
2: استنى بس يا انكل، هو مرضاش يعمل كده لانها فلوس مزوره يا انكل، مضروبه.
9: مين اللي ضربها؟
4: لكن لكن قول لي يا حاتم.
3: نعم.
4: هو الدولار بكام؟ كان على ايامنا بخمسين قرش.
3: لا ما تعليش ما تعليش خالص، هو لسه بخمسين.
2: بس جنيه، الدولار الواحد بخمسين جنيه. منك لله يا ولاء انت وترامب
3: الاتنين اللي ضربوا الدولار.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية وشيخ الأزهر والبابا بطرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الماركوسية، وكذلك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء، معربين أيضا عن تمنياتهم في أن يوفق الله الرئيس السيسي في مهامه ومسؤوليته الوطنية وجهوده لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين. بعثة الحج المصرية أعلنت انتهاء التجهيزات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات غدا إذانا ببدء مناسك الحج. وأشار رئيس البعثة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من التسهيلات والترتيبات الأمنية واللوجستية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن. في غضون ذلك وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة للحالة الصحية للحجاج المصريين خلال أدائهم مناسك الحج خاصة في مشعري منى وعرفات، مشددا على ضرورة الوجود المستمر والتدخل السريع في أي حالات طارئة بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة جاهزية البعثة الطبية في السعودية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، حيث ترأس الوزيران أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري اليمني. وأكد عبد العاطي أن عقد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت الدقيق يعكس حرص البلدين على تنسيق الرؤى حيال الأزمات التي تعصف بالمنطقة. وفي السياق ذاته شدد وزير الخارجية على ضرورة تجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، مؤكدا رفض مصر أي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك رفض انخراط أي أطراف غير مطلة عليه في ترتيبات تخصه. وأوضح وزير الخارجية أن تحقيق أمن وحوكمة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي يمثل مسؤولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع نظيره اليمني على ضرورة تبني مقاربة شاملة لأمن البحر الأحمر. وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية أدانوا بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة والمتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح أي شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد دعم الحكومة لقطاع الصناعة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد والاعتماد عليه في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية فضلا عن دوره التنموي والاجتماعي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة واستثماراتها في القطاعات المختلفة. ورياضيا، المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواجه كوت ديفوار في 10:00 مساء ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا يا مستمعين. ساعتين جامدين من يوم الاربع اللي فات، والناس اللي بتسمع البرامج كلها وحشتوني من يوم الجمعه. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله دايما يا رب الايام اللي جايه كلها تكون اخبار حلوه وربنا يستجيب فيها الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين بيبقى عندنا موضوع، والموضوع بتاع النهارده يعني لطيف جدا ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. هنستخدم فيه مصطلحات كتير، هنقول فيه وجهات نظر كتير، هنقول فيه اكتر من رؤيه واكتر من يعني مساحه من التفكير. قصص في حاجات كتير هتطلع من الموضوع النهارده ده. بس الاول انا بروح دايما احب اسلم على كل الناس اللي جوه، منوروا صفحه الراديو 90 منوروا كمان الواتس قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالآتي وبدون ترتيب. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هدى يوسف: مساء الفل والياسمين، أحلى ضحكة وإن شاء الله هتكون حلقة جميلة جدا بصوتك وبهجتك وضحكتك وبالتوفيق يا رب. بشكرك جدا جدا يا هدى. كمان السلام عليكم أستاذ حسام، أنا آية من الشرقية بسمع في العربية مروحة من الامتحان، يا ريت تدعي لي. مبسوطة جدا أنا بسمع كل يوم في ساعتين جامدين، وعايز أسمع رحمة محسن الجديدة. كل سنة وأنتم طيبين، منورة الدنيا كلها آية، وتوصلي بالسلامة يا رب. إن شاء الله كل الامتحانات اللي جاية تكون سهلة جدا جدا جدا، وميرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه، ربنا يخليك يا رب. مساء الورد والفل والسعاده صاحب السعاده، وميرسي على كل الكلام القمر. وبتقول لي دي مي عصام، وبتقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما. يا رب يكون من نصيبك، وحلقه جامده ومكسره الدنيا كالعاده. وبنشكرك على حلقه يوم الجمعه كانت فوق الروعه، وكل سنه وانت طيب وبخير، ربنا يخليك يا مي. بشكرك جدا جدا جدا. في كمان عندي دكتوره اسراء منوره الدنيا كلها دكتور، وقاعده بتتفرج على الحلقه على الستريمنج، يعني ده شيء بيسعدني والله العظيم، منوره الدنيا كلها. كمان مساء الخير بجد دي بجد، وحشني البرنامج من الاسبوع اللي فات. يا رب ما يكونش في حاجه فاتتني يوم الجمعه. حاجه فاتتك يوم الجمعه دي هبه، هي اللي بعتها حاجه فاتتك. وانا بس عايز اقول لك ان حلقه يوم الجمعه احنا قعدنا 3 ساعات ونص، يعني بس انا ممكن اسيب الناس تحكي لك، يعني انا ما احبش اتكلم عن نفسي، بس الحلقه فاتك منها كتير. وبتقول بفكرك بمكسات عمرو دياب، واتمنى لك اسبوع مليان فرحه وطاقه ورحب بالمنوره الدنيا كلها هبه، بس يعني يا ريتك سمعت يوم الجمعه والله العظيم كنت هتنبسط جامد. في عندي كمان ساسا شميس: منوره الدنيا، مساء الورد والياسمين يا نجم، واجمل ساعتين جامدين واحلى موضوع، منتظرين حلقه قويه واغاني تجنن، ويومك هنا وسعاده. الحمد لله على السلامه. انت كنت فين يوم الجمعه؟ انت يوم الجمعه رجع ايه؟ ليه جيتيش يوم الجمعه يا صفيه؟ فاتك كتير يا صفيه، ولا انت كنت سامعه بس ما عرفتيش تبعتي؟ قولي. ناهد يوسف: مساء الهنا والسعاده يا صاحب السعاده، وعيد سعيد عليك، وان شاء الله تكون حلقه جامده كالعاده، وربنا يسعد قلبك يا رب. عايز اقول لك ناهد يوسف وهبه يوسف وهدى قصدي يوسف واختهم الثالثه هفتكر اسمها حالا دلوقتي، قعدوا يسمعوا الحلقه يوم الجمعه لغايه الساعه 3:30 والله، كانوا قاعدين قدام البيت وكانوا مبسوطين جدا جدا. هم قالوا لي كده احلى ساعتين جامدين قبل العيد مع حسام عصام، انا جيت بدري الحمد لله. دي ولاء منوره الدنيا كلها، ولاء والله، والحمد لله على السلامه، ومبسوط ان انت موجوده من اول الحلقه. مين كمان محمد قررتي: منور الدنيا كلها صديقي العزيز. عندي كمان ده صديقي بقى اللي بيسمعنا من البوسنة، بيقول لي مساء الخير ومنور استاذ حسام حبيبي، مساء الهنا عليك. ده محمد عطيه منور الدنيا كلها، عطيه مساء الهنا عليك، مبسوط ان انت دايما بتسمعنا. مساء الخير عليك، كل سنه وانت طيب، حلقه يوم الجمعه كانت روعه. عايز امسي على عم رضا والمهندس زكريا والمهندس طارق والمهندس بشوي وعم رضا، وعايز اسمع اغنيه رحمه محسن الجديده برضو. وبقول لك كل سنه وانت طيب لاحمد ابو زيد، منور الدنيا كلها احمد ابو زيد. طيب في كمان كده حسام تنسى اسمي، دي منى يوسف والله، علا ما ينفعش الواحد يغلط.

معلش معلش في شويه، اصل برضه عمال اقول اسامي كتير، ففي شويه حاجات ويمكن اكون اتعمدت اعمل كده عشان خاطر تبعت لي رساله مخصوص، مش يمكن؟ حلو الطريقه دي، هربت برضه من الموقف صح؟ حلو حلو النادي، حلو محدش خد باله. احلى مسا عليك وعلى كل حبايبك، وحلقه يوم الجمعه كانت جميله، وكنا معاك من اول الحلقه لاخرها لغايه الساعه 3:30، وميرسي على كل الدعوات الحلوه دي منى يوسف. طيب انا لسه عندي رسائل كتير هقولها حالا. صفية بس بتقول لي ربنا يخليك لينا ودايما بتسأل عليا، اسف راحت عليا نومه والله. شوفوا شوفوا ده الصدق، كانت ممكن تقول انا سمعت بس ما كنتش عارف ابعت، ده الصدق بقى، هنا الصدق ولا يهمك. نوم نوم العوافي، مش بتتقال كده نوم العوافي ولا التانية؟ اه هي نوم العوافي. مروه مكارم منوره الدنيا طول حلقه يوم الجمعه كانت فوق الرائعه، شابو دايما متالق واحلى تورنيدو واروع وش وظهر واجمل موضوع. ميرسي جدا يا مروه، ربنا يخليكي، ميرسي على الكلام الحلو. عندي كمان الاستاذه اماني سعيد، ميرسي على الكلام القمر، بتقول لي كل سنه وانت طيب وعيد اضحى مبارك، وانت والوالده والاسره بخير، وحلقه يوم الجمعه كانت روعه، ربنا يخليكي يا اماني يا رب. طيب انا هكمل قريت الرسائل لسه، يعني انا لسه هكمل قريت الرسائل، بس ايه اسمعكم اول اغنيه وبعدين هنرجع لسه قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7 ما تقلقوش خالص. النهارده بنتكلم على، اصل انا الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده هو يبان عادي، بس انا هجيب لكم النهارده تحليلي للموضوع ده بطرق مختلفه، هنشرحها اللينك اللي جاي. بس انا باختصار شديد جدا بسال النهارده، بقول لكم مين هو ملك الفزلكه في حياتك. كل واحد فينا عنده ملك من ملوك الفزلكه في حياته. طب ايه هي الفزلكه؟ طب هل الفزلكه دي حصل لها تطور مع الوقت ومع التاريخ؟ طب هل في فرق ما بين الفزلوك والفتاي؟ اه في فرق ما بينهم. طب ايه هو الفرق ده اللي هنقوله بقى بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه، وانا جايب بعدها على طول، وعندنا موضوع يطول شرحه وفي وجهات نظر كتير، ولكن في الاخر هنوصل لحاجه واحده عايز اجابه عليها، اللي هو مين هو ملك الفزلكه في حياتك. ابعت لي على صفحه الراديو 9090، ابعت لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. هنبدا الاسبوع وساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري اكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. وهنبدا بقى نشرح الموضوع بتاع النهارده. وانا شخصيا احب الشرح قوي، يعني انا كنت المفروض اطلع مدرس والله. انا اللحظه اللي بقعد اشرح فيها دي بقى سعيد سعاده غير طبيعيه. ليه؟ لان الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده ليه وجهات نظر وليه ابعاد وليه زوايا، واخدين بالكم؟ ده كلام كبير على القصه اللي احنا بنتكلم فيها، بس والله ليه زوايا كتير جدا هشرحها لكم دلوقتي حالا. الاول بس عايز اسلم جدا جدا على دعاء عبد الملك ومحمد عبد الملك ونور حجازي، منورين الدنيا كلها ويلعبوا مع بعض، ومش عايز خناق، مش عايز مشاكل، مش عايز حد يشتكي، ومش عايز الجيران تتلم لو سمحتوا بعد اذنكم. انا مش هكرر الكلام ده مره ثانيه، هي الرساله وصلت. هو كده حلوين والله يهديكم، ماشي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بسال النهارده وبقول مين هو ملك الفزلكه في حياتك؟ طيب يعني ايه فزلوك؟ او خلينا نقول برضو، انا ما حبيتش اقول المصطلح الجديد، اصل المصطلح ده تطور دلوقتي، يعني كان زمان لغايه من يعني 3 4 5 سنين كده كان يقول لك فلان ده لازم يتفزلك. دلوقتي بقى في حاجه اسمها ايه؟ يقول لك فلان ده لازم ايه؟ يهبد. بالظبط، الله يفتح عليكم. يقول لك فلان ده هباد او هبيد او غاوي هبد. الهبد اللي هو ايه؟ او ايه الفرق ما بين الفزلكه والفتي؟ انا برضو هوريكم اللي فيه فرق ما بينهم. الفتي ده شخص بيقول وجهه نظره في حاجه مقتنع بيها تماما، وعارف ومتاكد ان اللي هو بيقوله ده هو الصح وبس، خلاص ده بيفتي. اللي هو ايه؟ لا، هو بيتكلم بناء على وجهه نظر واضحه وصريحه ومحدده ومقتنع بيها ومقتنع بصحتها. حلو، ده اللي هو مين ده؟ ايه؟ ايوه اكتب ورايا، ده الفتاي. بالظبط. طب مين الهباد او الهبيد أبو الغالي هبد؟ مين هو؟ اللي هو بيرمي أي معلومة في أي حتة في أي وجهة نظر، وعارف إن اللي هو بيقوله ده أي كلام بتنجم مخلل، ما فيهوش مشكلة، بس إيه؟ ما ينفعش يقعد ساكت. يعني ما ينفعش تسأله ما يردش، وما ينفعش ما يدلوش بدلو، ما ينفعش ما يقولش وجهة نظره، ما ينفعش يقول ما أعرفش، فبيهبد. يعني مثلا يبقى واحد مثلا قاعد في حته يقول له ما تعرفش اروح الحته الفلانيه دي ازاي وبتاع، يقول له بص تطلع على طول يمين في يمين في يمين في يمين. طب ما لو يمين في يمين في يمين في يمين، ما انا هلاقي نفسي التاني في نفس الحته اللي انا كنت واقف فيها، يعني ما استفدنا احنا ايه كده؟ ولا اي حاجه، فبيهبط. قول ما اعرفش. لكن الفتاي بقى بيروح يقول بص انت هتطلع خلاص تخش يمين، هتلاقي في راجل واقف هناك، هتساله هيشاور لك تمشي ازاي. هو بيبدا يبني لك قصه وخيال وموضوع وحكايه وروايه، لانه بيفتي، بس هو مقتنع تماما ان اللي قاله لك ده صح. لكن اللي بيهبط بيبقى عارف كويس ان هو بيهبط، هو بيرمي اي كلام وخلاص بيتفزلك. اللي هو يعني ممكن حضرتك عارف حاجه قول، مش عارف حاجه نقطنا بسكاتك. بالظبط كده، ما هو ما فيهاش حاجه، قول ما اعرفش، قول ما علمش. ما هو مش ما فيش حد في الدنيا عارف كل حاجه. وبعدين تلاقيه بيهبط في حاجات اللي هي ايه، حاجات طبيه، حاجات هندسيه، حاجات قانونيه، اللي هو يعني حاجات محتاجه دراسه. يعني مش اللي هو مثلا احنا مش بنتكلم مثلا فيلم ايه حلو في السينما، لا لا لا لا، احنا بنتكلم في حاجات محتاجه يا اما تبقى دارسها يا تقعد ساكت. يعني مثلا يعني ما ينفعش تفتني في الطب، ما ينفعش تفتني في الهندسه، ما ينفعش تفتني في القانون. عايز تفتي في الحسابات ماشي افتي في الحسابات، عايز تفتي في المشاوير ماشي افتي في المشاوير، عايز يعني افتي في اي حاجه انت عايزها. ولكن في حاجات لا، ما هو يا عارف يا مش عارف، يا صح يا غلط، يا يمين يا شمال، لكن اي كلام وخلاص. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتهبد. بالظبط كده، هو ده اللي انا بتكلم عليه النهارده. ولكن انا حبيت ان انا استخدم المصطلح القديم اللي هو الفزلك عشان نبقى كلنا فاهمين، ولكن ممكن في النص نغير شويه ونقول مين هو ملك الفزلك او الهبد في حياتك. هنشوف بقى مين بيحب يهبد، خلاص. ودي على فكره يعني دي حاجه مش وحشه، دي حاجه حلوه، بس خدوا بالكم برضو في فرق ما بين الهبد والكذب. يعني خدوا بالكم، يعني مثلا في رقم اخره 16 هي بعتلي رساله، مش هقول اسمها عشان قالت لي عشان ما تعمليش مشاكل مع اخواتي، هي بتقول اخواتها هم اللي غاويين فزلكه وكده، بس هي شرحها لي وجهه نظر تانية مش هينفع اقولها. دي ليها علاقه بعدم اظهار الحقيقه، يعني خلينا شيك الموضوع، دي عدم اظهار الحقيقه. ولكن الهبد موضوع مختلف. عزيزتي 216 في مثلا اهو، السلام عليكم، كل سنه وانت طيب. فيروز من اسماعيليه، حلقتك يوم الجمعه كانت جامده، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله حضرت بدري. وبتقول الهبد في الامتحان، طبعا طبعا دي من بس ده بيبقى نوع من انواع بيبقى الواحد بيحاول يشوف اي طوق نجاه. يعني ساعات بتخش انت امتحان في سؤال انت مش عارف، فبتروح هابد اي اجابه يمكن يطلع فيها حاجه صح، فتاخد لك درجه درجتين،
يمكن يطلع الاجابه صح اصلا ومحدش عارف، اهو برضو بيبقى من باب اللي هو ايه، بدل ما اسيب الورقه فاضي يعني، اهو برضو اللي بيصحح لك يبقى حس ان انت عملت اي حاجه في الدنيا. في كمان منى يوسف بتقول لي الله عليك يا حس في الشرح استاذ ورئيس قسم، الله يخليك يا رب، الله يخليك، اسلمي لي. مساء الجمال والسعاده والامل والسرور على الغالي والعزيز حسام عصام. الهبد ده اسلوب حياه، ده صديقي العزيز محمد عبد الوهاب. طب قول لي اسلوب حياه، عشان انت بتقابله كتير يعني، عشان في ناس كتير حواليك كتير بتتفزلك او بتهبد، ولا عشان بقى الناس بتحب تعمل كده؟ انتوا عارفين انا بقيت بلاحظ بجد والله، بقيت بلاحظ ان مفيش حد ما بيقولش ما اعرفش. انا ساعات لما حد يقابلني في الشارع يسالني مثلا على طريق او حاجه، يعني دي حتى ما بقاش حد بيسال عليها، الناس كلها ماشيه بالجي بي اس بس، ماشي يعني، في ناس بتحب برضه تسال، معهوش نت بتاع اي حاجه. فانا مثلا لو ما اعرفش بقول ما اعرفش، بلاقي اللي قدامي بص لي بصه اللي هو يعني، طب يعني تحب ان انا كنت اتوهك يعني؟ ليه بص لي البصه دي يعني؟ ليه احلم بيها بالليل؟ ليه ايه المشكله ان انا قلت لك ما اعرفش؟ فلقيت ان الناس بقت بتستغرب اللي بيقول ما اعرفش، او لا ما عنديش فكره والله، او بيعتبر ان دي يعني انت كده بتغلس عليه، اللي هو مش عايز تقول لي يا حبيبي ما اعرفش، والله ما اعرف، والنبي لو اعرف انا كنت قلت، والله ما اعرف يا حبيبي. يهديك يرضيك ما فيش، يهديك يرضيك ما فيش. طيب مساء الفل يا جنرال، كل سنه وانت طيب وكل مستمعين طيبين بحلول عيد الاضحى، اعاد الله علينا وعليك باليمن والبركات. وعايز اقول لك احنا مستنيين العاديه من صاحب المصنع ربيع طنطاوي، قول له حاجه بقى، عايز اهدي اغنيه انزل يا جميل في الساحه لزوزو. طب الاول زوزو كل سنه وانت طيبه وبالمليون سنه، ودلوقتي الاستاذ ربيع طنطاوي صاحب المصنع. انا فاكر ان في مثل هذا اليوم من سنه حصلت نفس الرساله دي هي، وانا طلبت من حضرتك وقلت لك يعني ايه مستنيين برضو كده العيديه الحلوه للشباب وللبنات، عشان انت عارف بقى العيد والمصاريف وينزلوا برضو خروجوا يجيبوا حاجه دوره ترمس يعني سينما بتاع يبسطوا، واخد بال حضرتك استاذ ربيع. فاخوك حسام بيطلب منك طلب انك يعني النهارده قبل الساعه 7 تكون مقبض الناس كلها، عشان خاطر انا، عشان ربنا يكرمك يا رب، نقعد ندعي لك كلنا والنبي ماشي. السنه اللي فاتت برضو قعدت اجيب من قلبي ان حد يبعت لي حاجه، محدش فكر يبعت لي حاجه. المهم مساء الفل عليك استاذ حسام، كل سنه وانت طيب وبخير، وعيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه. ده رقم اخره 980 يعني، اتمنى دي هبه. طب بقول لكم ايه يا جماعه، ما تيجوا نبقى نكتب اسامينا ثنائي، عشان بقى عندنا يعني هبه كتير، وعندنا ايمي كتير، وعندنا ايمو كتير، وعندنا حاجات، فممكن نبقى نكتب اسامينا ثنائي يعني، يبقى شيء عظيم لو انتوا عملتوا كده. احبكم قوي اكتر ما انا بحبكم، مش عارف احبكم ايه اكتر من كده. هدي الحلم منوره الدنيا، تقول لي قد ايه كنت مستمتعه بحلقه يوم الجمعه بكل ثانيه فيها، وفكره ان اغاني التورنيدو تبقى حسب موضوع او حاله معينه دي فكره حلوه، احييك عليها، ربنا يخليكي. المره الجايه بقى ان شاء الله تبقى اغاني دراما ان شاء الله. ربنا يحرمناش من افكارك الجميله وحضورك الرائع، والنهارده موضوع جميل، وكمان اكيد الاغاني جامده على مدار الساعتين. وعايزه هاني شاكر مشتريكي ما تبيعيش، بحبها جدا، احنا كلنا بنحبها جدا والله. حاضر هحاول اجيبها لك انا الاثنين. طيب احنا لسه عندنا قصص كتير هنتكلم فيها، ولسه في رسائل كتير قوي، بس معلش هنسمع اغنيه وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 01409904، وبسالك النهارده مين هو ملك الفزلكه ما بين قوسين الهبد في حياتك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية جينراي اكس 30 من جنرال مصر.
1: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. والاول عايز اقول لكم قبل ما نرجع نكمل كلامنا في موضوعنا ان المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 بدعم حضراتكم بتقوم بشراء اجهزه الطوارئ وتطوير الوحدات لتكلفتها بالملايين، وبتخدم كل المصريين بالمجان من خلال تبرعكم على حساب 190 بكل فروع بنك مصر والاهلي والتجاري الدولي، وكمان على تطبيق انستا باي وفوري على كود 91 37. الكود على فوري هو 91 37. نرجع بقى مرة تانية للفزلكة والهبد وايا كان المسمى اللي بنتكلم فيه. احنا النهاردة بنسأل على كل واحد فينا عنده حد من صحابه، حد من قرايبه، حد من معارفه، حد معاه في الشغل، في الجامعة، في المدرسة، في البيت، في الغيط، في العمارة، في الشارع، ايا كان هو في حد بيبقى عندنا كده اللي هو ايه بيتفزلك، او بمعنى اصح بالمصطلح الجديد اللي بيستخدم بقاله كام سنه بيهبد. يعني تساله على اي حاجه، او يجي قاعدين مثلا بنتكلم على الناس اللي وصلوا للقمر، خلاص يقول لك اه والله انا مره لما وصلت للقمر اول ما وصلت ما ارتحتش، لان ايه لقيت الجو هناك ما كانش عاجبني، وبعدين فرشت وطلعت حاله الكشري. انت بتقول ايه يعني ده هبد غير طبيعي، يعني ده هبد وصل لمرحلة كواكب، انت بتهبط في كواكب، فاللي هو انت مش بتهبط حتى على الارض، انت ده كواكب يا حبيبي، بتتكلم في ايه؟ فده هبد غير طبيعي. عندنا الدكتورة اسراء بتقول وجهة نظر، بتقول هو انا مش بهبد، هو انا او مش بتفزلك، هو انا بعد حلل دكتورة بقى بعد حلل الموضوع تحليل منطقي ووصل لوجهة نظر، لان اكيد الناس اللي وصلت لوجهة نظر قبلي هم قعدوا يفكروا كده برضو، فليه ما تكونش وجهة نظري هي وجهة النظر الاولى في والله هي مسجلاني كذا رسالة ده ملخصهم، يعني فده هبد طبعا، يعني هي حتى مسجلاني هبد، يعني اللي هي بتقول دكتور اسراء الدكتور على عيني وعلى راسي والله، بس معلش احنا بنهبد برضو، احنا برضو بنهبد. في عندي هبة رقم اخره 55 بتقول الهبد ده شيء صعب جدا الصراحه، ومن وجهه نظري انه مش حاجه حلوه، هو يدل على ان الانسان ده فاضي، يعني شخصيته معدومه، وده اللي بيعترف اول ما يتكلم. الصراحه انا ببعد عن الناس دي خالص، بالعكس عايز اقولك ده هو ما بيبقاش شخصيته معدومه، ده هو بيحاول يبقى عنده شخصيه مسيطره، بدليل ان انت تسأليه في اي حاجه هو بيرد، هو لازم يعني ما ينفعش يقعد ساكت، ما ينفعش، لازم يتفزلك او يهبد او ايا كان يعني. طيب في عندي مساء الخير استاذ حسام الفنان صانع البهجه، بشكرك جدا دائمي من اللي اسمع لي، احلى برنامج واحلى راديو واحلى ساعتين جامدين، وكل سنه وانت طيب وانتم طيبين قبل العيد. الانسان الفتاي هو شخص بيتكلم او يفتي في امور ما يعرفهاش كويس وكانه خبير، وهو في الحقيقه بدون علم او فهم كافي، يعني يدي اراء مؤكده ونصائح ومعلومات بثقه حتى لو كانت غلط. اما المتفزلك فغالبا بيحاول يظهر ان هو ذكي او اعلم من كل الناس بالكلام المعقد او الاستعراض حتى لو الموضوع بسيط. كل التحيه ليك واسره البرنامج والمستمعين، وللاسف لم يسعدني الحظ لسماع حلقه يوم الجمعه. والله يا ايمي يلي ابن الاسماعيليه، يعني هو لم يحالفني الحظ ان انت كمان تسمعيني، بس فاتك كتير برضو، يعني برضو يؤسفني اقول لك ما اقدرش اكذب عليك، الواحد يعني ما بشكرش في نفسي والله، بس يعني فعلا الحلقه بتاعت يوم الجمعه اسال الناس والله، قعدنا وبسطنا وجبنا لب وعادوا كانت ليله، والله قعدنا كانت ليله. دلوقتي عندي الاستاذه نسمه بتقول لي احنا لسه حاصل عندنا خناقه النهارده في الشغل بسبب حد هبت برضه، فالتاني قال له انت بتهبط، فالموضوع كبر، فانت عرفت منين الموضوع وبالتالي عملت عليه موضوع الحلقه. ده احساسي يا بنتي من مستمعيني، ده احساسي يا نسمه. وبتقول لي بالمناسبه دي انا اي حد بيسالني بقول له ما اعرفش، وللاسف خلاني في مره اتشتمت، ولو هتمنى حاجه في الدنيا هتمنى ان انا اسمع مره حلقه يوم الجمعه دي. ما سمعتيش ولا مره؟ ما فيش نوم اللي بقاله 8 سنين وداخل على 9 ما سمعتيش ولا مره؟ نبي انت فاتك كتير، نبي انت فاتك، خلي النوم بدري ينفعك، والله العظيم بنقوم وراناش حاجه يوم السبت، وبنقعد وبنسهر وبتاع وكله تمام، حتى الناس اللي متعودين يناموا بدري بيناموا ساعتين بعد الظهر عشان يسهروا معايا. يلا انت حر. عماد الحصري بيقول مساء الفل احلى برنامج، كل سنه وانتم طيبين وخير بخير، منور الدنيا كلها عمده، مساء الفل والهنا. كمان مساء الورد والفل، منور الدنيا، احلى بدايه للاسبوع، واللي بتفزلكوا في حياتنا كتير ربنا يهديهم. خلي في بالك احنا كمان ساعات بنهبد ونتفزلك عشان نساير الكلام وما نتحركش، بنتفزلك ونهبد اي كلام عشان نبان ان احنا فاهمين، والله عليك وانت بتشرح خساره فعلا، لازم تكون استاذ ورئيس قسم. ربنا يخليك، دي مين دي؟ غدا منصور، ربنا يخليك يا غدا، مشكورك جدا.
والله بس بص اقول لكم على حاجه، مفيش حد في الدنيا على وجه هذا الكوكب ما بيهبطش، احنا كلنا بنعمل كده على فكره كلنا، بس للهبد حدود. مش ام كلثوم قالت للصبر حدود؟ فبرضه للهبد حدود. يعني حبيبي اهبد اتفزلك ما عنديش مشكله، بس ايه يعني يا وش يا وش، يعني واحده واحده يعني ما تضرش حد، فاهم؟ لكن يعني في ناس ممكن تودي ناس ورا الشمس بسبب حاجه زي كده، يعني موضوع كبير. طيب في مساء الورد والفل وزير السعاده، انا اميره مامت ليان، منوره الدنيا كلها يا اميره، كل سنه وانت طيب وبخير، وحشتنا وحلقه يوم الجمعه كانت تحفه، وعيد سعيد عليك وعلى اسرتك وانت طيبه وبخير يا رب. بتقول انا اعرف تلات ملوك فزلكه في الموضوع ده، واحده صاحبتي ما فيش حاجه مش بتفهم فيها، وواحد صاحب اخويا، وجوز حد اعرفش هقول مين بقى عشان ما اعمل كيف مشاكل. اه بتقول لي برده كده، وما فيش شغل في الدنيا يقول لك ده، انا اشتغلت لدرجه ان اخويا قال له انت بتعصر عنب كمان وايموز. بسلم عليها كتير كتير. ماشي. وبتقول لي ما تطلعش الفويس على الهوا، هي بعت لي فويس مسج، كويس ان انت قلتي لي، برافو عليكي. وبتقول لي صاحب اخويا ده اتنصب عليه من طوب الارض اصلا. ما هو على فكره اللي بيتفزلك كتير او بيهبط كتير ده حاجه من الاثنين، يا بيتنصب عليه من طوب الارض زي ما انت كاتبه كده على حد تعبيرك، او هو نصاب دولي، يعني يا اما دي يا اما دي، يعني ما بيبقاش مواطن عادي اللي هو بيتفزلك كتير ده، هو يا كده يا كده، يعني يا بيعمل كده يا بيعمل كده. طيب عندي هدي الحلم، بتقول ملكه الفزلكه في حياتي، ويمكن اكبر متفزلك في العالم هو ابن خالتي طبعا، مش ممكن كميه الفزلكه والهبد وادعاء المعرفه والفلسفه الفارغه اللي بيمتلكها لوحده في كل موضوع واي موضوع، ما شاء الله نفسي اسمعه مره واحده بس يقول معرفش او على اي حاجه، لكن ازاي لازم طبعا يشيل اللي قدامه او على الاقل يجيب له جلطه او الاثنين. انا كل خوفي ان ابنه يطلع نسخه منه، ربنا يستر. وبيقول كمان كاتب ربنا يستر ويهديه ويبطل فزلكه ويرحمنا كلنا. اصل دي يا جماعه يعني القصه دي ما بتجيش الواحد على كبر، يعني فاهمين يعني هي بتبقى زي الحصبه كده، يجي لك وانت صغير ما بتجيش، يعني زي الصفره يجي لك وانت صغير ما بتجيش. يعني هو البني ادم الفزلوك او البني ادم الهبيد على حد التعبير الجديد، هو يا بيتولد كده يا اما ما، لكن ما فيش حد بيكتسب الصفه دي بس بعد ما بيخلص جامعه، لا يعني هو ما فيش حاجه اسمها كده، او بعد ما يبقى في ثانوي ما فيش حاجه اسمها كده، هو بيتولد كده، هو بيتولد فزلوك هبيد غاوي يقول الكلام في اي كلام وعارف ان هو كلامه مش تمام وكده. طيب في كمان عندي شريف بيقول لي هبدة العيد بعد ايه، حد بيقول هبدة العيد بعد حرب ايران الاسبوع هيبقى 8 ايام، خد مني وما تدورش ورايا. دي حاجه انت سمعتها في حته ولا انت بتهبد عليا انا ولا ده ايه؟ قصدي فكرتني بالإفيه بتاع هنيدي اللي هو يعني شهر واحد هيضموه في شهر أربعة على طول. مش هي دي نفس الحكاية ولا ايه؟ هيسموه اسمط على اسمه بقى. هاي ازيك، انا نفسي اسمع حلقة يوم الجمعة، انت مش عايز تقولي بتتذاع امتى؟ هو سر مين اللي بعت؟ دي صحر سالم. صحر البرنامج بقاله 8 سنين يا ماما، وانا مش عايز اقول لي يوم الجمعة وانا بختم الاربع بقول والناس كلها عارفة، لو دخلت على النت كتبتي هيقول لك انا مواعيدي ايه. يوم الجمعة من 12 ل3 الصبح بنقعد مع بعض، من 12 بالليل ل3 الصبح، بس اديني قلت الميعاد اما نشوف. بس انا الجمعة الجاية مش موجود عشان ابقى في اجازة العيد. في رسائل المسجلة دي لازم اسمعها الاول. طيب حاضر هسمعها في الفاصل اللي جاي حالا من هسمع الرسالة بتاعتك الاول، بدل ما اصل في ناس بعد ما تقعد بقى تقول قصة طويلة عريضة تقول لي في الاخر بس ما تقولش بقى، ما تلعبش الرسالة على الهواء. طبعا بكل رسالة اتلعبت، كل سنة وانت طيب. يلا بينا. يلا محمد حمائي، ظلموني دي وجهة دايما نظر الناس اللي هم بيهبدوا دول لما حد بيتهمهم، اللي هو يا عم اسكت بقى اسكت، هو شايف نفسه انه ضحيه طول الوقت. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 94. مين هو ملك الفزلكه او الهبد؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضايع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
3: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
2: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 51096647.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين. الساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90. هواها مصري، رجعنا من جديد. لسه معاكم حسام عصام، بنتكلم النهارده عن الفزلكه او المصطلح الجديد اللي تم استحداثه وهو الهبد. مين هو ملك الفزلكه او الهبد في حياتك؟ طيب انا يعني مصدوم ان الساعه الاولانيه خلصت، يعني حاسس ان لسه في حاجات كتير قوي ما قلتهاش، ولكن خليني اختصر لكم رساله منا. هي بعتها رساله مسجله بس عشان فيها شويه اسامي شركات وحاجات وبنوك وكده، فمش هينفع ان احنا نقولها، فهختصرها واحكيها لكم. هي بتقول ان مديرها كان كلمها بالليل، كانت هي نايمه، وطلب منها ان هي تعمل تصور جديد لحاجه جديده معينه في الشغل وبتاع. المهم كانت نايمه ومش فايقه اساسا، فقامت جابت ورقه وقلم وقعدت ايه تكتب تكتب تكتب، وربنا كان ايه كريمها من واسع. طبعا اي كلام اللي هو بس بتملى وقت يعني. الصبح راحته بالكلمتين اللي هو على امل نقعد نتناقش، فيقول لها مش عاجبني، فتقعد بقى تعيدهم تاني وهي فايقه. فقال لها لا تمام وبتاع، خش بقى اعرضي الموضوع على رئيس مجلس الاداره واعملي برزنتيشن وبتاع. فالموضوع كبير قوي. هو حاجه من الاثنين، الهبد اللي انت هبتيه ده يا اما هيكون سبب من اسباب ان انت ترجعي الارشيف تاني خلاص، او تروحي الارشيف، او ممكن تترقي. يعني هي دي ملهاش حل تاني من، بس يعني اتمنى ان انت تترقي ان شاء الله باذن الله. في انا ليالي بجد انا ادي لمده مش بسمع الراديو، متضايقه جدا بس بسبب كده، وبصراحه مش قصدي، عندي امتحانات بس لسه مخلصه امبارح، فرحانه جدا والبرنامج وحشني قوي. وبجد اصحابي بيقولوا لي اكتر واحده فزلوكه واكتر واحده بتهبط في الدنيا، واوقات بس بتيجي معايا حلو في الامتحانات قوي، ممكن ساعتها بطلع الاولى بسبب الموضوع ده. دي ليالي هي اللي بعد، يعني ليالي يوم ما بتفكر تتهبد او تتفزلك بتطلع الاولى، انتوا متخيلين؟ مش انا بقول لكم لسه بقول ايه والله، لسه انا مش لسه عم حسام قايل الكلام. يا اما حاجه من الاثنين، يا اما كلامه بيطلع صح مليون في الميه، يعني ممكن يوديك في حته حلوه قوي، يا اما بيوديك في حته مش هينفع ترجع منها خالص. طيب اخر رساله بسرعه قوي. انا ندى. طب لا ندى انا هرجع اقول رسالتك واحده واحده عشان مش عايز استعجل، معلش ارجع نسمع الاغنيه دي ونرجع بقى نبدا مع بعض الساعه الثانيه، ونقعد مع بعض براحتنا وهنتكلم على الفزلكه والهبد وكل اللي انتوا عايزينه. مين هو ملك الفزلكه في حياتك؟ هو ده موضوعنا النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 400 90 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية وشيخ الأزهر والبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الماركوسية، وكذلك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء، معربين أيضا عن تمنياتهم في أن يوفق الله الرئيس السيسي في مهامه ومسؤوليته الوطنية وجهوده لإعلاء شأن الوطن وصون ورعاية حقوق المواطنين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوافر تمويل تنفيذ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تطبيقها في 6 محافظات بالمرحلة الأولى. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي على الأهمية البالغة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية. وفي السياق ذاته أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، مؤكدا أن الدولة تمضي بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف مدبولي أن الحكومة تستعد حاليا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة من خلال 5 محافظات جديدة إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل اليوم محمد باي وزير خارجية جمهورية القمر جزر القمر المتحدة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وفي مستهل اللقاء أكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جزر القمر وتعزيز الانخراط في تنفيذ مشروعات خطة جزر القمر بازغة 2030، مشددا على التزام الشركات المصرية بنقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات الوطنية القمرية ومواصلة البناء على النماذج الاستثمارية المصرية الناجحة. وخلال اللقاء اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خاصة في إطار الاتحاد الإفريقي، وتم استعراض التحضيرات الجارية لانعقاد قمة منتصف العام التنسيقية ومنتدى العالمين إفريقيا الشهر المقبل. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشرق الكونغو والسودان، مؤكدين على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت أعمال تطوير ورفع الكفاءة بالطرق والمرافق والإنارة والمسطحات الخضراء بعدد من المدن الجديدة، مشيرة إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني وزائري المدن الجديدة وتطوير المحاور والميادين الرئيسية. ورياضيا، ليفربول يواجه برنتفورد حاليا في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ساعتين جامدين على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ونبدأ مع بعض الساعة الثانية من الساعتين الجامدين، ودايما موجودين مع بعض من الحد للأربعة من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. حلقة يوم الحد دايما هي عبارة عن موضوع فقط، مفيش عندنا لا مسابقات ولا ميكسات ولا حاجة، بنقعد نتكلم في الموضوع ده على مدار الساعتين. فالنهارده بتكلم على حاجه بتحصل معانا كلنا، صفه موجوده عند ناس كتير قوي وممكن نكون احنا شخصيا منهم، ولكن هي بدرجات متفاوته. ايه هي الصفه دي؟ احنا النهارده بنتكلم على الفزلكه، اللي هي المصطلح الحديث بتاعها اللي هو الهبد، وشرحنا في اول الحلقه وقلنا ايه الفرق ما بين اللي بيتفزلك وما بين اللي بيفتي. اللي بيفتي ده هو يعني في الغالب مقتنع جدا جدا جدا ان كلامه صح، ولكن اللي بيتفزلك او بيهبد هو ما ينفعش يقعد ساكت، هو عارف ان اللي بيقوله دلوقتي ده غلط، عارف ان الراي اللي يعني بيوضحه للناس وبيحكيه ده غلط، ولكن ما ينفعش يقعد ساكت لان هيحصل ايه، هيقولوا الساكت اهو بالظبط كده، فبيروح عامل ايه، بيهبط. واحنا بقى مطلوب مننا نتلقى الهبد ده. انا توقفت، خدوا بالكم ان توقفت دي عند الرساله بتاعت ندى، قلت لها لا استني بقى انا هرجع اتكلم فيها بالتفصيل عشان ايه، كان عندنا وقت للاغنيه وبتاع. فندى بتقول ايه، بتقول انا جوزي مسافر وبرضه بيتفزلك في كل حاجه، حتى في المسائل الطبيه مش مقتنع غير بكلامه، بيشوف كلام الدكاتره غلط وهو والجي بي تي صح، وعمره ما يغلط نفسه ابدا، وبيعيش دور الضحيه، وانا اللي غلط في كل حاجه وعمره ما بيغلط نفسه. لو عندك نصيحه ليا انصحني بيها. انا متدمره نفسيا طول الوقت وحاسه ان انا تحت ضغط وفي الحاجات اللي بقعد اجادل فيها. والله بص يا ندى، هقول لك على حاجه الاول. في حاجتين، اولا الحمد لله ان جوزك بيشتغل بره مصر، فربنا كارم ان هو

شغل التكييف الصحراوي ويعني في عنده مشاكل. خلاص هنفترض ده، هنفترض ده، ريح انت دماغك قولي له امين وخلاص. صح ايوه، لا هو فعلا الدكتور ده كان، ايوه صح انت كلامك ما وخلاص. مش قصدي ان انت يعني تتفهي من كلامه او تركني كلامه على جنب، بس اللي هو ايه، انت شايفه دلوقتي ان هو دايس بنزين، خلاص تعالي على جنب بقى. انا مش بطلعك ان انت غلطانه والله ابدا، بس انا قصدي ايه، واحد فيكم لازم يفوت. طب هو ما بيفوتش، والراجل هنقول بقى ايه، عنده وعنده وعنده وعنده، والغربه وغربه رسينا وكل الحاجات اللطيفه دي، وبيسمع بقى اسماعيل البلبيسي وقاعد في حته لوحده. ففوتي انت بقى ندى، انت اختي، فوتي انت يا ماما عشان المركب امشي، لان انت ما فوتيش المركب مش امشي، هيبقى النتيجه ايه برضه، هيبقى سميكم مشرفه فين، في محكمه الاسره بالظبط. طيب ممكن محمد فؤاد طمني عليك، اي حد ما سمعش حلقه يوم الجمعه فاتوا كتير، دي فيروز من الاسماعيليه، ربنا يكرمك يا فيروز يا رب، ربنا يخليكي. معلش انا عايزكم تستحملوني شويه اللينك ده، عشان عندي كميه رسائل يعني من اول الساعه 5 لسه ما قريتش لغايه دلوقتي، والله حقكم عليا. السلام عليكم استاذ حسام، كل سنه وانت طيب. انا احمد حبيبي ابو العروسه، رؤية بتاعت ايه فرحها، يعني ايه انا مش فاهم حاجه، يعني ايه انا احمد حبيبي ابو العروسه رؤية، لا معلش دي محتاجه معامل انيس عبيد تترجمها، انا مش فاهم حاجه. ممكن نكتب الرساله تاني، معلش نكتب الرساله تاني بعد اذن حضرتك. طيب في كمان ايمو منوره الدنيا، بتقول لي منور الراديو الدنيا كلها، ميرسي على مجهودك الرائع في مفيش نوم، اجمل اغاني رومانسيه، كانت يوم الجمعه، ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا، ربنا يخليك يا ابن الصغير ملك الفزلكه. دي ايمو انكلكم حسام قال ايمن شويه، مش قلت لكم البني ادم بيتولد بالصفه دي؟ قلت ولا قلتش؟ قلت ولا ما قلت؟ لسه قايل اهو. طب قولي لي بيتفزلك في ايه؟ يعني اصل برضو خدي بالك ان الاطفال دلوقتي غير الاطفال زمان، يعني ممكن دلوقتي الفزلكه تكون وصلت لمرحله كبيره قوي. طيب عندي كمان، احلى مسا عليك يا رب تكون بخير، كل سنه وانت طيب. بالنسبه للفزلكه ده عدى عليا كتير، بس حصل معايا موقف مره، كانت بنتي تعبانه وحد قال لي خدي من الدواء ده وهو مجربه، وبعدين بعد ما عادوا بنص ساعه لقيتها بتصرخ، فدعت عليا بصراحة عشان بنتي كان عندها سنتين ونص، دعيت عليها انت كاتباها غلط. طب انا عايز اسالك سؤال، احنا برضو عندنا مشكلة كمصريين ان احنا بنعتبر تبادل الروشتات جزء زي تبادل يعني مبادلة الطوابع كده، فاكرين كان في زمان كده هواية يقول لك وانت هوايتك ايه، يقول لك ركوب الخيل وتجميع الطوابع او جمع الطوابع، فكان في زمان حاجه كده يقول لك اللي هو حد يجي له جواب فياخد الحته دي يروح حاططها في ميه خلاص يطلع الطبع يطفو على الوش ياخده ينشفه وبعد كده يحطه في البوم، هتعمل ايه بيه ايه بعد كده ولا حاجه. المهم كان يعني احنا برضو كانت الدنيا عندنا كانت فاضيه فكنا بنعمل كده، فده بنعمله دلوقتي اللي هو مثلا عيله عندها مشاكل في ظهرها مثلا، او عندهم مشاكل في الفقرات، او عندهم مشاكل يعني العيله كلها تعبانه، خلاص هو واحد بيروح للدكتور، هو واحد بيروح للدكتور ويحكي للباقي بقى، هو كلهم هيروحوا، ما مش معقول يعني، مش معقول كلنا هننزل ونروح لنفس الدكتور ونعمل نفس الاشعه بقى، فلان راح وعمل الاشعه وجاب لنا روشت واللي هو حاسس بيه انا حاسس بيه وخلاص، هنمشي كلنا على الروشت هنبقى كويسين ان شاء الله. فدي للاسف يعني هي مش مشكله جارتك ولا مشكلتك، هي دي مشكلتنا احنا كمصريين ان احنا بنتبادل الروشتات عادي. طيب في كمان عندي الفزلوك بيحب الفزلكه طبع بيكون فيه، لكن الهبد بيحاول يعمل اي حاجه عشان يوصل، والله ممكن والله ممكن، دي فيروز هي اللي بعتها برضه. طيب في كمان عايز اسمع امير عيد ومنور الدنيا كلها، كل سنه وانت طيب. انا ملك والحلقه كانت يوم الجمعه كانت حلقه رايقه، حاضر اجيب لك امير عيد، عينينا الاثنين عشانك وعشان نور حجازي، انتوا الاثنين بتحبوا امير عيد، حاضر. في كمان عندي صفيه بتقول شرحك للموضوع عبقري، ملك الفزلكه دي بتاعه عبير اختي، وخاصه في الطب بتحب توصف علاجه، وخاصه لما ايه ماما الله يرحمها وربنا يسترها يا رب وتكون مش بتسمع، على قصدك على عبير يعني، هتاكد من الرسائل عشان هي بتبعت، انا بقول على طول يعني والدتك الله يرحمها كانت بتسمع لها كتير في موضوع الطب. طيب المهم بتقول فصلتني ضحك والله وانت عالمي، ربنا يخليك يا رب، مرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه. في كمان

0: الاستاذه مين بقى؟ انا بدور على الاسم اهو. الاستاذه منى اللي هي كان عندها مديرها كلمها بالليل وقال لها اعملي تصور وبتاع رساله اللي قرناها من شويه. بتقول انا بسمعك وانا بعمل مكرونه بشاميل، تعالى اتغدى معانا. وقول لها ده جوزنا كلنا، الجوز لو ما فتاش يجرى له حاجه. انت بتقولي كده بقى المنه التانية اللي هي جوزها بيعمل مش انت ليه محسسانه ان اللي بيقدم البرنامج ده سوسن؟ يعني ما فيش اي احترام لوجودي، يعني هو مش في واحد بيقرا الرساله من هنا لهنا؟ يعني ايه يعني ايه لو الجوز لو ما فتاش ما يعملش؟ بقول لك ايه منا خليك في المكرونه بالبشاميل بتاعتك خلاص، وما تعمميش على الرجاله كلهم. لا ما هو مش عشان سكت لكم، لا بقى. فين لارا الجميلة؟ أنا تعلقت بصوتها، ربنا يحميها، دي أماني سعيد. وبتقول بالنسبة لموضوع الهبد، أنا مش بحب أهبد أبدا، دي أماني سعيد. والله هدور على رسالة لارا، ما هو برضو لارا يعني المفروض تقدر برضو وتبقى فاهمة كويس إن ليها جمهور، وبعدين جمهورها بيسأل عليها. فأنا قاعد بدور والله على الرسالة بتاعتها أهو، يستني كده يمكن أشوف. لا هي في جدة لارا بقى هي اللي بعتالي النهارده، هنسمعها دلوقتي. بس بتقول ملك مايا عصام، بتقول ملك او ملكة الفزلكة مش هينفع اقول للأسف. انت مختار موضوع شائك، مفيش اكتر من الدكاترة في حياتنا اللي هم مش دكاترة، والمشكلة ان ممكن الاشخاص دي تتعبك في المناهدة في المعلومات اللي انت متأكد منها بنسبة 100%، اللي هو استفزاز لدرجة ان انا ممكن ادخل على الانترنت عشان اثبت المعلومة وان انا اللي صح. والله العظيم يا جماعة، يعني ما بصوا اقول لكم على حاجة، ما هو برضو ربنا بيسبب الاسباب ان انا اعمل موضوع زي النهاردة زي بتاع النهاردة ده عشان نحل بيه مشاكل. والله اصلا الموضوع ما بيبقاش كوميديا وخلاص، نحل. انتوا ليه بتدوسوا بنزين مع بعض لغاية الاخر؟ في حاجة اسمها يوتيرن، الف وارجع. مش عشان انا مش قادر اسد مع اللي قدامي، لا، بس اللي هو دماغي سلامتك بس كده يعني. ولارا هي تكرمت علينا وبعتت لنا رساله نسمعها مع بعض بقى. لارا انا كل يوم بستنى الرساله بتاعتك، انت ليك دلوقتي جمهور واسمك هينزل في البرنامج قريب، هيتقال مع حسام عصام ولارا ياسر. فمش معقول.
1: ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ انا ما عنديش عشان كنت تعبانه، كنت بسلم عليك، انا بحبك.
0: سلامتك يا قلبي، سلامتك. ليه تعبان؟ سلامتك حبيب عمو. انا طب يلا نسمع بقى جدة لارا كانت بعتالي كمان رساله.
2: حسام ازيك يا نور عيني، عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني جدا جدا جدا جدا والله والله العظيم، حتى ربنا انا كنت تعبانه قوي يا حسام يا حبيب قلبي. الحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب، كل سنه وانت طيب والصحه والعافيه، ويديك اللي نفسك فيه يا حسام يا رب، انت واللي زيك يا روحي، ويخليك لينا يا رب، ودايما كده حسك في الدنيا يا حبيب قلبي، ينولك اللي بالك يا رب يا رب يا رب، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بدعيلك على فكره كتير جدا، وربنا اللي عالم، وانا صايمه وربنا اللي عالم، انا بحبك جدا جدا انت واسرتك كلها وكل اللي بيحبوك يا حبيب قلبي، الله يسعدك ويديك الصحه والعافيه. وانا سامعاك يا نور عيني، طبعا انت كده بصراحه الحاجه الحلوه اللي في حياتنا كلنا دلوقتي. ربنا يسعدك يا روح قلبي، ينولك اللي بالك ويرضيك في اهلك وفي كل اللي انت بتحبهم يا حبيب قلبي يا رب، ونشوفك يا رب زي ما بقول يا رب، انا عشمنا فوق الكريم اللي ربنا كده ينوروا لي كده في التلفزيون حسين، ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب يا رحالي، كل سنه وانت طيب يا نور عيني، مع الف سلامه يا حبيبي.
0: طيب مامة مي عصام ولارا ياسر ومي عصام وخلود عصام ورشا عصام وياسر وسليم، الاغنيه دي اهداء مني ليكم. انا بحب العيله دي، العيله دي كلها بتسمعني وانا بحبها جدا جدا جدا بصراحه، فما عنديش كلام ممكن اقوله غير ان انا اقول لكم الاغنيه دي حبايب قلبي. مين هو ملك الفزلكة او الهبد في حياتك؟ هو ده موضوعنا النهارده. ابعت لي على صفحه الراديو 9090، بكلموني كمان على 2 18 10 8 66، وكمان الواتساب هو 010 400 9090 4.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

0: من الحد للاربع بين الساعه 5 ولغايه الساعه 7 دايما هو بعد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد نكمل بقيه الرسائل، عندي لسه رسائل كتير ومعلش برضو هتستحملوني شويه كمان عشان الرسائل اللي انتوا بعتينها دي، يعني حتى لو حد بيقول ازيك بس فهي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، فلازم اقولها ولازم اقول الاسم ولازم اشكر جدا اللي بعت الرساله. في عندي كاميليا النجار من الاسماعيليه بتقول بحب امسي على كارما وكارلا وصفيه وسام وساره، بمسي عليك وبقول لك انا بستمتع كتير جدا جدا وانا بسمعك، ربنا يخليك بشكرك جدا. وبتقول لي بقى رساله نسمعها مع بعض.
1: حسام، موضوع الفتي والفزلكه ده يعني ده منتشر. تاني حاجه ان ممكن الشخص اللي بيقول انا مش عارف بيحس الضعف، تمام، فلازم يبين ان هو فاهم وعارف. فعادي يعني هو موضوع الفتي والفزلكه منتشر. وانا بقى بقول لك ان انا مبسوطه قوي بساعتين جامدين جدا، وفعلا انت بتخلينا نخرج عن الحياه اللي احنا فيها من الصبح، يعني بيبقى في وقت كده فري لازم نقعد نسمعك على اساس تهون علينا شويه الضغوطات اللي احنا فيها او الجو الحر اللي احنا فيه. كمان النجار من الاسماعيليه، والاسماعيليه كلها بتمسي عليك.
0: انا اللي بمسي على كل اهل الاسماعيليه، مبسوط جدا جدا برساله حضرتك ويا رب دايما كده مبسوطه وانت معانا يا رب وسمع راديو 90 90 كله. في عندي بقى الاستاذ محمد الجرح، حبيبي يا جرح ليه بس بتقول كده؟ بيقول بحس ان انا شفاف معاك كتير قوي، ليه ما تقول كده؟ ده انت حبيبي يا جرح، ده انت الوحيد اللي ما بعتنيش يا جرح، ولا التاني كان عشري؟ التاني كان عشري بس ما جراش حاجه. المهم بيقول مساء الخير عليك، عيد سعيد وعلى عليك وعلى اسرتك. وعندي صديق ايه صديق ثلاثة دي يعني ايه؟ ده دور في سكريبت ده ولا ده ايه يعني؟ تقريبا عنده ثلاث صحاب يعني، بيقول لي قاعدين في حوالي ترابيزه فيها 13 فرد، هو الوحيد اللي ماسك المايك وهو الوحيد اللي بيتكلم في اي حاجه، وطبعا كله هاتش في هاتش، على الرغم من كده احنا بنسمع. طب الراجل والله العظيم بيقوم بدور تسليه غير طبيعي بالنسبه لكم، قدروه يا جدعان قدروه، مش احسن ما تقعدوا ساكتين وكل واحد يمسك موبايله؟ بصوا للجانب اللي ما فيش حد شايفه، بصوا للحته اللي هناك دي. ألف مليون سلامة على القمر الصغنن لارا الجميلة حبيبة عم حسام وحبيبتنا كلنا، خلي بالك منها يا ماما ويا تيتا، ربنا يحفظها من كل شر. دي هديل، هديل هي اللي بعت رسالة لارا. كمان في عندي الأستاذ عطوفة بيقول لي بيقولوا الأخير ربه كريم وأنا جيت متأخر، يا ترى هتبقى كريم معايا ولا إيه؟ ده أنت حبيبي عطوفة، يا نهار أبيض، ده أنا أروح واجي وبتاع عطوفة عطوفة عطوفة، يا نهار. بيقول لي مش هكذب عليك ساعات بعمل فيها فزلوك لما بيكون عندي المعلومة وغيري مش عنده. ما هو حلو يا حبيبي، حلو يا عطوف، المهم يكون عندك المعلومة يا باب، ده دي في حد ذاته دي مش فزلك، بالعكس ده انت كده عندك معلومة فبتقولها لنا، ماشي جراش حاجة. والمشكلة ان اللي بيتفزلك او بيهبد هو ما عندوش معلومة اصلا يعني. وبيقولي ما تنساش حلقة ال 550 منديل، ما تقلقش هنعملها والله والله هنعملها. عندي ايموز بقى كمان منوره من اول الحلقه بصراحه، يعني بتقولي حلقه يوم الجمعه كانت فوق الخيال، اختيارك كل خياراتك كلها كانت روعه من اول دقيقه لاخر دقيقه، وعايز اسمع عمرو دياب اهداء خاص لاميره اختي. وكل سنه وانت طيب ومامتك واسرتك كلها بخير، ربنا يخليكي. بتقول بالنسبه للموضوع النهارده انا عندي جوزي، لو شوحت كده وهي بتقول، قالت لك انا عندي جوزي ملك الفزلكه في حياتي وابو العريف تقريبا، كل حاجه عملها واشتغلها وهو صغير. طبعا لسه في تكمله للرساله. طيب هو يعني كل ما اتمناه، بس انت قايل اسمك واسم اختك وبتاع، فالحاجات دي مش هتتكرر كتير، فاهم؟ كل ما اتمناه ان هو ما يكونش سامع، عشان يعني احنا في ايام مفترجه، تاخد بالك انت، ومش حابين ان احنا نقعد القعده دي. احصرها على عبادك يا رب. طيب في كمان الله عليك يا عبقريين، الاغاني حلوه قوي ومود الحلقه قمر، ربنا يخليك ويسعدك لينا يا رب، ربنا يخليك. دي صفيه، ربنا يخليك يا صفيه يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. في كمان سماح بتقول مساء الفل عليكم احلى اذاعه، وعايز اسمع اغنيه عارفه لعلي الحجار. حاضر يا سماح، عنايا الاثنين. طب احنا في موضوع قاعدين بنهبط فيه، مش حابه تشترك معانا. في عندي انا ريتال، انا وماما بنسمعك دايما. طيب نسمع كده، هي بعتلي رسالة يعني مش عارف نسمعها.
2: انا اسمي ريتال واكتر حد فزلك في العيلة انا
0: واخويا. ما شاء الله حبيبة قلبي يا ناس، ريتال هي اكتر واحدة بتهبد، هي واخوها ما شاء الله حبيب. في كمان سليم بعت لي بيقول سليم بيشكرك يا عم حسام، وشكرا لهديل وامان اللي سالت على لارا ومحكمه الاسره النهارده. ايه لا هو النهارده واضح ان الحلقه انا ما كنتش متخيل انها هتعمل المشاكل دي. بس احنا انا هقول لكم احنا وصلنا لايه، بس نسمع رساله سليم.
2: اهلا يا عم حسام، انا بشكرك قوي على الاغنيه الجميله دي، انا بحبك قوي،
0: انا بموت فيك، احلى سليم في الدنيا حبيب قلبي. النهارده اكتشفنا ان، بس مش واخدين بالكم من حاجه، قبل ما نقول اكتشفنا مش واخدين بالكم من حاجه، ان شوف انا راجل صريح قد ايه وحقاني قد ايه ومحايد قد ايه. شفتوا كم الستات اللي بعتيني النهارده والبنات اللي بيقولوا جوزي جوزي جوزي جوزي، فيش واحد مثلا بعت يقول مراته وكذا، مراته بتتفزلك، مراته بتهبد وبتاع. فهل صفه الهبد يعني دي برضه، احنا لازم نطلع برضه بنتيجه علميه وعمليه في القصه، هل صفه الهبد هي صفه في الرجاله اكتر منها في الستات تفتكروا؟ مش عارف يعني، عارف بقى في شنبي كده دلوقتي وانا بقول لكم القصه دي، يعني حاسس ان في حاجه، حاسس ان انا طلعت بنظريه معمليه فزه، وواضح انها صفه فينا كرجاله. تصدقوا والله فعلا، هنشوف يمكن حد يبعت يقول والله مراتي بتهبد بتاع، يعني يمكن. طيب في عندي الاستاذ امجد الفقي بيقول لي مساء الفل يا وزير السعاده، ربنا يكفيك شر لما يكون المدير فزلوك وتسبب في قطع عيش ناس عشان يثبت انه اعلى من العالمين، استغفر الله العظيم يا رب. ده امجد هو اللي بقى هو مش لازم يبقى مديرك، هو ممكن حتى يبقى حد معاك في الشغل بس مضطر انك بتقابله كل يوم، وتبقى كارثه اكبر بكتير لما بيكون قاعد معاك في نفس المكتب، يعني كارثه اكبر بكتير. في عندي عشان تعرف ان انا ما اخبيش عليك حاجه، ايموز بنفسها خرجت تقول لك، دي اميره هي اللي بعتها، يا حبايب قلبي انا مصدقكم، انا مش عايزكم تتطلقوا بس والله، اصل يعني مش معقوله يتكتب او لما حد يسالكم ايه كان سبب الطلاق يقولوا برنامج في الراديو، يعني ده كلام ساعتين جامدين دخل في الموضوع وبتاع. طب وبعدين يعني احنا نجمع ما نفرقش، يعني حسام يجمع ما يفرقش. وبتقول لي الف سلامه على لارا الجميله، وبكره ليان تكبر وتكلمك ان شاء الله. وبتقول لي انا كنت لسه هسألك على استاذ عطوفة وانا خلاص اتطلقت. طب الف مبروك يا ماما. تاريك بتتكلمي براحتك، كل سنة وانت طيب. احلى مذيعة اميرة من القاهرة، انا بسمعك وانا سايقة منورة الدنيا كلها يا امير، انا عارف انت دايما وقتك ضيق قوي، بس مهم ان انت تكوني سمعانا وتكوني دايما مبسوطة. عندي يوسف مجدي بيقول مساء الفل عليك، شغل للارا سلامتك من شفت جمهور لارا يا جدعان، شفت جمهور لارا، انا هعتزل قريب. وبيقول انا مش بعرف اتفزلك ولا اهبد يا حس، المعلومه اللي عندي بقولها وبحاول اوصلها وافهمها للي قدامي، والحاجه اللي ما اعرفهاش بقول ما اعرفش عشان عدم الجدال وتريح الدماغ. وبالنسبه لموضوع الفزلكه والهبد والتاليف، عندي صديق ممكن يحكي لك حكايات ومغامرات، وهو اخر حاجه ممكن يعملها ان هو يروح القهوه، يعني ده كبير يعني. بصوا يا جماعه احنا لسه مش متاكدين، يعني مش عايز بس ايه اطلع وجهه نظر دلوقتي وبعد، لان برضو لسه قدامنا 26 دقيقه في الحلقه، فيمكن المقاييس تتغير خلال الدقائق اللي جاي. بس هو واضح، واخدين بال حضراتكم، واضح ان صفه الهبد هي صفه رجاليه اكتر منها صفه نسائيه، واضح كده. هنشوف يمكن في نص ساعه دي حاجه تتغير، يمكن الرجاله يصوروا لكرامتهم ويبعتوا يقولوا لي لا والله في عندي مراتي بتعمل، خطيبتي بتسوي، اللي قاري فتحتها بتقول لي اي حاجه، اعملوا اي حاجه، انا قاعد لوحدي، انتوا واخدين بالكم تسيبوني لوحدي لو سمحتوا بعد اذنكم. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904، مين هو ملك الهدف؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38
1: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعى حاجة تانية.
0: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر رقم التسجيل الضريبي 510-966-470. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: نعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين. ساعتين جامدين على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد. وبنسال النهارده عن سؤال يعني واضح ان هو محتاج يتعمل له حلقات وحلقات. النهارده بنتكلم على مصطلح الفزلكه. الفزلكه مش الفتي، الفزلكه اللي هو انا مش عارف بس لازم اقول رايي، واللي طبعا طلع منه المصطلح الجديد اللي هو ايه؟ الهبد. فبنسال كل واحد فينا عنده ملك من ملوك الفزلكه في حياته. انا بسالك النهارده مين هو ملك الفزلكه؟ الغريب ان مفيش حد قال انا، يعني مفيش حد اعترف على نفسه لغايه دلوقتي. المهم سالت سؤال من شويه وقلت لكم معظم الرسائل اللي جايه تقول لك انا جوزي كذا، انا جوزي كذا، انا جوزي كذا. مش عارف، حاسس ان انا هبقى سبب في حاجات، مش عارف، ربنا يستر. المهم قلت لو الرجاله حابين يبعتوا لي بحيث نحاول ندافع عن نفسنا برضو، ما هو تسيبونيش في الخناق لوحدي. يعني مش معقول اجي اتخانق الاقي نفسي واقف لوحدي في وسط ميدان، ما هو مش معقول. فانا دلوقتي انا فعليا واقف لوحدي في وسط ميدان، خلاص. فيا اما تلحق اخوكوا يا اما ايه، كل سنه وانتم طيبين، ابقوا اسالوا عليا. فدلوقتي عندنا الاستاذه ميرا سيد نورت الدنيا كلها، بتقول وحشتنا خالص من يوم الجمعه، كانت حلقه ولا اروع، وميرسي جدا على الاهداء الجميل يوم الجمعه، وسلامي ليك والروني نبيل صاحبه الاخلاق العاليه الرفيعه ولوجي والجين الساعي، وكل سنه وانت طيب. اما بالنسبه للفزلكه والهبد فهم اتنين، جوزي وكاتب حد تاني بس مش هينفع اقول مين. المهم ليه انا ما قلتش؟ عشان برضو ايه، مش لازم نروح المحكمه. الحمد لله اول مره اخاف من حاجه. عايز اقول لك بالذات هي مكمله بقى ارتجال في الحته اللي كانت قايله فيها. المهم ان هي قالت جوزي وبتقول الرجاله كلهم بيجوا علينا، احنا كائن لطيف وضعيف لا حول له ولا قوه. طيب هو طبعا انت حظك ان انا موجود على الهواء فمش عارف ارد الرد اللي هو ايه اللي جوايا قوي. ايمو بتقول صفة الفزلكة صفة رجالي من وهم صغيرين، شكرا مرسي قوي. ابن الصغير ردوده جاهزة، عارف كل حاجة خصوصا عن التاب، وبصراحة عرفني شوية حاجات. طب ما الراجل عنده شوية معلومات اهو، باعتبار ان الجيل اللي جاي ده جيل يعني معلوماتي بحث بقى بحت قصدي. فايه المشكلة؟ يبقى هو كده راجل بيفتي يعني؟ حتى ابنك ظلمه يعني؟ ده ابنك. طيب المهم دلوقتي عندنا بقى هشوف بحاول والله بحاول ادور على رجاله في مش جوزك لوحدك يا ندى، احنا كلنا كده. بس هو يعني هو اللي هو جوزك احنا هو بيكشف واحنا بناخد العلاج معاه، وربنا انت عسل. دي ام روج، ربنا يخليك يا ام روج. وبتقول لي ممكن نسمع صاحب مين لهاني شاكر وحبايب حسام حبايبنا احلى لارا، ربنا يحميها واحسن احسن عشان تدافع عنهم، ده احنا الجنه معاكم وربنا. انتوا مصدقتوا؟ ما هو انا غلطان برضو، انا برضو ناسي ان انتوا ايه شايفين ناس بتزيف في الزيت، فانا برضو غلطان. ناهد يوسف بتقول الفزلوك اللي في حياتي هي اختي الكبيره غير هدى ومنى، تقدر تقول يعني انتوا مش عارفين اي حاجه اللي هي اسمها حبيبه يوسف. دي جديده حبيبه، دي انا ما اعرفهاش. اوكي. وبتقول بما ان الحلقه قربت على الانتهاء حبيت ابدي اعجابي بالحلقه وجمالها والموضوع الجميل جدا، ربنا يخليك يا نهد يا رب، تسلمي لي. في كمان عندنا الاستاذ احمد دبشه بيقول عايزين نمسي على الاسطى احمد حمدي نقول له الف الف مبروك لبنتك يا ابو العروسه، منورين الدنيا كلها. انا عايز اطمن على المصنع بتاع الاستاذ ربيع طنطاوي، صرفت لهم المكافاه اللي اتكلمت عليها في اول الحلقه قربت تخلص، فالشباب مستنيين العيديه. فيعني هل انت صرفت لهم حاجه؟ اصل المعنى ان هم ما بعتوش تاني، يا اما فقدوا الامل يا اما قبضوا نسيوني، فاهم يعني حاجه من الاثنين. وانا اعتقد ان هم قبضوا نسيوني، وانت مش هتتاخر عليهم في حاجه والله ما هتتاخر. شوف انا معاك ازاي. عندنا داليا الهيدزي منوره الدنيا وبتقول صفه الهبد هي صفه انسانيه عند الناس الملتويه، يعني مش فارقه راجل ولا ست، ناس خيالها واسع وخلاص. شوفوا الناس اللي بتوزن الكلام بميزان من ذهب، ما خسرتش حد، قالت لك هي لا رجاله ولا ستات، هو صفه عند الناس الملتوي. الله العظيم، اسمع، شوفوا البني ادم بياخد حاجه من اسمه الهادي. شوفوا خالد ايه الهادي، قالت رايه بمنتهى الموضوعيه. مساء الورد، على فكره في ستات كتير بتهبد. ايوه تعالى يا حبيبي انت مين عفوا. وفي مثل بيقول لك لا ده مش هينفع نقوله ده.
بس مش مشكله، انا هاخد الجزء الاولاني من الرساله لمحمد ماجد او ماجد. محمد ماجد. طيب في كمان الف مليون سلامه على القمر لورا، دي هديل منوره الدنيا كلها وعجبها الاغاني. في كمان مساء الفل مع حضرتك حماصه، كل سنه وحضرتك والاسره الكريمه بخير. ممكن احمد سعد لو رجع بيا الزمن الف مره، بالله عليك حماصه عايز اسمها. ابو صفيه وصوفيا، حاضر عينيا الاثنين. لو رجع بي ماشي، حاضر احمد سعد، حاضر هجيبها لك الاغنيه اللي جاي او مش اللي جاي على طول، اللي بعدها يعني. طيب في كمان احلى برنامج، هنشوفك يوم الاربعاء ولا اجازه، احلى ساعتين جامدين. انا بصراحه ساعات بهبد وبتفزلك وساعات بعمل كده كتير. استنى ده تقريبا دي فيروز، ربنا يكرمك يا فيروز، بشكرك ان انت في وسط الصحراء دي جيتي وقفتي معايا، بشكرك جدا جدا. اخيرا في بنت قالت حاجه. هنا هنداوي منوره الدنيا، تقول مساء الورد على اجمل المذيع، كل سنه وانت طيب وبخير وحبايبك طيبين وبخير. مناسبه عيد الاضحى، الفزلكه عندي في حياتي مش هقول هو مين، خدتوا بالكم؟ هو، ما قالتش هي. خلاص عرفنا يا ماما. بتقول يا ريت على الهبد تيجي تصحح له، مفيش، بسيبه يهبد ويتفزلك وانا في سر بقول كل اللي نفسي فيه. يومك جميل يا حسومه، شفتوا؟ ده اللي انا لسه كنت بقول لكم ايه من شويه. مش لازم احنا الاثنين ندوس بنزين، يعني مش لازم نشد مع بعض على الدائري او على المحور، لا خالص. انت عايز تشد شد، قلب لك نور يمين وشمال، سيبه يطير براحته، مفيش مشكله. وقالت لك هو، وحتى ما قالتش هو مين، يعني طبعا احنا كلنا فاهمين هو مين، بس ما رضناش نقول عشان ما نحرجش البنت برضه معانا. هلا هنداوي منور الدنيا. في منى محمود الشهيره، بالله سامحك يا منى، تقول لي مساء الخير يا مضاد الملل، بحيي حضرتك جدا جدا على حياتك. مفيش نوم يوم الجمعه، كنت اول مره اسمع البرنامج وسمعته انا وجوزي وبناتي مليكه وفاطمه وبعتنا لك. بالنسبه ربنا يخليك طبعا بشكرك. بتقول بالنسبه لموضوع الهبد بقى، انا بحس ان في ناس شايفه ان كلمه معرفش دي عيب وما ينفعش يقولها، لازم اهبد اي هبدايه، واما بيقع حد تحت ايدي كده ببقى بعوم على عومه في الهبد بتاعه، اللي هو يعني ايه، بمشي الحال معاه وخلاص. ما هو في الغالب اصل اللي بيجي يهبد ده بيجي يهبد قدام واحد او يتفزلك قدام واحد هو مش قادر، يعني عارفين يعني ايه مش قادر؟ يعني مش قادر يتكلم. والله اللي هو يعني ما طيب ماشي قول، قولي اول قول، يعني انا ما انا مش قادر اصلا، جاي لي انا عايز انام، جاي لي انا لسه صاحي، جاي لي اخر الشهر، جاي لي في نص الشهر، ما مش قادر، قول يعني هو الكلام بفلوس. يلا نسمع امير عيد عشان طلب مني كذا مره النهارده، وهنرجع بعدها على طول. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. ولو لازم علينا ان الحلقة قربت تخلص، اصل اللي فيه رسائل كتير قوي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

طب والله العظيم الموضوع بتاع النهارده ده عايز اجزاء والله، لان برضو لسه في كلام كتير ولسه في كميه رسائل. انا زعلان ان الحلقه خلصت وما لحقتش اقولها كلها، وبس يعني اللي بتمناه من ربنا سبحانه وتعالى، لان اعتقد انتوا شايفين ان المجهود الواحد ممكن يكون بيعمله على مدار الساعتين، فانا مش مقصر مع حد ولا مع حد ضد حد ولا بنسى حد عشان حد خالص والله. هي يعني لو ما قريتش الرساله هي بس بتكون صدفه يعني صرف، يعني ملهاش حل تاني غير كده. عايز اشكر جدا جدا كل الناس اللي عاملين، حبايب قلبي اللي عاملين مجهود رائع على الفان بيج، رانيا نبيل واميره سيد واماني سعيد وام روجي ودعاء عبد الملك، مين كمان، صفيه طبعا وهديل، ربنا يخليكم احنا منيش منكم ابدا. دايما ناس كتير جدا جدا بيكونوا موجودين من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه على الفان بيج. عندي سيد بعت رساله واضحه جدا وصريحه، قال لك يا حسام العالمي يا حبيبي، انا سيد يا حبيبي، كل سنه وانت طيب وبخير وعيد مبارك عليك وعلى اسرتك وكل مستمعينك. بالنسبه لموضوع الفزلكه، ما فيش راجل هيتكلم بصراحه على موضوع مراته بتتفزلك او لا، ويقول ان هم ملوك الفزلكه، لان الهبد لان العيد داخل وممكن يكون هو الاضحيه. انا بيعجبني فيك يا سيد ان انت يعني عارف اللي هو ايه، مش عايزين نوصل للمرحله دي، اللي هو دايما بتلعب بمبدا انا مش عايز اوصل للمرحله دي، اللي هو ايه اللي يخليني اروح، ايه اللي دخلني في وسط الخناقه، الناس بتتخانق وبتاع اعدي من جنبه، ايه اللي دخلني انا في وسط البتاع. المهم في كمان عاطف بيقول هي الحلقه دي مسجله اقدر اسمعها تاني امتى؟ لا هي الحلقه مش مسجله وللاسف مش هينفع تسمعها تاني، يعني هي بتبقى زي الطلقه كانت بتطلع مره واحده. بيقول الرجاله كلها وراك يا حس، ما تخافش انت بس شاور، احنا وراك جايين، جايين ورايا دلوقتي وانا بختم. سايبني فين بقالكوا ساعتين؟ سايبني فين بقالكوا ساعتين وانا قاعد بواجه الاهوال دي لوحدي؟ ليكم يوم، ليكم يوم يا رجاله. بيقول يا ريت يا حس تعمل حلقه حاضر انا الاثنين. وعلميا العلماء اكتشفوا ان الستات والرجاله هبيده وفازلوكين اكتر من الرجاله. انت بتقول كده عشان اخر الحلقه يعني؟ ماشي طيب، ماشي على الطوف حبيبي على الطوف. بنشكرك جدا على الحلقه الجميله والموضوع حلو جدا. دي منى، ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا. انا والله يعني ما عارف اقول ايه، مش عايز اختم لان في رسائل لسه كتير، بس يعني طيب. السلام عليكم، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، عيد اضحى سعيد عليك. انا بحب اسمع الراديو قوي وبعشقه كمان، انا رحت جبت راديو مخصوص عشان خاطر نسمعكم. اول مره اكلم حد وابعت له رساله على وماشي، انما بقى لو على الفزلكه في ناس كتير قوي بتتفزلك، يعني بتقول اي كلام في اي كلام، يعني احنا ممكن نسمع كلامهم ونعدي على رايك، لازم واحد يشد والتاني يرخي. والله يا حسام انا قاعده بسمعك من زمان، يعني هتقفل مش هتقرا رسالتي ولا هتشغل اغنيتي، زعلانه جدا. طب هو معلش الاغنيه انا هعتذر عنها، خليها بكره. والنهارده اديني قريت الرساله اهو. مين بقى اللي بعته؟ مين اللي بعت؟ رقم اخره 78، منوره الدنيا كلها. النهارده يا جماعه كنا بنتكلم على الهبد او الفزلكه، ومين هو ملك الفزلكه والهبد. اكتشفنا ان هو بيبقى عنده شويه صفات، هو ما ينفعش يقول ما اعرفش، ما ينفعش يقول لا ما عداش عليا الموضوع ده، لا ما عنديش فكره، ما عنديش المعلومه، هو ما بيقولش الكلام ده، هو بيحب يفتي. ممكن يكون جواه طيب جدا فبيحاول ان هو يساعد اللي قدامه، بس ساعات ممكن المساعده دي ممكن انها تعمل له مشاكل. وممكن يكون هو شخص شايف نفسه ان هو ما ينفعش يقول انا ما اعرفش، او ما ينفعش يقول لا الموضوع ده ماليش فيه. في ناس بتتكسف ان هي تقول كده، ولكن مش عيب ابدا، مش عيب تماما انك تقول ما اعرفش، بدل ما يجي في وقت من الاوقات وتلاقي اللي قدامك انت قاعد عمال تقول له كلام كتير قوي وبتهبد وبتتفزلك، فتضطر ان هو يقول لك يعني بعد اذن حضرتك اسكت، يعني اسكت لانك ما بتقدمليش اي معلومه من اي نوع. وربنا يبعد عننا الفزلوكين والهبادين في حياتنا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما دلوقتي بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده بين ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، خدوا بالكم من نفسكم ان شاء الله، النهارده يومكم زي القمر. واي حد بيتفزلك لازم نقول له ايه بالظبط كده؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة، داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن. وخلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، استعرض الحضور أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية من خلال الاستثمارات العالمية والمحلية. وفي اجتماع آخر تبع رئيس الوزراء موقف تعديلات قانون تنظيم التأمين الصحي الشامل وخطة التوسع في المنظومة وتوافر تمويل تنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيقها في 6 محافظات بالمرحلة الأولى. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات التي تشهدها المنطقة، حيث اطلع الوزير عبد العاطي للمسؤولة الأوروبية على مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة، مشددا على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ترأس أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب القمري السيد محمد مباي وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وزارة السياحة والأثار أعلنت وصول جميع حجاج السياحة إلى الأراضي السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447-2026، وذلك بإجمالي 40713 حاج سياحة، وذلك عبر رحلات جوية وبرية تم تنظيمها بعناية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطرق والمرافق والإنارة والمسطحات الخضراء بعدد من المدن الجديدة، مشيرة إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني وزائري المدن الجديدة وتطوير المحاور والميادين الرئيسية. ورياضيا، ليفربول يواجه الآن برينتفورد في ختام مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: مساء الخير على احلى سميعه في الدنيا، سميعه الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني بدأوا معاك من دلوقتي ولحد الساعه 9 في حلقه جديده من رايح ولا جاي. حلقه مميزه جدا لما هنتابعه فيها من تفاصيل الصوره. تفاصيل الصوره يعني اخراج، مونتاج، اداء بشكل عام، تكوين الصوره، العناصر المؤثره علينا احنا واحنا بنتفرج على اي عمل درامي او سينمائي. مهما اتكلمت وقلت كلام كتير، ضفنا النهارده اعماله عنوان لمسيرته المهنيه، لسيرته الذاتيه كمدير تصوير، حسين عصر، منور 90 90، وشكرا على تلبيه الدعوه.
2: ربنا يخليك، متشكر جدا.
1: ربنا يخليك يا رب. اول حاجه بقى كده واحنا رايحين وجايين على الطريق، ودايما المسلسلات تعلق في اذهاننا بجانب اداء الابطال والقصه، الكادر نفسه والصوره. بس مش ده اول سؤال.
2: ماشي،
1: اول سؤال. انت فعلا حفيد الفنان عبد الوارث عصر؟
2: عبد الوارث عصر هو اخو جدي. انا جدي حسين عصر، عبد الوارث جدي حسين عصر،
1: والوالد
2: وعبد الوارث عصر عم والدي.
1: عم والدك؟
2: والدي محمد عصر.
1: فالعيله متعمقه في الفن بكل مجالاته
2: يعني.
1: فيعني فضل الاخراج وحد يدخل يكمل في التمثيل.
2: والله عندي عمر عصر ابن عمي مخرج دلوقتي، مساعد مخرج يعني.
1: فيعني منتظرين بقى اعمال يا عمر عشان تكمل هذا الاسم العريق في الفن المصري بالتاكيد. طيب دكتور حسين، قبل ما ندخل في تفاصيل الكادرات والحاجات، عايزين نعرفك اكتر. لما نقول مدير التصوير الدكتور حسين عصر، مين حسين عصر؟
2: انا حسين عصر مدير تصوير. والدي دكتور محمد عصر، دكتور في معهد السينما، مدير تصوير. تخرجت 2007، اول فيلم عملته في حياتي مدير تصوير كان فيلم الكبار مع المخرج مندو العدل، وكان بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وزينة أساتذة. وبس، وابتديت من هنا رحلتي كمدير تصوير يعني.
1: اتكونت الرؤية الفنية وتحقيق وتحديد الهدف قبل تحقيقه من الحالة اللي كنت عايشها في الأسرة، ولا بدماغك حبيت تتميز في حاجة مختلفة؟ أو يعني الوالد مدير تصوير والعم وأخو الجد فنان والأسرة كلها في الجزئية دي، بس اللي هو إيه، أنا ليا بصمتي غير.
2: بص يعني بيبقى طبعا الأسرة ليها عامل كبير يعني، والدي أكيد ليه نصيب الأكبر في

0: البدايه انا اشتغلت مع مديرين تصوير كانوا اساتذتي، اتعلمت منهم كتير وكان ليهم تاثير كبير جدا عليا وانا بشتغل. فكل دي عناصر بتاثر عليك وهي اللي بتكون في الاخر الشكل النهائي ليك كمدير تصوير. يعني
1: اول نصيحه من والدك قبل دخولك اول عمل باسمك؟
0: والله يا والدي طول الوقت كان بينصحني في فكرة ان انت ما تب يعني ما تخليش الخوف يأثر عليك، وما تخليش ان يبقى فيه توتر بشكل مبالغ فيه يخليك ما تبقاش عارف تشتغل او تطلع اللي عندك. حاول دايما تاخد الامور كلها ببساطة. فكان طول الوقت بينصحني في فكرة خلي الامور كلها بسيطة وخلي الامور كلها بالنسبة لك ما فيهاش خوف وقلق يأثر عليك سلبا، يعني
1: علشان اي خوف او قلق او اي توتر هيحصل هينعكس على الصوره اللي المفروض
0: هي ولاخ فيه ممكن توصل لمرحله انك ما تعرفش اصلا تعمل.
1: اول متح؟
0: والله يعني كان فيلم الكبار، اول فيلم عملته في حياتي. يعني كان يعني شويه كان عاجبه يعني، بس من الحاجات اللي يعني هو كان معجب بيها جدا في شغلي كان مسلسل الحشاشين.
1: الحشاشين كلنا العالم العربي كله يعني اشاد بيه بجد، ولينا وقفه عند الحشاشين. بس عايز اروح بقى معاك لرؤيتك الفنيه، وقلت اكتر من مره ان مفيش صوره حلوه ووحشه، في صوره بتخدم الدراما بشكل عام.
0: بالظبط.
1: ايه المشهد الفني اللي اضطريت فيه انك تقدم صوره اقدر اقول عليها قبيحه او مشوهه لخدمه العمل الدرامي او الفكره اللي بيتم تقديمها بشكل عام؟
0: بص، هي مش فكره قبيحه ومشوهه. في وقت من الاوقات وانا بصور مسلسل الاختيار واحد، كانت الفكره الاساسيه كانت قايمه على ان انت بتعمل مسلسل ديكيو دراما، يعني انت بتعمل تقريبا مسلسل واحداثه كلها احداث حقيقيه
1: والجمهور عاشها وشافها.
0: بالظبط. فكانت الفكره كلها ان انت بتحاول ان انت تعمل شكل بصري اقرب للفيلم التسجيلي، فما فيهوش اي فنيات بصريه. فكره ان انت تبقى مدير تصوير بتعمل مسلسل درامي بتنفذ بيه في رمضان، وبتعمل مسلسل شكله ما فيهوش جماليات فنيه، وبتدور ازاي ان انت تعمل شكل صوره اقرب للفيلم التسجيلي، ده شيء شويه فيه مغامره. بس كانت هي مغامره محسوبه، لان هي مغامره بتخدم الدراما، بتخدم دراما العمل الفني اللي انت بتعمله، لان معاك بقيه العناصر كلها بتشتغل على نفس الطريق ده، من المخرج، مهندس الديكور، كل العناصر اللي بتشتغل على المشروع كلها بتشتغل بنفس المنهج ده. ففي النهاية العمل بقى شكل متكامل، فأنا يعني كنت حاسس ان ده الشكل المناسب للعمل ده.
1: في سؤال فلسفي هسأله ونطلع فاصل على طول وترجع تجاوبه مع سالي.
0: ماشي.
1: فأنا طيب. بيقولك ايه بقى، امتى بيبدأ النص في عقل وذهن دكتور حسين عصر، وامتى بينتهي على الشاشة لحظة ما بيوصل للمشاهد؟ هنجاوب بعد الفاصل.
0: ماشي.
1: محتاج وقت نفكر
0: شوية.
1: طيب نطلع فاصل سريع جدا على اول راديو 90 90 في رايح ولا جاي، ونرجع مرة تانية وحيكون معنا سالي سعيد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل معاكم على الراديو 90 90، وضيفتنا النهارده مدير التصوير الاستاذ حسين عصر، منورنا على الراديو 90 90. وهكمل السؤال كان بيسألك رامي، فكره ان ازاي النص ممكن يتحول من نص سينمائي بتقراه الى انه يعني بيخلص على الشاشه من وجهه نظرك.
2: طيب بصي، احنا لما دخلنا المعهد كان بيدرس لنا دكتور سمير فرج.
1: طبعا
2: دكتور سمير فرج كان يعني من الحاجات اللي كان بيعلمها لنا فكره ازاي اصلا تقرا
1: سيناريو،
2: ازاي تقرا سيناريو. فكان هو بيعلمنا ايه، ان لما كان بيجي له فيلم، لما يجي لك فيلم هتعمله كمدير تصوير، انا بقراه 3 مرات. المره الاولى بقراه كعمل فني، بستمتع بيه واشوف درامته وبقراه كقصه، يعني بره فكره ان انا مدير تصوير في وقت من الاوقات ممكن اصور الفيلم ده. وبعدين ببتدي اقرا الفيلم تاني علشان خاطر اقراه كمدير تصوير، وابتدي اشوف جواه انا ايه المناطق او ايه الجمل الضوئيه اللي انا محتاج ان انا ابروزها في الفيلم. المشهد ده هصوره ازاي، انا عندي هنا مشهد اكشن، انا عندي هنا مشهد دراما، وابتدي يبقى عندي
1: بدايه تصورات كده
2: بالظبط. المرتين التانيين اللي بيقرا فيهم بالكيفيه دي، ازاي يقدر يبتدي يعلم على المشاهد اللي من خلالها هو خلاص هيبقى شايفها زي ما كنت بتقول، فكره ان انت تبقى شايفها كادرات وتبقى شايفها شايف تفاصيلها كلها كصوره يعني. فالطريقه دي او الشكل ده اعتقد هو اللي بيخليك تبقى شايف الفيلم اكتر، وبيسهل عليك اكتر فكره ان انت يبقى عندك خلاص رؤيه بصريه للفيلم بالكامل. بس
1: طيب نروح بقى لاخر اعمالك، ومؤخرا طبعا اصحاب الارض بيتر ميمي، وقبلها كان لا تود ولا تستبدل ماري مبعوف، عملين كنا نتكلم حتى قبل الحلقة في غاية الإنسانية، حساسين جدا جدا، مشاعر عالية جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت مختلفين برضو عن بعض، يعني في معاناة هنا وفي معاناة هنا. خليني أقولك الأول، مش هقولك أنت طبعا ماري مبعوف لا تود ولا تستبدل، بيتر ميمي أصحاب الأرض، الفرق ما بين المخرجين مش الافضل وايه الافضل والاحسن، لا مش ده، بس الفرق تعاملاتهم ازاي مع النصوص والسيناريو من وجهه نظرك، التعامل معاك انت بيبقى عامل ازاي، الكيمياء طبعا في كيمياء خاصه بينك وبين بيتر ميمي، انت معاه بقى من ايام كلبش وكازابلانكا، وطبعا الاختيار، وعشت معاه بقى معاناه في الحشاشين مثلا، وكل ده كان يعني انتوا ككتيم في الاختيار او في الحشاشين كنتوا يعني زي ما بيقولوا ايه.
2: بص يعني انا مبسوط ان يعني انا بشتغل انا وبيتر دلوقتي بقى لنا 11 سنه.
1: صحيح.
2: انا بحب بيتر ميمي على المستوى الانساني، هو صاحبي واخويا، وعلى المستوى الفني هو راجل مخرج عظيم يعني.
1: صحيح.
2: انا بحبه جدا
1: من اب الروحي كمان يعني، اب الروحي يعتبر
2: اول حاجه عملناها،
1: اول حاجه عملتوها، ما هو اب الروحي ده كان يعتبر اول تجربه
2: بالزبط
1: في الدراما بالنسبه
2: لي. فيمكن علاقتي ببيتر على المستوى المهني علاقه استثنائيه شويه، احنا بقى لنا 11 سنه بنشتغل مع بعض، عملنا اعمال كتير جدا ما بين سينما واعلانات ودراما تلفزيونيه،
1: لا ودراما ملاحم يعني، مش دراما عاديه
2: يعني، عملنا كل يعني عملنا فيلم زي من اجل زيكو، وعملنا فيلم زي يعني بيت الروبي او كازابلانكا او حرب كرموز.
1: صحيح.
2: فيعني اشتغلنا في كل الظروف واشتغلنا كل الانواع يعني. مريم مخرجه
1: كنت
2: اول مره اشتغل معاها،
1: وانبسطت
2: جدا في التجربه، وهي مخرجه عظيمه يعني، هي من اكتر الناس اللي قابلتهم في حياتي بتهتم بالتفاصيل بشكل مبالغ فيه، ولدرجه ان انا في وقت من الاوقات كنت ممكن احس ان الاهتمام بالتفاصيل ده مبالغ، بس في النهايه لا، هي كانت في كل مرحله كانت بتركز جدا في اهتمامها بالتفاصيل، سواء للشخصيات، للممثلين، لحاجات
1: ايه مثلا، امثله ايه تفاصيل ممكن تبقى في الصوره وانت بتحضر كادرك او حاجه فحسيت ان هي مركزه في حاجات مثلا في الكادر ممكن ايه ده معقول.
2: لا ممكن مريم ممكن تهتم ان ملايه السرير لازم تبقى خلاص شخصيه كانت الشخصيه بتاعه دينا الشربيني في هي شخصيه بتهتم جدا بالتفاصيل، شخصيه صدي اكتر بتهتم بالتفاصيل جوه البيت، فهو الملايه بتاعه السرير لو مش شبه المخدات لا احنا عندنا لا هنقف ونستنى
1: ونعدل ونجيب
2: ولو احنا عندنا مشهدين مثلا لا مش على نفس الملاية دي احنا هنغير عشان احنا يعني تفاصيل كتير جوه البيت بتاع الشخصيات ممكن تبقى بتعدي. لا يا عند مريم ما بتعديش، هي هتقف وتعمل كل الحاجات بشكل مظبوط اللي ليها علاقه بدراما الشخصيات اللي معاها. هي بتفكر طول الوقت بالطريقه بتاعه الشخصيات بتاعتها.
1: طب حسيت انت طلعت من التجربه مش عارف بخبره مختلفه على قد ما انت شفت رؤيه زي ما انت بتقول رؤيه مختلفه وحاله مختلفه، طلعت من التجربه مثلا مش مستفيد على قد ما انت طلعت؟
2: لا مستفيد طبعا. طبعا مستفيد، يعني انت بتشتغل انت كل مخرج بتشتغل معاه طبعا بتطلع مستفيد. بتشوف مدرسة مختلفة، بتشوف منهج مختلف، بتشوف بيفيدني انا حتى كمدير تصوير لان كل مخرج بيبقى ليه انبوت في الصورة. كل مخرج بيبقى ليه، انت في النهاية كمدير تصوير انت بتشتغل مع بقية العناصر عشان تحقق وجهة نظر المخرج ده.
1: صحيح.
2: فبيبقى لي بتقعد تتكلم مع كل مخرج في الشكل البصري بتاع العمل الفني اللي انتوا بتعملوه اكيد بيضيف لك شيء. فده كله بيبقى مفيد بالنسبه لي، فكره ان انت بتشتغل مع كل حد. لا طبعا التجربه بتخرج مستفيد منها. مع مريم كنت مستفيد جدا وانبسطت جدا من التجربه،
1: وبعد نجاح المسلسل كمان والفيدباك بتاعه كان شيء كان مهم اللي كمان كونه بيعمل زي رصد كده الحلقه انسانيه مهمه جدا.
2: طبعا هو المسلسل قاسي جدا وبرضه بيتكلم على ملف يعني المرض برضه بيبقى شيء
1: صحيح.
2: فعجبني ان التناول في المسلسل كان تناول منضبط جدا في كل المراحل. فانا كنت لا مبسوط جدا بالمسلسل، يعني مبسوط جدا من التجربه.
1: كانت النتيجه حقيقيه عظيمه ومبهره، ونجاحه وتسليط ضوء كمان على الموضوع ده كان في منتهى الاهميه جدا جدا جدا. هنروح لاصحاب الارض بس بعد شويه، لان اصحاب الارض هنتكلم عنه كتير قوي قوي قوي وقد ايه كان عمل مهم. وانا سمعت لك كمان فيديوهات بتتكلم عن تحضيرك لاصحاب الارض كان ازاي والاختيار. يا بصي احنا مش يعني على اتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل، خليكم معانا في رايح ولا جاي.
0: كل الاحداث والالعاب الرياضيه محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
3: منتخب مصر يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا للناشئين في 10:00 مساء. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لودية روسيا الخميس المقبل. الجيش الملكي المغربي يلتقي سان داونز الجنوب أفريقي في 10:00 مساء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي تتواصل الآن مباريات مانشستر سيتي أمام أستون فيلا وكريستال بالاس في مواجهة أرسنال وليفربول ضد برينتفورد. ومن الدوري الإنجليزي نذهب مع حضراتكم إلى الدوري الإسباني حيث يلعب فياريال أمام أتلتيكو مدريد في 10:00 مساء. تتواصل منافسات اليوم الأخير لكأس العالم لسلاح السيف للرجال بالقاهرة. الأهلي يواجه الطيران الآن والزمالك يلتقي الشمس في 8:00 مساء في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد مواليد 2008.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. رايح ولا جاي، رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا مرة تانية على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي. لسه معانا دكتور حسين عصر، مدير تصوير أغلب الأعمال المؤثرة أقدر أقول في الست سبع سنين اللي فاتوا إلى اليوم. لسه كانت سالي بتتكلم في اللينك اللي راح على أصحاب الأرض والقضية المهمة اللي بتشغلنا من عقود، فكرة القضية الفلسطينية وحرب غزة بشكل عام. امتى يا دكتور بتكون الكاميرا مستخدمة كشاهد عيان صامتة على الحدث، وامتى بتكون شريك ومحرك رئيسي اقدر من خلالها ان انا اعيشك الصراع الدرامي اللي بتشوفه على الشاشة؟
2: بص، يعني انت كل ما هتكون في القضايا اللي الحقيقية او الواقعية او القضايا اللي انت بتبقى عايشها اصلا كبني ادم، كل ما هتبقى حقيقي اكتر وانت بتصورها وبتنقلها، كل ما هيبقى الموضوع ليه تأثير اكبر بكتير. يعني كل ما هتبقى حقيقي وانت وامين في الطرح بتاعك وفي نقلك، كل ما هيبقى الموضوع ليه تأثير اكبر على المتلقي. يعني
1: من اكتر التعليقات اللي جات على اصحاب الارض اللي رصدناها على السوشيال ميديا ان الكل بيقول لك هو ده متصور في مصر، اكيد بره، جابوا منين الكادرات كده، جابوا منين الحالة دي، عشنا كأننا على ارض غزة في عز قصفها.
2: بص، كان من البداية انت بنيت ديكور كبير جدا في مدينة الانتاج الاعلامي، كان مهندس الديكور استاذ محمد امين واستاذ احمد زهران، فانت بنيت ديكور كبير جدا في مدينة الانتاج الاعلامي، اشتغلت عليه. كان في اماكن نظرا لان انت كان الوقت ضيق جدا بالنسبه لك، كان في اماكن تانية كنا بنروح نصور فيها، هي اصلا كانت اماكن يعني مهدومه، مصنع بقاله فتره مش شغال فمهدوم، فبنخش نكمل عليه ونكمل شغل. فكل دي اماكن اشتغلنا عليها، دخل فيها مهندس الديكور كمل عليها، وابتدينا نصورها بشكل شبه الفيديوهات اللي احنا اتفرجنا عليها. فكان الموضوع انت بتحاول تقرب قدر المستطاع من الحالة او من الواقع اللي انت كنت بتشوفه في الفيديوهات اللي موجودة في غزة.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: في ربط في كلامك عايز اربطه بالاختيار باجزائه الثلاثة. الاختيار باجزائه الثلاثة، احنا عشنا الاجواء، عشنا التوتر، عشنا القلق، عشنا الارادة والانتصار في نفس الوقت في الفترة الحثيثة اللي الدولة المصرية مرت بها. فبنيت افكار، بنيت صورة، كونت الفكرة كلها اقدر اقول من خلال مقاطع مصورة عن طريق الموبايلات، عن طريق قنوات الاخبار. عايشنا التوتر ده في الاختيار بكل أجزائه. وافتكر كمان مشهد البرث،
2: كمين البرث.
1: يعني ايه ده؟
2: بص يعني
1: بس انا بحاول دايما احط نفسي يعني مكان الضيف او مكان العقلية دي وقتها تبقى عاملة ازاي. لا انا دماغي ما جاتش لغاية دلوقتي بصراحة.
2: بص هو طبعا كمين البرث كان من اصعب الفترات اللي صورنا فيها. بس كمين البرص عشان يخرج بالشكل ده هو نتاج مجهود جبار من كل العناصر اللي كانت موجوده، بيتر ميمي واحمد فايز واحمد حمدي المونتير. يعني احمد فايز مثلا بنى الكمين بتاع البرص ده بالمقلوب، يعني هو بناه مهدوم على وضعه اللي موجود دلوقتي، وكمل بقيه البنى كورك، مش بشكل حقيقي.
3: هو كان معانا اصلا وحكى، استضفناه واتكلم معانا عن فكره بناء اللي هو بناه بالمقلوب ده حقيقي
2: بالظبط. فدي كانت مثلا حاجه استثنائيه. احمد حمدي كان ليه انبوت قوي جدا في الحلقه دي كمونتير. الحلقه دي حلقه استثنائيه، يعني الحلقه دي انا فاكر انها طلعت ترند رقم 3 وورلد وايد. تصوير الحلقه دي هو كان صعب جدا على المستوى النفسي، يعني انت بتصور حدث انت كنت لسه بتعيشه من 4-5 سنين. كل المجموعه اللي استشهدت، انت ما خرجش من الكمين ده غير 2-3، يعني كل المجموعه اللي استشهدت يعني كان انت بتعيد تاني الاحداث جوه التصوير، لدرجه ان كان معانا زمايل لينا كانوا حضروا الحدث ما كانوش قادرين يبقوا قاعدين في التصوير. فالموضوع كان فيه
1: من حاله التطابق والمحاكاه الحقيقيه او شبه الواقعيه
2: للحكايه، وفكره ان هو مش انت بتعمل له، يعني هو بيستعيد الفكره تاني. ده موضوع صعب جدا نفسيا، فدي اجواء وانت بتصور جواها صعب. جنب بقى ان انت بتحاول ان انت تصوره بالطريقه اللي تخليك وانت بتتفرج على الحلقه ما تحسش لحظه ان الموضوع، لا انت بتصوره
1: كانه ده الواقع، توثيق
2: تسجيل. يعني احنا انت كانك جوه الحدث. وذلك مثلا لما كنا بنصوره كان بيتر بيعمل حاجه ظريفه قوي، يعمل مشهد يبتدي يعمل سيكونس. يعني احنا بنصور الجزء ده، المجموعه دي بتضرب، المجموعه دي بتبتدي تتحرك، يعمل كريوجرافي كده للحركه بتاعه المجموعه لحد مثلا ما يطلعوا الدور اللي فوق. فنبتدي نصور ده، مش نصور جزء بسيط وبعدين ننقل نصور جزء بسيط وبعدين ننقل نصور. لا لا لا، هي الكاميرا على كتفك ويلا نصور الجزء ده بالكامل واحنا بنجري وراهم. وبيبتدي هاني المغربي المسؤول عن الانفجارات والجزء ده يبتدي يحط الانفجارات بتاعته في الحيطة، ويبتدي من بره يبتدي يخلي فيه انفجار بيحصل في اللحظة دي لما حد بيعدي، كأن ضربة نار في اللحظة دي. كل الحالة دي كل ما بتطول، كل ما المشهد بيبقى بيطول، كل ما الموضوع بيبقى حقيقي اكتر، مساحة الارتجال عند الممثلين بتزيد، فالموضوع بيبقى حقيقي جدا. فكرة ان انت وانت بتصور، انا في لحظات كتير انت بتبقى عايز تظبط الكادر بتاعك علشان خاطر يبقى الموضوع. انا في لحظات كتير وانا بعدي بنزل الكاميرا عشان اعرف اعدي من بين حطين وبعدين ارجع احطها تاني على كتفي. كل دي حاجات بتتاخد وبتتصور، فبتنقل صورة حقيقية جدا. فالحلقة كانت مجهدة نفسيا لان انت حاسسها حقيقية، مساحة الارتجال فيها كانت عالية جدا. ف فده اللي بيخلي الحاجات حقيقية أكتر.
1: يعني كلامك عن البرث والواقعة اللي عشناها بكل مأساوياتها والفترة دي من عمر بلدنا، وفي نفس الوقت ان انتوا نقلتوها لنا بالشكل الواقعي اللي يكاد يكون وصل فعليا قرب نسبة 100% عشان برضو نحترم يعني هذه الفترة وأبطالها، التكنولوجيا مش ممكن تبوظ لك كل ده؟ يعني أنا سعيد إن بيتر ميمي عمل كذا كذا كذا، حسين عصر عمل كذا كذا كذا، أحمد فايز قلب الديكور وبناه بشكل مقلوب، مجهود فكر ساعات أوقات. دلوقتي احنا بنتكلم على أفلام ممكن تنتج كاملة بالذكاء الاصطناعي، ممثلين وتصوير وكادرات وحاجات يعني عايزة الملايين عشان تتعمل على الواقع. فينك من الحتة دي؟
2: معرفش. انا مش عارف فين الحته دي. لا ما اعرفش. يعني طبعا فكره الاي اي وان في افلام كامله بتتعمل بالذكاء الاصطناعي، انت دلوقتي في مرحله تجارب للفكره دي، قريب جدا التجارب دي يعني هتبقى، يعني يمكن دلوقتي هي مش مبهره بالنسبه لك، بس مش قادره ان هي تاخد مكان، ممكن تبقى عنصر مساعد جوه الافلام، بس لحد دلوقتي لسه ما بقتش هي اللي قادره تعمل شفت للصناعه بتاعتنا بالكامل. فكره انها تعمل شفت للصناعه بتاعتنا بالكامل وتبقى موجوده، ما اعرفش يعني هيحصل مش هيحصل.
1: طب خليني اسالك السؤال بشكل تاني اخيرا كده في الجزئيه دي، ايه اللي بيمتلكه مدير التصوير لا يمكن مهما تطورت ادوات الذكاء الاصطناعي ان هي تغنينا عن وجود مدير التصوير او الاخراج او القائمين اصحاب الصوره الحقيقيه خلف الكاميرا؟
2: بص هقول لك يعني وجهه نظري في الامر ده. مدير التصوير بالنسبه لي هو فكره. انت وانت بتصور اي مشهد بيبقى عندك فكره، وانت بتصور فيلم بتبقى عندك فكره لشكل الفيلم. الفكره دي هي اللي اعتقد هي اللي هتحافظ على وجود العنصر البشري بشكل قوي، لان مهما حصل هيفضل مساحه الابتكار بتاعت الفكره الاصليه
1: البشريه
2: هيفضل منتج بشري. الفكره الاصليه اظن انها هتفضل منتج بشري، فهتفضل محتاج مخرج، هتفضل محتاج مدير التصوير. هو جايز يعمل حاجات مبهره جدا،
1: تكون عوامل مساعدة،
2: هيكون بياخد منك هيكون بياخد من اللي انت عملته على مدار التاريخ وبيزود عليه في الشكل، بس الفكرة اللي هتخدم الدراما والفكرة اللي هتحقق شكل الدراما اعتقد دي هتظل منتج بشري خالص.
1: وروحنا ولا جينا، الذكاء الاصطناعي صنع البشر شينا مأبينا
2: طبعا
1: يعني. بس القلق برضو اللي خلينا اسألك في الحتة دي، يعني برضو لكل واحد بيشوف مصلحته، قالك في مذيعين حبوا بالذكاء الاصطناعي فالواحد قال
2: في كل حاجة حبوا بالذكاء الاصطناعي
1: هي اوريدي بقت موجودة
2: بالظبط.
1: دكتور حسين عصر مدير التصوير الاعمال الجميلة ما زلت معانا ومنورنا على راديو 90 90. خلينا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع مرة تانية في رايح ولا جاي.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة، داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرحمة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية والمتمثل في دعم مصر للحكومة الشرعية وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعم اليمن في كافة المحافل الدولية. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي لرئيس الوزراء اليمني شائع محمد الزنداني والوفد المرافق، وذلك في زيارته الحالية للقاهرة. وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تايا كالاس مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة، مشددا على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ترأس أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب القمري السيد محمد منباي وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وزارة السياحة والآثار أعلنت وصول جميع حجاج السياحة إلى الأراضي السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هجرية 2026، وذلك بإجمالي نحو 40713 حاج سياحة، وذلك عبر رحلات جوية وبرية تم تنظيمها بعناية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. اقتصاديا، وزارة المالية أعلنت ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 897 مليار جنيه بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وإبريل الماضيين، وذلك مقابل 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام السابق. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين يواجه في 10 مساء كوتيفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على راديو 90 90، وضفنا الأستاذ حسين عصر، مدير التصوير، صاحب أعمال مهمة جدا جدا في الدراما والسينما، وأعمال نجحت كمان وكسرت الدنيا مؤخرا، كمان كان منها أصحاب الأرض ولا ترد ولا تستبدل. مهنة مدير التصوير مش هو بيمسك الكاميرا وبيجري كده وخلاص، لا، أكيد مع التيم. عايزين نعرف أكتر، يمكن من أهداف الحلقة دي أنا نفسي الناس تعرف قد إيه إن أي كارير موجودة أو أي مهنة موجودة في صناعة السينما والدراما ما ينفعش عمل من غيره بأي شكل من الأشكال. صناعة الإنتاج نفسه بتفاصيله، مديرين الإنتاج بالتفاصيل الصغيرة، الأصغر واحد طبعا في الإنتاج قد إيه ممكن يكون مهم جدا في خروج العمل للنور طبعا. مدير التصوير طبعا والتيم بتاعه، الإضاءة وما إلى ذلك من مهن، يعني مش عارف بقى نقول المهن كلها. فده من الأهداف المهمة للحلقة كمان أوكي. إن الناس تبقى عارفة مدير التصوير أكتر عن قرب، عارفة بيتعب قد إيه، عارفة إن المشهد ده ممكن يقعد يومين بيتصور أو ثلاثة عادي، ممكن يحصل كده. فمش هقولك كلمنا عن المهنة، ولكن أنت مثلا بتاخد السكريبت، بتحضر التيم بتاعك، تنزل تشيل الكاميرا التقيلة الأليكسا تقل هنا، يعني مثلا دي من صعوبات المهنة اكيد. عندك الام في ظهرك اكيد
2: بكل مديرين التصوير مش انا لوحدي.
1: ده احنا ما دخلناش بقى في الاستوديو كام والحاجات دي، ده كمان ده
2: لا انا ما صور ده يعني دول كمان زمايلي الله يكون في عونهم، انا مش بصور استوديو كام ومش بصور يعني هي بس ما بتبقاش فكره تقول، كمان بيبقى فكره ان كل مهنه وليها صعوباتها. يمكن مهنة التصوير هي من أكتر المهن اللي بت بت بت بيبقى عندها صعوبات جوه يوم التصوير.
1: صحيح.
2: لكل العناصر من مدير التصوير للكاميرا أوبريتر للشباب مساعدين المصور. الصعوبات كلها بتبقى قايمة من فكرة المجهود البدني والمجهود الذهني. فكرة إن أنت يبقى عندك مشهد أنت قريته وفي رحلة البحث عن ان انت تصور المشهد ده او تطلعه على الشاشة، ان انت بتفكر في خيالك لشكل بصري وعلى ارض الواقع بتبتدي تحرك مجموعة لمبات علشان تحقق الشكل اللي انت تخيلته في دماغك، ده موضوع ممتع وصعب علشان خاطر بتحقق نسبة قد ايه من اللي كان في دماغك انت. لما بتغمض، لما بتقرأ المشهد وبتشوف اللوكيشن، خلاص بتغمض عينك كده بتشوف صورة معينة. تقدر تحقق الصورة اللي انت شفتها في خيالك دي بنسبة كام في المية من مجموعة العناصر اللي معاك، الكادر، الكاميرا، العدسة، التكوين اللي هيتعمله، الإضاءة هتحطها فين علشان خاطر تنور الناس ازاي، حركة الممثلين وازاي هيبقوا موجودين، كل دي حاجات هتحقق كام في المية من اللي انت شفته في خيالك. ده اللي فيه مجهود ذهني ومجهود على مستوى الـ
1: يعني انت لما تيجي المشهد مثلا المخرج قال لك رؤيته او الميزانسيه بتاعه او كده، فانا عايز تبقى الصورة حلوة في المشهد ده، أين كان المشهد إيه؟ الصعوبات في أن أنت تضيف اللمسة الجمالية بتاعتك أو البصمة بتاعتك في الكاد أو في الصورة.
2: بصي، هو أنا يعني شوية عندي تحفظ على فكرة الصورة الحلوة أو الصورة الجمالية.
1: تمام.
2: يعني هي فكرة الصورة الحلوة دي ليها معايير كتير، يعني إيه إيه إيه معيار
1: الصورة الحلوة اللي تخدم الدراما؟
2: بالضبط كده، الصورة الحلوة في النهاية هي الصورة اللي بتخدم الدراما، مش فكرة، لأن الحلو بالنسبة لي ممكن ما يبقاش حلو بالنسبة لك. فإحنا إيه المعيار الحقيقي لكلمة أو للمصطلح بتاع فكرة الصورة حلوة؟ هي الصورة اللي هتخدم الدراما، المشهد اللي انت بتصوره، دراما الشخصيات اللي انت بتصورها، دراما العمل الفني. صحيح. اللي انت بتشتغل عليه. فده في حد ذاته مجهود قوي جدا

0: تتكلم مع المخرج. لو المخرج عنده رؤية انت حاسس ان انت مش قادر تحققها له او مش شايف ان دي الرؤية المناسبة بالنسبة لك للعمل ده,
1: ما تكملش.
0: احنا مش متفقين يعني.
1: حصلت برضو معاك قبل كده على الورق اكتشفت كده او حسيت انت مش متوافق؟
0: والله لا ما حصلش على الورق يعني, حصل جوه بقى وانت بتصور يعني, مش ده اللي
1: مش ده اتفقنا عليه.
0: بتحصل وبيبقى وارد تحصل, بس في النهاية انت غصب عنك بتبتدي تخضع لرؤية المخرج.
1: يقولوا بقى سمعة مدير التصوير بقى يقعد يبقى انا اسفة يعني, يقولوا بقى ده تينك في اللوكيشن وتعرف اكيد السمعة دي, بس انا حاسة لما قابلتك انت مش كده خالص.
0: مش تناك على قد ما هي فكرة ان انت بس بتبقى اصل في الاخر انت بتبقى عايز تحقق الرؤيه اللي هتخدم المشروع, ما في الاخر
1: يعني انت هتدافع عن الموضوع ده. مدير التصوير مش تنكين, مدير التصوير كلهم مش تنكين,
0: مش قوي يعني تنكين شويه
1: ده اعتراف شوف. بس دايما انت حقيقي من الناس يعني, انا مثلا هتكلم عن اصحاب الارض وشفت لك فيديوهات بتشرح في احدى الورش يعني, وبتتكلم عن فكره ان انت ازاي تحقق في الحشاشين مثلا, وبتتكلم عن مصادر النور المختلفه. ده مهم ان انت بتفكر في مصادر النور الواقعيه اللي في في, في الزمن ده ايه, فتقدر تستخدمها ازاي.
0: ده طبعا يعني انت بتشتغل على العناصر المتاحه لي علشان خاطر تبقى حقيقي, ان انت بالزبط. كل ما بقيت حقيقي كل ما المشروع بقى اقرب لانه يتصدق واقرب لان الناس انت بتحترم عقل اللي بيتفرج يعني.
1: صحيح.
0: فانت بتحترم الزمن اللي انت بتصور فيه, زمن ما فيهوش مصادر اضاءة غير مشاعل النار
1: مثلا,
0: ضوء القمر, شمس ربنا في النهار, دي المصادر المتاحة بالنسبة لك. فانت ازاي تقدر تحاكي المصادر دي, وازاي تقدر تشتغل على ان انت المتفرج ما يحسش ان في عناصر دخيلة بره الثلاث عناصر دول اللي انت بتشتغل بيهم, جنب ان انت بتحاول ان الثلاث عناصر دول ازاي تقدر تخدم بيهم دراما المشروع, تبقاش بتنور بيهم وخلاص.
1: ما هو انت ايه الاصعب بالنسبة لك في المهنة يعني, مثلا هل تجربة الاختيار ولا الحشاشين ولا اصحاب الارض؟
0: اصعب تجربة على الاطلاق كانت الحشاشين. دي اصعب تجربه مريت بيها في حياتي على مستوى
1: ايه التصوير. ايه كانت اكتر حاجه صعبه بالنسبه لك؟
0: والله يعني في حاجات كنت بشتغل كنت بعملها الاول يعني مثلا السكيل ده من الديكورات, كنت اول مره اتعامل مع السكيل ده من الديكورات, ده كان بالنسبه لي صعب. فكره ان انت ازاي بحاول ادور دايما على انك انت ازاي تبقى بتخدم الدراما في العمل الفني من خلال الصورة اللي انت بتعملها, ان ازاي العمل اللي انت بتعمله يبقى بتحاول ان انت تعمل له شكل وهوية بصرية ليه خاصة بالعمل ده تخدم درامته. كان الحشاشين من قلة العناصر اللي موجودة ان انت بتتكلم فعلا ان انت شعلة نار, ضوء قمر, ضوء النهار, قلة العناصر بتصعب فكرة ان انت ازاي تقدر تشتغل بيها علشان خاطر تعمل جملة ضوئية بتكررها بشكل معين, شكل بصري بتكرره علشان تأكد على حالة معينة عايز تخليها موجودة لشخصية بتتكرر أو للمجموعة مثلا.
1: فكر مشاهد صعبة, فكر مشاهد معينة ممكن الناس اللي بتسمعنا في الراديو أو بتشوفنا دلوقتي يفتكروا مشاهد معينة قد إيه أنت كنت عايز تنورها بشكل معين وكانت صعبة بالنسبة لك ذهنيا وإزاي هعمل ده.
0: بصي في جزء كبير خليني برضو اكون
1: انا عايز الناس تتخيل معانا شويه المشاهد.
0: بصي في جزء كبير بيبقى توفيق, في حاجات كتير جدا بتبقى توفيق من ربنا يعني, ان انت ازاي ربنا بيوفقك لفكره, بيوفقك لشكل, بيوفقك ان انت تلاقي ان جوه الديكور في حاجات حصلت تخدم لك جدا الشكل اللي انت عايز تعمله. في مشهد زيد بن سيحون في الحشاشين بيخرج عن طاعة حسن الصباح, فحسن الصباح بيجلده
1: تمام,
0: وبعد ما بيجلده زيد بن سيحون بيدخل قطه وبيبتدي يطبب كده بعد مرحلة الجلد يعني, وحسن الصباح بيدخل له وبيدور مشهد ما بين حسن الصباح وما بين زيد بن سيحون في القطه. المشهد ده من أكتر المشاهد اللي أنا بحبها في المسلسل, وهو كان مشهد يمكن لا يعني شكل تصويره أو شكل نوره كان أقرب للشكل المسرحي يعني, إن إزاي اشتغلت على فكرة إن حسن الصباح يبقى واقف, كان جنبه حيطة كبيرة, كان ليه ظل كبير على الحيطة, إن حسن الصباح كان واقف

0: في جنبه شعلة نار، فكانت الإضاءة هنا لونها أكتر محمر أو لونها أكتر ورم كده. وزيد بن سيحون قاعد في جزء تاني جوه الأوضة جنبه شباك، فكانت الإضاءة أكتر كولد أو الإضاءة أكتر
1: باردة
0: أكتر. إزاي الكونترست ده، وإزاي في لحظة من اللحظات لما حسن الصباح بيبتدي يستقطبه فعلا ليه، بيبتدي فعلا ينقله من الشكل النور ده أو من البرودة دي للشكل السخنة أو النار اللي موجودة عنده. كل ده طبعا بيبقى معاك مخرج هو فاهم وهو بيعمل الميزانسين بتاعه من وإن إزاي يخدم الشكل البصر اللي أنت بتعمله. فيعني كل دي حاجات يمكن بتخدم شكل الدراما أو الناس اللي موجودين.
1: صحيح. أنا لسه هكمل معاك كلام، وحقيقي فخورة إن في مدير تصوير حقيقي اشتغل في أعمال درامية نقلت الصورة المصرية عندنا، أو صورة مدير التصوير والصورة الدرامية عندنا بالشكل الاحتراف الشديد الذكاء وشديد يعني العالمية زي ما بيقول، مش ما يفرقش خالص يعني لما نشوف الصورة كمان المشاهد كانت خارجي زي ما كنا بنشوف المشاهد الأجنبية بالظبط، ما فيش أي حاجة زي أي فيلم أجنبي ملحمي بنشوفه. فدي من الحاجات الفخورين بيها كونك مدير تصوير مصري مهم. الأستاذ حسين عصر معانا النهاردة على راديو 90 90، خليكم معانا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله عالية.

0: سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90.
1: الو
2: الو يا قلبي.
1: ايوه
2: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
1: ايوه
2: هات لنا طبل وفوقيها قبل.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا مرة تانية في رايح ولا جاي، لسه معاك رامي الحلواني وسالي سعيد طبعا، وفي ضيافتنا المحترم والراقي فكريا الدكتور حسين عصر. وسعيد جدا جدا باللقاء ده، وفي نفس الوقت برضو احنا بنفهم تفاصيل، يعني كل اللي احنا كون ان احنا نبقى على الراديو وبنتكلم في حاجة ليها علاقة بالصورة، ففي جانب من الخيال مفروض يعني بيتسع في الأفق كده لأي حد بيسمع الحوار. تتفق معي بهذا العمق؟
2: أتفق معك بهذا العمق.
1: طيب دكتور حسين، انت شخص مبتعد تماما عن السوشيال ميديا، ازاي مدير التصوير يحافظ على رؤيته وعلى نظرته من السوشيال ميديا والتلوث البصري اللي ممكن نكون بنشوفه مع التكرار اللي موجود، من غير ما يأثر عليك بشكل سلبي او يأثر؟
2: لا هو يعني انا عندي انستغرام بس ما عنديش فيسبوك.
1: صور بس برضه،
2: يعني صور حاجات ليها علاقه بشغلي اكتر، ليها علاقه بالميكنج بتاع اللوكيشن لما بيبقى صور لينا واحنا في اللوكيشن.
1: لكن ما تاخدش تعمل سكرول بقى تشوف غيرك الكادرات؟
2: لا بشوف طبعا، بشوف بشوف زمايلي طبعا بيبقوا عاملين ايه وكده، وانا بس ما بحبش الفيسبوك يعني. بس غير
1: كده للاسف
2: ما بحبوش يعني... بس غير كده لا، يعني متواجد على السوشيال ميديا، بشوف زمايلي بيعملوا ايه وبنزل شغل كتير ليا يعني.
1: لكن القصد انك مش بتتاثر باي حاجه سلبيه ممكن تكون بتشوفها او حتى في عقلك الباطن، او تيجي تنفذ الكادر فتقول لا انا في لقطه تشويش محتاج عيد تاني؟
2: لا لا، بيبقى انت طول الوقت بتبقى انت مش مش مش بس في السوشيال ميديا، انت بتتفرج على افلام طول الوقت، بتتفرج على مسلسلات طول الوقت بره وجوه، انت طول الوقت بتتفرج على حاجات 100% بيبقى ليها تاثير عليك. بس انت بتحاول بقى بشكل كده ان انت تفصل كل اللي انت بتتفرج عليه على الحاجة اللي انت بتعملها.
1: هذه اقدر اقول عليها نصيحة من دكتور حسين عصر كمدير تصوير لأي مدير تصوير او مصور بشكل عام، ما يتأثرش باللي بيشوفه على السوشيال ميديا.
2: ده كده كده
1: انا بسأل السؤال ده دكتور عشان خاطر في النماذج المتميزة معدودة على صابع ايد الواحدة، لكن الغالبية اللي يعني موجودة على السطح ما عندهاش فكرة، ما عندهاش رؤية، فبالتالي بتقلد بعضها وبتتأثر ببعضها البعض اللي بتشوفه على السوشيال ميديا. ده كان القصد.
2: بص يعني في نماذج متميزة كتير جدا موجودة، انا هتكلم على مستوى مديرين التصوير. يعني مستوى مديرين التصوير يمكن احنا في مصر هنا انا بحس ان احنا متميزين جدا كجيل كمديرين تصوير، يعني نسبة مديرين التصوير المتميزين جدا كتير جدا. لا وكلهم عندهم وعي بالدراما ومثقفين جدا. يعني انا حاسس ان مصر من البلاد او يمكن انا متحيز اكتر لقسم التصوير، اني شايف ان يعني قسم التصوير يمكن من انجح الاقسام في في في صناعه السينما في مصر.
1: مين بينافس حسين عصر في التصوير؟
2: لا مفيش منافسه في
1: ليه الدبلوماسيه دي يا جماعه؟ كل ما اسالته اقول له مين اللي بينافس؟
2: مش دول مش لا مفيش
1: يعني تنافسيه حلوه ايجابيه، مش يعني مش بنجز على بعض.
2: لا لا ده ده, ده ده ده انا ممكن اقعد اعدلك دلوقتي ناس كتير جدا، اسامي مديرين تصوير متميزين واحسن مني بكتير.
1: واعمالك المتميزه هي العنوان الرئيسي الفترة اللي احنا فيها بجد، مش مجاملة
2: يعني،
1: مش مجاملة بجد دي حقيقة. لو تختزل مسيرتك المهنية كلها في كادر واحد، اوكي، من اضاءتك وتصويرك، ايه المشهد او اللقطة اللي هتختار ان هي تعبر عن روح حسين عصر؟
2: بص يعني هتزعل مني؟
1: لا خالص،
2: ما عنديش يعني ما عنديش إجابة على السؤال ده، لأن من أكتر الحاجات اللي أنا ببقى نفسي إنها تحصل إن وأنا بصور كل عمل فني ما يبقاش أنا ليا تأثير فيه قد ما أكون أنا قدرت أحقق شكل بصري لدرامته هو، فيبقى كل عمل
1: خاص
2: بيه. خاص خاص بحكايته مش انا. يعني انا ما بحبش فكره, او يعني انا ضد فكره ان انت تبقى بتتفرج على, يعني جيت في النص كده لقيت حاجه شغاله فتقول ايه ده الصوره دي ده حسين او محمد او علي او فلان. انا بحس ان ده فيه مشكله
1: ان تعرف ان ده شغلك او يتربط بيك قصدك.
2: اه يعني انا بحس ان ده فيه مشكله. لا ده انا بشوف ان قوتك كمدير تصوير ان انت تقدر تعمل الشكل البصري او تقدر تعمل الصوره الخاصه بالعمل ده اللي شبه العمل ده, ما تبقاش انت حاطط فيها جزء ليه علاقه بيك. لا ده خاص بيه بالعمل ده. فيبقى عندك مثلا انت اشتغلت 10 اعمال, كل صورة كل عمل فني خاصة بالعمل ده ودرامته وحكايته هو, مش خاصة بيك انت. انت ما بتعملش ذوقك, انت بتعمل الشكل المناسب للصورة دي او للحكاية اللي انت بتحكيها دي, مش بتعمل ذوقك انت.
1: حلو جدا. تعالى بقى نعمل محاكمات سريعة
2: محاكمات
1: يعني اما انا بقى فاهم ازاي, بحب اعمل سسبنس كده فاهم ازاي. نعم يعني ما بتلقطش معايا بس ايش طيب كله بيعدي. طيب لو عملنا محاكمات لكادرات حسين عصر, هنروح بقى ونطلع بقى الورقة هنا في الحشاشين. تعمدت انك تصنع ظلال ضخمة للشخصيات على الجدران في رحلة القاهرة تحديدا. لو كانت الظلال دي بتتكلم الرسالة او الجملة الحوارية اللي كنت تقصد كتابتها بالنور على الجدران في المشهد ده او في المشاهد اللي من النوع ده.
2: بص هو اصلا الحلقه دي كلها حلقه مؤذيه جدا بتاعت الشده المستنصريه دي. يعني دي كانت الحلقه الثانيه تقريبا. حلقه مؤذيه جدا. بص هو باختصار انا المشهد بتاع دخول حسن الصباح ومراته واولاده في القاهره وهم ماشيين وسط كل بقى الاحداث, الراجل اللي كان بيدور ان هو يخطف ولد صغير, الناس اللي متعلقين على المشانق, الناس اللي قاعدين جعانين, الراجل اللي بيبيع كلاب وقطط, يعني كل
1: الحالة نفسها,
2: الحالة اللي موجودة كانت في القاهرة دي اللي بتحكي الفترة بتاعت الشدة المستنصرية. بص مش هقول لك الظلال دي انا كنت قاصد بيها او لو هتتكلم هتقول ايه, انا بس كنت قاصد قد ايه يبقى المكان مقبض شبه اللي بيحصل جوه.
1: ابطينا بصراحه يا دكتور حسين.
2: يعني هو مقبض جدا. فكانت شكل الظلال العنيفه دي باللونيه الشكل النار, انت النار ممكن تعمل لها كذا لونيه. النار بتبتدي عندك من اللون الاصفر لحد اللون الاحمر, تقدر تعمل لها بنفس ركية النار دي تقدر تحكيها بكذا درجة لونية. انت برضو بتختار الدرجة اللونية بتاعت النار دي بما يتناسب مع شكل المشهد اللي انت عايز تشتغل عليه. ففي لحظات كنت ببقى في بيبقى هي ركية النار اللي موجودة بس النور محمر اكتر, وفي لحظات نفس ركية النار اللي موجودة بس النور
1: كل درجة تأثير نفسي مختلف على
2: بالضبط كده. فكان المشهد بتاع دخول حسن الصباح في القاهرة في الوقت ده كانت النار أقرب للأحمر كتير. ده كان شكله مقبض, يعني كنت من وجهة نظري حاسس ان ده شكله مقبض أكتر.
1: طب تعالى نفتحها شوية عشان ما نغمقهاش أكتر من كده. يلا بينا. في الاختيار مقابل بيت الروبي, الضوء في الاختيار خشن وواقعي جدا جدا جدا وليه تمن, والضوء في بيت الروبي مريح جدا وعائلي وحاجة كده يعني ايه فيها ألفة. لو طلبت منك دلوقتي انك تاخد نور بيت الروبي وتحطه في لحظة صمت داخل مسلسل الاختيار في أي جزء من أجزائه, المشهد اللي ممكن يحتمل هذا الدفء اللي كان موجود في بيت الروبي.
2: بص كان في مشهد في, في, في, في الاختيار, المشهد ده بحبه جدا على الرغم ان هو مشهد موت, بس أنا كنت بحب المشهد ده جدا. عندنا كان أستاذ كريم عبد العزيز بيدخل البيت وبيجيله معلومة ان في مجموعة من اللي قتلوا الشهيد محمد مبروك. في مجموعة واقفة وهو المستهدف اللي جاي, فهو بيبتدي كان دخل البيت فبيدخل الأوضة على بناته وهم نايمين وبيصحيهم وبيقعد في وسطه وبعدين مراته وبيفضل قاعد في وسطه. هو مشهد موتر جدا لفكرة ان انت عارف ان الراجل ده دلوقتي ممكن يخرج, يعني هو مستهدف. بس هي اللحظة بتاعت قعدته في وسط بناته وفي وسط ومراته جنبه وبيصحيهم من النوم في الفجر احتياجه ليهم في اللحظة دي, او ان هو عايز يطمن عليهم في وقت هو عارف ان هو ممكن يخرج دلوقتي ما يرجعش, المشهد ده انا كنت بحبه جدا, وده مشهد بالنسبة لي دافي جدا على الرغم من حالة التوتر والقلق اللي فيه, بس هو مشهد بالنسبة لي دافي جدا للأسرة دي ومراته جنبه وهو واخد بناته في حضنه. يعني حتى أستاذ كريم عمله حلو قوي يعني
3: حقيقي
2: قوي يعني حقيقي. فده مشهد كنت أنا ما نورتوش كده, ما نورتوش بحالة الدفء اللي موجودة دي. بس لو هتسألني أو تحب إن لا لو مشهد يبقى كولورفل كده ودافي وبرايت ويبقى ظريف, أنا حبيت المشهد ده جدا وحبيت الحالة بتاعت المشهد ده.
3: الحالة اللي بتعيشنا فيها من خلال كادراتك في المسلسلات العظيمة بجد اللي أقدر أقول عليها عشناها وشفنا تفاصيلها, حشاشين الاختيار بأجزائه, مملكة الحريد ده برضو ما كلمناش عنه كتير بس برضو كان ليه تأثير في الصورة وكملت القصة بشكل واقعي حقيقي جدا جدا جدا. أنا سعيد بالكلام ده لأن على قد ما دردشنا على قد ما في معلومات استكشفناها من خلال كلام حسين عصر, هذا الرجل مدير التصوير اللي عينه بتعيشنا الحالة وإحنا قدام شاشة التلفزيون. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.
0: أحوال الطقس, حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
4: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 30 ليلا 18, حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي, سرعة الرياح نهارا 21 كيلومتر في الساعة ليلا 22 كيلومتر في الساعة, نسبة الرطوبة نهارا 44% ليلا 52%, ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا الإسكندرية نهارا 23 ليلا 19, شرم الشيخ نهارا 28 ليلا 21, الغردقة نهارا 29 ليلا 21, بورسعيد نهارا 25 ليلا 18, وأسوان نهارا 36 ليلا 26.
0: أحوال الطقس, حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. مدير التصوير الأستاذ والدكتور حسين عصر، عشان بس رامي يقول دكتور وأنا بقول أستاذ فنجمع اللقبين مع بعض. أصحاب الأرض عايزين نتكلم عنه باستفاضة شوية أكتر. فكرة اتكلمت في الأول مع رومي عن أنه قد إيه هو عمل مهم وإنساني، وإزاي أن إحنا مهم كدولة كمصر، جمهورية مصر العربية، في اللحظة الاستثنائية دي تعمل هذا المسلسل علشان الناس العادية اللي في بيوتها يحسوا بتفاصيل ومعاناة إحنا ممكن نكون مش عارفينها. نشوف النشرات الأخبار وعدد الشهداء وعدد الناس، ما نعرفش التفاصيل اللي إحنا عشناها. ايه اصعب التحديات اللي واجهتك، او اكتر حاجات اللي كانت بالنسبه لك يعني شايلها على عاتقك كده وانت داخل البروجكت ده او مشروع مسلسل اصحاب الارض؟
2: بصي، هو المسلسل كله صعب. الحدث نفسه، فكره طرحه ونقله وتصويره صعب.
1: هو ممكن سؤال انا اسف اني قطعتك،
2: لا
1: بس هل المدير التصوير ده بتحكي عن حاجه كده لحظه ممكن تتفاعل وتبكي على اداء ممثل، ولا انت خلاص من كتر ما شفت؟
2: بصي، هو مش المفروض ان ده يحصل. يعني مش المفروض ان انت يحصل لك حاله توحد للدرجه دي. بس للاسف احيانا بتحصل. يعني انا مش يعني انت بتتفاعل، بس نفس الوقت في جزء كبير منك يعني انت بتبقى مركز في الاخر. انت بتصور
1: شغل،
2: انت بتصور. فانت لازم تبقى مركز جدا، بس بتبقى في لحظات لا بتخرجك بره تركيزك وبتخرجك
1: بره. حصلت كده معاك حتى لو مشط يعني في اي عمل؟
2: يعني حصلت معايا كذا مره، بس يعني مش كتير يعني. يعني من النوادر انها تحصل معايا، بس ده لما بتبقى يعني الحكاية فعلا صعبة. يعني أنا مرة قلت إن كان في مشهد لإياد نصار، هي بتبقى لحظة أنت في دماغك بتفصل. أنت بتبقى بتصور، فأنت مركز جدا في الكادر، في النور، في الحركة، في الميزانسين، في إن أنت بتنقل من حركة لحركة، فأنت مركز إن حركتك تبقى مظبوطة، مركز في الشوت اللي أنت بتصوره. هو بتجيلك لحظة وانت بتصور وبتركز مع اداء الممثل مثلا، بتجيلك لحظه بتصدقه. ده لما بيبقى يعني الموضوع
1: حصلت لك في اصحاب الارض.
2: حصلت لي مع اياد.
1: اياد نصار.
2: حصلت لي مع اياد في شوت كان هو شايل ابن اخوه رايح بيه على المستشفى.
1: ده بعد ما العماره
2: وقع كده، هو ماشي لوحده في الشارع وانا بتحرك قدامه. في لحظة وأنا ببص له كده صدقته جدا، فانفعلت معاه. والموقف كله كان موقف صعب يعني.
1: صحيح،
2: أنت شايل ولد أنت مش عارف هو عايش ولا مات وراح بيه مستشفى. بس أنت لو لحظة بس صدقت إن الموقف ده حقيقي أنت مش هتعرف.
1: بالظبط.
2: وإياد نفسه حصل معاه كده، ومنا حصل معاه كده. يعني هو الموضوع بيبقى شويه ليه علاقه بفكره انت بتفصل.
1: نرجع بقى نجاوب لسؤال التحديات، عشان قطعتك بسؤال كده في النص. لا، سؤال التحديات اللي هو كانت بالنسبه لك في العمل ده انه يطلع ازاي للنور بالشكل اللي احنا قاعدين في بيوتنا، صدقنا ان دي مصوره برضو عامل ان احنا نصدق ان احنا في غزه فعلا غير الديكور طبعا.
2: الصوره ان انت يعني انا اتكلمنا مع يعني طلبنا ان احنا نتكلم مع طلبنا من الانتاج ان احنا نتكلم مع شخصيات يكونوا عاشوا في غزة في المرحلة بتاعت الحرب.
1: تمام.
2: وفعلا قعدنا مع ناس وقعدنا، يعني كان السؤال بالنسبة لي هو الوضع هناك عامل ازاي بالنسبة للكهرباء؟ في نور؟ مفيش نور؟ يعني الشوارع عواميد النور شغالة، البيوت الوضع عامل ازاي؟
1: طب هعمل ايه؟ هنور ازاي؟
2: عشان بس تقدر ان انت تعمل يعني افهم بس انا داخل على ايه. فابتدوا يتكلموا ان في الاماكن الحيويه بيبقى فيها جنريترز مولدات، وان الاماكن البيوت احيانا بيبقى فيها نور، بس معظم الوقت النور بيبقى مقطوع في كل غزه. طب ايه البدايل؟ اكيد مش بتشتغلوا على نور الموبايلات. اكتشفت ان بيبقى هم يعني هم اتكلموا معانا ان بيبقى عندهم الـ الـ الـ البلاطات الليد بتاعه الطاقه الشمسيه. البلاطات بتاعه الطاقه الشمسيه دي بيستخدموها، بيستخدموا الطاقه الشمسيه وبيوصلوها تقريبا ببطاريات يخرجوا منها مشتركات يشحنوا بيها
1: موبايلاتهم او كده،
2: يشحنوا بيها بلاطات ليد صغيره كده بقى
1: تنور لهم كدا. بقى
2: دي بتتشحن باليو اس بي وتبقى دي بالنسبه لهم زي كشاف. وابتديت فعلا اشتغل على ان البلاطات دي هي اللي تبقى موجوده الناس تبتدي تتحرك بيها، لان
1: المره اللي كانت كلهم كانوا مكسرين
2: موجوده كانت مع ادم وطني وفي البيت عند كامل الباشا وكانت منا بتتحرك بيها لما راحوا الانوروا يعني كانت كنت بحاول ان انا استخدمها بشكل ياكد على الحاله علشان الصوره تطلع حقيقيه او ان المسلسل يبقى حقيقي الناس وهي بتتفرج يحصل لها ان هي بتصدق ان ده ديكور لازم تبقى بتتفرج
1: طبعاً
2: عليه
1: رقم واحد. طب
2: شكل الصوره لازم يبقى حقيقي. يمكن الصوره فيها مساحات ضلمة كتير او ان الصورة مضلمة
1: بس ده
2: شوية
1: الحقيقي.
2: بالنسبة لان هو مسلسل في الاخر مسلسل رمضان يعني فيمكن الصورة مقفولة بشكل مبالغ فيه، بس ده الشكل
1: ده
2: الواقعي
1: الحقيقي.
2: يعني ده الشكل الحقيقي، ده اللي خلاك وانت بتتفرج حاسس ان الناس دي ماشيين فعلا في
1: صورة رمضية دايما، صورة فيها تراب فيها عفرة.
2: صورة رمضية دي كانت كنت مع محمود علي الكالرست عدى نتكلم كتير في المسلسل. وبعدين
1: كالرست اللي هو بيلون الصوره في الاخر عشان الناس تبقى عارفه
2: دي مرحله الكالر
1: جريدنج،
2: دي مرحله التلوين بتبقى في نهايه المسلسل بعد ما بتصور المسلسل وكده. فكان محمود علي من ضمن الاقتراحات او من ضمن الحاجات اللي هو بيضيفها في المشروع ان ازاي الصوره تبقى صوره رماديه شبه لون الاسمنت، لان اي فيديو دلوقتي هتتفرج عليه لغزه
1: الشكل الترابي
2: والصوره لونها رمادي من ان كل البيوت اتحولت لاسمنت.
1: صحيح.
2: هي البلد كلها بقت اسمنت فبقت الصوره الرماديه هي الصوره الغالبه على الشكل المسلسل. فقدرت انا ومحمود ان احنا نحافظ على الالوان جوه الكادر بس نطفي على الشكل الصورة اللون الرمادي اللي بيحاكي الحالة اللي موجودة.
1: وكانت تجربة الحقيقة احنا كلنا عشنا الواقع اللي كان في أرض غزة، ومتأكد ان هو الوضع كمان أسوأ بكتير من احنا، بس حاولنا
2: يعني
1: نعمل انا عشنا
2: فعلا
1: كل حاجة
2: احنا حاولنا بس ان احنا نقرب شوية بس لا هو طبعا صعب.
1: يمكن الوقت بيسرقنا بس لازم ما فوتش فرصه اسالك عن السينما في حياتك. انت اكيد اتولدت في بيت فني زي ما كان في اول الحلقه، بس في سينما السينما المصريه مثلا في مخرجين اكيد كنتوا تحبوهم قوي او صوره مثلا مديرين تصوير كنتوا تحبوهم جدا من افلام احنا عشناها في الفتره اللي فاتت قبل انت ما تشتغل كمدير تصوير طبعا، فكلمني عن حبك للسينما يعني عموما.
2: انا بحب السينما جدا. السينما بالنسبه لي شيء ممتع جدا ده من وانا صغير.
1: أكيد.
2: طب مش بس بحكم فكره ان انا في بيت سينمائي وكده، لا هو السينما شيء ممتع يعني من اكتر الحاجات الحلوه
1: طبعًا.
2: ان انت تقعد ساعتين تتوحد مع حكايه.
1: صحيح. ايه الافلام اللي بتحبها زمان من وانت صغير لحد دلوقتي افلام عايشه في ذهنك؟ افلام
2: والله المخارج. انا كنت بقعد كده مع والدي وكان معظم الوقت وانا صغير كان بالليل في سهره
1: فيلم
2: هنتفرج على فيلم بالليل قبل ما ننام كده هنتفرج على فيلم. ففي افلام كتير كنت طبعا بتفرج معاه لاول مره، افلام كتير مصريه وعربية حبيتها جدا. وممكن يبقى ميال عليها الطابع الكوميدي يعني كل مثلا افلام اسماعيل ياسين
1: طبعا اكيد
2: يعني دي كانت من الحاجات اللي كنت
1: بتفرج عليها كلنا
2: وبستمتع بيها جدا. افلام زي هتلاقي معظم مثلا الافلام اللي ليها علاقه بفاطين عبد الوهاب، انا بحب جدا فاطين عبد الوهاب.
1: شاعة حب بقى وكل
2: جدا
1: جميل طبعا.
2: شاعة حب ده فيلم
1: عظيم طبعا.
2: ايه يا عم ده ومستحيل تطلع الضحك من الشخصيات اللي موجوده، مستحيل يوسف بيطلع منه الضحك ده
1: طبعا،
2: مستحيل عمر شريف يطلع منه الضحك ده. ففي يعني كانت دي من
1: سينما الابيض والاسود اللي احنا عشنا بيها. بس هل مثلا في سينمات يعني سينما المخرج مثلا عاطف الطيب، خان، خير بشاره، يوسف شاهين، بتحب افلام لمخرج معين او لا كنت بهتم ساعتها بدات تهتم بمدير التصوير اكتر؟
2: بصي طبعا مدير التصوير يعني أكيد. لما تيجي تخش مع السينما او من حتى قبل ما اخش مع السينما كان
1: شادي عبد السلام مثلا.
2: طبعا شادي عبد السلام مخرج عظيم، بس انا كان اكتر مدير تصوير او لحد دلوقتي يعني مدير التصوير بالنسبه لي هو استاذ محسن نصر رحمه الله.
1: الله يرحمه.
2: استاذ محسن نصر ده شخص تاريخ. استثنائي ده مدير تصوير استثنائي. يعني
1: بتحب له ايه من اعماله مثلا؟
2: والله مثلا انا بحب جدا فيلم الهروب، وبحب جدا الفيلم اللي عمله مع استاذ يوسف شاهين
1: كان ايه اللي كان في خالد نبوي ويسرى مهاجر
2: لا مش المهاجر
1: المصير
2: استاذ مرزوق المصير بحب جدا في صورته في المصير، وبحب جدا صورته في فيلم الهروب. على فكره فيلم الهروب ده استاذ عاطف الطيب، استاذ عاطف الطيب بيغلب على اعماله بصريا الشكل التسجيلي. يعني كانت صورة الأفلام ومعظمها ما فيهاش جماليات بشكل مبالغ فيه. الواقع.
1: بصي هو بالبلدي كده الواقع.
2: الواقعية.
1: كاميرا في الشارع.
2: بالظبط. أستاذ محسن نصر لما راح عمل الهروب، لا الفيلم فيه جمل ضوئية وفيه فنيات كمدير تصوير
1: صحيح.
2: استثنائية.
1: صحيح.
2: وما تتعملش في الزمن ده وما تتعملش بالإمكانيات دي، فهو شخص سابق جدا.
1: سابق جدا.
2: استثنائي. أستاذ محسن نصر. يعني في وجهة نظري استثناء رحمة الله عليه.
1: لا يرحم. طب بتتابع سينما برا او بتحب تتفرج يعني اللي قاعد بتقدر عليه؟ طبعا
2: طبعا بتفرج بس مثلا المعادل الموضوعي بالنسبة لي في مديرين التصوير برا، بحب جدا مثلا مدير تصوير روجر ديكنز. ده راجل مدير تصوير
1: عمل ايه بقى
2: تحب؟ يعني مثلا عمل سكاي فول وخد اوسكار، بليد رانر، سكاريو. برضه مدير تصوير عالمي. يعني بحس برضه ان هو راجل بحبه جدا، بحب تكنيكه، بحب شكل صورته، بحب شكله هو. يعني هو ليه كده شكل، انا بحترم قوي الراجل ده. الراجل ده كبير جدا في السن ولحد اللحظه دي الراجل بيصور، وراجل مكمل بشكل قوي
1: أكيد
2: جدا.
1: اكيد اكيد.
2: فراجل استثنائي.
1: قبل ما اختم الحلقه اسالك سؤال، هل مدير التصوير مهنه؟ طبعا هو فيه بس الستات تقدر عليها؟ طبعا في استاذه نانسي عبد الفتاح طبعا مديره التصوير.
2: طب ده سؤال
1: بس احنا يعني ليه مش الاستاذه نانسي عبد الفتاح بس، ليه ما فيش اكتر؟
2: عشان الموضوع صعب.
1: موضوع صعب.
2: عشان الموضوع صعب طبعا. استاذه نانسي يعني
1: استاذه نانسي عشان بس عارفين هي كانت بتشتغل مع استاذه كامله ابو ذكري،
2: وعامله معاها اعمال عظيمه يعني واحده يعني الغروب
1: مثلا وذات ويعني اعمال كانت مشكله ثنائي كبير جدا
2: طبعًا
1: مع استاذه كامله ابو ذكري.
2: يعني هي يعني مديره التصوير عظيمه يعني
1: حقيقي
2: وانسان عظيمه والله.
1: ليه ما فيش ستات كتير؟ عشان صعب قوي للدرجه دي صح؟
2: والله ما جرت العاده ان مدير التصوير هو راجل
1: هو راجل
2: بس طبعا انا بحس ان الموضوع صعب، وبحس ان اي بنت وصلت للمرحله بتاعت هي بنت استثنائيه، فعشان كده يعني بحس
1: ان استثنائيه
2: يعني فعلا. يعني استاذه نانسي يعني استاذه نانسي طلعت مديرين تصوير، مش بس هي مدير التصوير شاطره،
1: طلعت بقى رجاله تحتها.
2: في مديرين تصوير اسامي مديرين تصوير كبار جدا خارجين من مدرسه استاذ نانسي. فيعني
1: هي ست استثنائيه.
2: مديرين تصوير يعني رحمه الله عليه تيمور الله يرحمه يا حبيبي،
1: الله يرحمه.
2: كان
1: من استاذ نانسي،
2: كان بيشتغل مساعد مع استاذ نانسي واحمد بشاري اللي هو عامل فيلم اسد، وراجل مدير تصوير شاطر جدا جدا جدا برضو، قعد فتره طويله اشتغل مع استاذ.
1: طب احنا عايزين بقى ستات تشتغل مديرين تصوير
2: والله يا
1: يعني تمام يعني انا ما عنديش
2: مشكله يعني انا مش ضد يعني
1: انا سعيده جدا ان احنا كنا يعني ان انت كنت ضيفنا النهارده في البرنامج انا ورامي حلواني، واللقاء ده انا فعلا بقالي فتره بسعى له بس عشان نخاطب عقليه زي حضرتك، ونبارك لك على اعمالك الناجحه جدا جدا، ونتمنى لك طبعا نجاحات اكتر واكتر الفتره اللي جايه. شكرا ان انت الصوره فعلا مشرفة لأهم مديرين تصوير موجودة في مصر حاليا. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي، استنونا دايما كل يوم حد واثنين من 7 ل 9 على راديو 90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رؤساء مجلس النواب والشيوخ والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوصية ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة، داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية والمتمثل في دعم مصر للحكومة الشرعية وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعم اليمن في كافة المحافل الدولية. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي لرئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني والوفد المرافق في زيارته الحالية للقاهرة. وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة. وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر أدانوا جميعا بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفيرة بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن كفيرة بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الدكتور أحمد مصطفى رئيس البعثة الطبية المصرية للحج أكد أن البعثة تواصل تقديم خدماتها الصحية للحجاج المصريين بكفاءة عالية، مشيرا إلى تشغيل 26 عيادة طبية في مكة المكرمة وعيادتين بالمدينة المنورة قدموا الخدمة الطبية لأكثر من 20,000 حاجة، لافتا إلى عدم وجود أي انتشار للأوبئة بين الحجاج. اقتصاديا، وزارة المالية أعلنت ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 897 مليار جنيه بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وإبريل الماضيين مقابل 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي. ورياضيا، الجيش الملكي المغربي يلتقي سان داونز الجنوب أفريقي في 10 من مساء اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد كده علينا جميعا يا رب. خلاص باقي يومين ونستقبل أجمل وأعظم يوم على الأرض، يوم عرفة، اليوم اللي كلنا بنبقى اليوم ده كده متعلقين بزيارة بيت الله الحرام وشايفين الحجاج كده على جبل عرفات. ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، والسنة الجاية كده نكون جميعا هناك إن شاء الله. عشان كده احنا النهاردة عاملين لكم حلقة خاصة جدا عن العيد وعن الليالي العشر اللي احنا فيها دلوقتي واللي بتنتهي ان شاء الله في يوم عرفة العظيم. النهاردة هيكون معانا فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام امام وخطيب مسجد عمرو بن العاص. هنعرف منه اكتر بقى عن فضل الايام دي وازاي نستغل الايام دي صح، والادعية ونعمل ايه. يعني ان شاء الله تكون حلقة كده مختلفة وجميلة وتعجب حضراتكم. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عين هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، وخلينا نبدأ حلقتنا. وزي ما قلنا لكم، احنا النهاردة في حلقة خاصة جدا عن الاستعدادات ليوم عرفة والحج الأعظم. خلينا نقول لكم سريعا ملخص الاستعدادات النهائية اللي أجرتها بعثة الحج المصرية لتسهيل صعود الحجاج لجبل عرفات وإتمام مناسك الحج. إن شاء الله بداية من بكرة كده يوم الاثنين، إذانا بأداء الركن الأعظم في الحج. يعني سريعا كده خلينا نقول لكم التجهيزات الخاصة بالمخيمات في عرفات ومنها، سواء في تجهيزات خيم الحجاج الموجودة في مواقع مميزة، منها الموجود بالقرب من مسجد نمرة، وكمان بالقرب من موقف الأوتوبيسات الخاص بنقل الحجاج للمزدلفة. طبعا المخيمات مجهزة بصورة عالية جدا، زي تركيب المراوح والتكييفات وتشغيلها من بدري عشان مواجهة الحر وارتفاع درجات الحرارة للحجاج، وكمان تركيب شاشات في المخيمات في مخيمات عرفات لنقل خطبة يوم عرفة من غير زحام. ده غير طبعا وجود التلاجات المفتوحة 24 ساعة، مية وعصائر مجانية ومشروبات سخنة طول اليوم. من الاستعدادات طبعا الندوات والجلسات التوعوية داخل المخيمات لشرح مناسك الحج خطوة بخطوة، وطبعا ده بيكون من خلال علماء ومشايخ عشان يردوا على أي استفسار أو سؤال من الحجاج. على مستوى الخدمات الصحية، البعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة عاملة جهد جبار الحقيقة، ومتابعة 24 ساعة لكل الحجاج من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحجاج لحظة بلحظة. البعثة الطبية جهزت عدد من العيادات المتكاملة، سواء في المستلزمات الطبية والأجهزة، ده غير فرق المرور على المخيمات لمتابعة الحجاج وخاصة المرضى وكبار السن. وطبعا طول الوقت في مجموعة من التحذيرات الواضحة من الإجهاد الحراري وضرورة التواجد داخل المخيمات من 11 الصبح لـ4 العصر، شرب مية كتير، تجنب الشمس المباشرة عند جبل الرحمة ومسجد نمرة. خلينا كمان نقول لحضراتكم إن موسم الحج السنة دي شهد مجموعة من الخدمات الجديدة اللي تم إطلاقها لأول مرة، زي خدمة حج بلا حقيبة اللي أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية، واللي هدفها زي ما وضحنا قبل كده إنها تكون مسؤولة عن استلام حقائب الحجاج وتوصيلها فنادق الإقامة الخاصة بيهم من غير ما يشيلها بنفسه، وده بيخفف العبء خصوصا على كبار السن. كمان وزارة السياحة والأثار في مصر أطلقت لأول مرة إطلاق أبليكيشن رفيق اللي بيساعد الحجاج في التنقل داخل المشاعر، وبيعرف منه مكان المخيم الخاص بيه، يعرف مواعيد التفويج، أرقام الطوارئ لو محتاج مساعدة أو يقدم شكوى. يقدر كمان من خلال الأبليكيشن يتابع مسار رحلته، وده طبعا عشان يقلل من فرص الحجاج إنهم يتوهوا من بعض أو يتوه عن المخيم الخاص بيه. كل التسهيلات والخدمات المميزة دي الهدف منها إن الحاج يقدر إنه يؤدي المناسك بسهولة وأمان، وربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا للناشئين في 10 مساء. الجيش الملكي المغربي يلتقي سان داونز الجنوب أفريقي في 10 من مساء اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. في الظهور الأخير للفرعون المصري، اللاعب المصري العالمي محمد صلاح يودع ليفربول ويصنع هدفا في التعادل مع برينتفورد 1-1. في ليلة وداع غوارديولا، مانشستر سيتي يختتم الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام أستون فيلا 2-1. توتنهام يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي، وويستهام يهبط للدرجة الثانية. وأخيرا مستمعينا الكرام، فرنسا تحصد ذهبية الفرق باليوم الأخير لكأس العالم لسلاح السيف للرجال بالقاهرة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري، وحلقه خاصه عن الاستعدادات ليوم عرفه وعيد الاضحى المبارك. اللينك ده هنتكلم مع حضراتكم عن الظاهره الفلكيه النادره اللي كلنا مستنيين اننا نشوفها ونعيش في اجواء روحانيه عظيمه، وهي تعامد الشمس على الكعبه المشرفه في يوم عرفه. مصادفه فلكيه نادره ما حصلتش من 33 سنه، اخر مره حصلت سنه 1993. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان يوم عرفة وتحديدا مع رفع اذان الظهر في مكة المكرمة، الشمس هتكون في اعلى نقطة ليها، يعني هتكون فوق الكعبة المشرفة بالظبط. لما الشمس توصل للنقطة دي، اللي هيحصل ان ظل الكعبة هيختفي، يعني اي جسم عمودي او اي حاجة واقفة في الحرم مش هيبقى ليها ظل. اشعة الشمس هتكون مغطية كل الاجسام اللي حواليها. مشهد مهيب وحالة روحانية وسكون، اللي الكون كله في الوقت ده هيكون باصص في نفس الاتجاه، اتجاه بيت ربنا، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة. ظاهرة جميلة كلنا إن شاء الله هنكون في انتظارها، وهي ظاهرة فلكية بتحصل مرتين في السنة، لكن المميز السنة دي إنه في واحدة من المرتين دول اتصادفت مع يوم وقفة عرفة. التزامن ده ما حصلش من 33 سنة، يعني حاجة جميلة. عشان كده الظاهرة دي من الظواهر اللي بيتقال عليها مصادفة فلكية نادرة. طيب، من الناحية الفلكية، الفايدة من هذه الظاهرة ان اي شخص يقدر يحدد اتجاه القبلة من اي مكان في العالم. طيب، من الوسائل الطبيعية اللي بتستخدمها لتحديد القبلة، لان اتجاه الشمس هيكون هو بالظبط في اتجاه الكعبة المشرفة، فهيبقى سهل جدا انك تحدد القبلة. ده من الناحية الفلكية. لكن من ناحية تانية احنا بنشوف بيها ان دي ظاهرة عظيمة، وزي ما قلت لحضرتكم هي يعني ظاهرة روحانية. احنا قلوبنا كلها في يوم عرفة بتكون في اتجاه واحد، بيت واحد ودعوة واحدة. يوم عرفة يوم الدعاء، يوم المغفرة، يوم العتق من النار. ولما الشمس تتعامد على الكعبة في نفس اليوم، بيحس الواحد ان السماء والارض في اللحظة دي متفقين على كل حاجة، وهو القرب من ربنا. فلو انت واقف على جبل عرفات، استشعر اللحظة دي قوي وادعي بكل اللي في قلبك. ولو انت في بيتك، ارفع ايدك للسماء وافتكر ان ربنا قريب وبيسمعك وحاسس بيك ومش هيرد دعوتك ابدا في يوم عظيم زي ده. ربنا يكتب لنا الحج جميعا. انا جسمي اشعر حاجة. ربنا يكتب لنا الحج جميعا يا رب، ويجعلنا من المقبولين في يوم عرفة. وكل سنة وانتوا طيبين. ونروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. نروح نسمع دلوقتي معادنا مع برنامج زي ما بقولك كده للأستاذة إسعاد يونس. نروح نسمع كلمتين كده حلوين ومبهجين ونرجع نكمل حلقتنا.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90-90.
1: في الكورة في أهلي وزمالك، وده له جماهير وده له جماهير، والجماهير هنا وهنا بتشجع ناديها بحماس ونفسها يكسب كل البطولات ويضم أحسن اللعيبة ويبقى هو الأول دايما. أنا بقول أهلي وزمالك على سبيل المثال، يعني مع كل الحب والاحترام لكل أندية مصر وجماهيرها الكمل، بس التشجيع الجنوني ده وارد في نشاط زي الكورة، وده مش بيحصل عندنا بس، كل العالم عنده مشجعين بيدافعوا عن فريقهم، بس يعني مجانين كورة. ده في الكورة مقبول، بره الكورة بقى هل يجوز تتحول كل حاجة في حياتنا لأهلي وزمالك؟ كل الموضوعات تقريبا في كل المجالات تقريبا، أول ما يتفتح تلاقي الناس اتقسمت أهلي وزمالك مع وضد، وكل واحد بيشجع فريق بيدافع عنه بالحق والباطل ويتريق على أصحاب الرأي التاني ويمكن يشتمهم، وبتوصل لأكتر من كده بكتير وانتوا عارفين. طب وحياتك عندي واحنا بقينا عشرة واصحاب، انا بتخض لما الاقي خناقة مثلا بين الناس اللي بيحبوا الصيف والناس اللي بيحبوا الشتاء، معسكرين عمالين يطحنوا في بعض وكل واحد بيحاول يثبت بكل الطرق ان الفصل بتاعه احسن، الفصل بتاعه هو اللي بيحب الجو فيه، اللي بيرتاح فيه، اللي صحته بتيجي عليه. ببقى عايز اقول يا جماعة استهدوا بالله، لا انت عملت الصيف ولا انت بتجيب الشتاء، الحمد لله في شتاء وفي صيف، وكل اللي بيرتاح لفصل يبسط فيه. ده ايه النصيبة اللي احنا فيها دي؟ قيس على كده بقى في اي موضوع، دين، سياسة، فن، مجتمع، طبيخ، ازياء، فكر، ثقافة، ادب، حتى في العلوم تلاقي واحد بيتكلم عن نظرية علمية وبيهاجم أصحاب النظرية التانية وشايفهم مش بيفهموا ومش بيحسوا. الموضوع ده مش سهل ولا هين كده. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، كتفي في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

فكرة إننا نمسك في خناق بعض على الفارغة والمليانة عملية بتشحن البني آدم ضد زميله وصاحبه وحتى ضد أخوه ابن أمه وأبوه. معقول الموضوع ده بيخلينا شوية شوية نتحول لعدائيين وبيضيق الصدر والأفق والخلق. ممكن يتسبب والعياذ بالله في أمراض. والله لما تبقى طول الوقت مغلول ده خطر على صحتك يا حبيبي. لما العالم أقر التسامح كمبدأ أساسي ليه أولوية على كل حاجة وبيصرف مليارات كل سنة على نشر ثقافة التسامح، فده مش من فراغ ولا رفاهية ولا قلة مشاكل، إنما إحساس كبير بإن العالم في خطر إذا المواطنين عاشوا في حالة شحن مستمرة زي اللي احنا بنهببها طول النهار دي. زمان كانوا بيعلمونا مقولة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، كانوا بيكتبوها على ظهر الكراسات يا حبيبي. وكان مدرس الخط الأستاذ فلان الفلاني عليه رحمة الله يخلينا نكتبها 5 مرات بالنسخ و5 مرات بالرقعة. كان الدرس مهم قوي عشان واحنا بنكتبها نفتكر ان الواحد مش لازم يتعصب لكل الحاجات بنفس الدرجة، وفي موضوعات ما ينفعش وما يصحش نتعصب فيها من أساسه. مهما حاولنا مهما عملنا عمرنا ما هنقدر نوصل لمرحلة ان كلنا عندنا نفس الرأي بالملي كده في كل حاجة، ما هيش هيحصل. عشان كده لازم نتعايش، لازم نقبل المختلف، لازم نتعود على ان في حاجات موجودة مش على كيفنا. وافتكر دايما الحاجة اللي انت مفزق ومحزق ومتزربن عليها قوي النهاردة دي ممكن بكرة تبقى عايز تغيرها. وافتكر كلام عمنا جاهين، لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره. وعجبي هبا.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: ديلي مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. حلقة مميزة وحلقة مخصوص عشان يوم عرفة العظيم. هيكون معنا الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص علشان ينصحنا إزاي نفوز بالأيام المباركة دي وإزاي نفوز بالدعاء في يوم عرفة. حلقة مميزة، استنونا بعد الفاصل نستقبل ضيفنا.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة، داعين الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية والمتمثل في دعم مصر للحكومة الشرعية وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيها ودعم اليمن في كافة المحافل الدولية. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي لرئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني والوفد المرافق في زيارته الحالية للقاهرة. وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية أدانوا بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفيرة بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن كفيرة بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الدكتور أحمد مصطفى رئيس البعثة الطبية المصرية للحج أكد أن البعثة تواصل تقديم خدماتها الصحية للحجاج المصريين بكفاءة عالية، مشيرا إلى تشغيل 26 عيادة طبية في مكة المكرمة وعيادتين بالمدينة المنورة قدموا الخدمة الطبية لأكثر من 20,000 حاج، لافتا إلى عدم وجود أي انتشار للأوبئة بين الحجاج. اقتصاديا، وزارة المالية ذكرت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29.3% بنحو 500 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى إبريل عام 2025-2026 لتصل إلى 2.208 تريليون جنيه مقابل الفترة ذاتها من العام السابق عليها. ورياضيا، الجيش الملكي المغربي يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي الآن في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: لسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي معدنا مع فضيلة الشيخ دكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص. كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا في برنامج إيه الجديد.
4: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة داليا، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين على راديو 90 90. وكل لحظة وحضراتكم بخير، وكل لحظة ومصر كلها بخير
3: وحياتك طيب وبخير. عايزين نتكلم عن الحج. إحنا بنرجع من الحج زي يعني كأننا لسه مولودين دلوقتي، عايزين نعرف نحافظ على ده إزاي.
4: أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. وبعد أستاذة داليا، إحنا في أيام عظيمة وأيام مباركة، أيام ذي الحجة، وأيام ذي الحجة اختارها الله سبحانه وتعالى حتى نؤدي فيها أعظم ركن من أركان الإسلام وهي فريضة الحج. الحقيقة فريضة الحج هي من أعظم الفرائض ومن أعظم أركان الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني مش رجل، رجالا يعني ماشيين على أرجلهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وسيدنا النبي اللهم صل عليه كان ينادي علينا ويقول عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. عايز أقول لحضرتك إن الحج هي دعوة من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بيسافر ويروح الحجاز ويروح الكعبة المشرفة ويسافر في هذه الأيام المباركة، ده بيبقى ربنا دعيه. هي دعوة من الله سبحانه وتعالى، إذن من الله سبحانه وتعالى لضيوفه حتى يكونون مع الوقوف على عرفات الله سبحانه وتعالى. لأنه يستحيل حد يستقبل حد في بيته إلا لو هو بيحبه. يستحيل هفتح شقتي وافتح بيتي وادي لك موعد انك تيجي تزورني في بيتي واستقبلك الا لو انت غالي وعزيز. انا مش هفتح شقتي ولا هفتح بيتي استقبل فيه اي حد عمال على بطال اطلاقا. اللي انا هدي له موعد يجي يزورني في بيتي ده شخص عزيز وغالي. ده بالظبط اللي بيحصل في الحج، ولله المثل الأعلى. لولا الحجاج غاليين على ربنا سبحانه وتعالى، لولا ربنا دعاهم واداهم كرت دعوة فتح لهم بابه سبحانه وتعالى، فتح لهم بيته، سهل لهم السفر انهم يكونوا في ضيافة الكريم سبحانه وتعالى. لذلك دايما بندعي في هذه الأيام الطيبة المباركة، بنقول يا رب اكتبنا مع الحجاج، يا رب نفسينا نحج، يا رب احنا مشتاقين أن نكون مع الحجيج، يا رب ائذن لنا بالحج، ائذن لنا بالطواف، ائذن لنا بالسعي بين الصفا والمروة، ائذن لنا يا ربنا بالوقوف على عرفات الله. لأن الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى بيرجعوا زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذة داليا، بيرجعوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا ذنب ولا خطيئة ولا إثم ولا هم ولا غم، يرجع كأنه لسه مولود النهاردة. لأن بيحصل لهم حاجة جميلة جدا، الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، بيعمل لهم يوم كده اسمه يوم المباهاة. ربنا يفتخر بهم ويباهي بالحجاج في الأرض، يباهي بهم أهل السماء، ويقول الله لملائكته، أشهدكم يا ملائكتي، شوف تخيلي حضرتك المشهد، أشهدكم يا ملائكتي، يا الله أني قد غفرت لهم. شوفي حطيت جمال المشهد والعظمة اللي بتحصل للحجاج. علشان كده عشمانين ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرم كل اللي بيسمعنا دلوقتي على راديو 90 90 من خلال البرنامج الجميل بتاع حضرتك. بندعي ان ربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى يجمعنا بدون حول منا ولا قوة العام القادم على عرفات الله، علشان نشهد هذا الجمال ونشهد هذه العظمة ونشهد. هي رحلة العمر حقيقة، رحلة العمر
3: طبعا أجمل رحلة
4: طبعا. يعني مهما الإنسان سافر ومهما خرج ومهما غير جو، لا، رحلة الحج رحلة من أعظم الرحلات الحقيقة. رحلة بتغسل القلب، والجمال فيها لا يوصف، جمال رحلة الحج لا يوصف. لذلك لما سيدنا

0: هات لي الحجاج. كان عددهم وقتها تقريبا 120,000 حاج مع حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فوقف سيدنا النبي وخطب خطبة الوداع وقال لهم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ركزوا كويس قوي في المناسك اللي هقول لكم عليها، ركزوا كويس قوي في طريقة الحج، ركزوا كويس قوي لما تيجوا تحجوا هقول لكم تعملوا ايه، وتطوفوا ازاي، وتسعوا ازاي، وتوقفوا على عرفات ازاي، والمزدلفة ومنى والمشعر الحرام والمرمي الجمرات. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يمكن ده يبقى آخر تجمع بيننا. وسبحان الله بعدها نزلت آية على سيدنا النبي اللهم صل عليه ربنا يقول له فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا النبي فهم معناها بقى، خلاص الدين كمل، فيش حاجة تانية بقى، كمل الدين. بعدها بكم يوم تنزل على سيدنا النبي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا الصحابة قعدوا يفكروا: إيه السورة دي؟ إيه القرآن ده؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقعدوا يسألوا بعض: إيه معنى السورة اللي نزلت على حضرة الحبيب؟ فبعض الصحابة يقول لهم: أرى أنها أجل رسول الله. ده ربنا كده بيقول لسيدنا النبي: إيه، أنت أديت الرسالة بتاعتك واستعد بقى للقاء الله سبحانه وتعالى. بعدها فعلا ينزل سيدنا جبريل يخير سيدنا النبي يقول له: تحب تعيش في الحياة هنا في الدنيا ولا تنتقل إلى الرفيق الأعلى؟ الحج ذي الحجة زي دلوقتي كده. بعد شهر ذي الحجة عندنا محرم، صفر، ربيع أول، مات سيدنا النبي في ربيع أول. فكانت سورة النصر إذان وإعلام لسيدنا النبي اللهم صل عليه أنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى. عشان كده سيدنا النبي وهو بيحج قال للصحابة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويا بخت الصحابة طبعا، يا بختهم، حجوا مع سيدنا النبي وطافوا مع سيدنا النبي. تخيلي احنا دلوقتي لما بندعي البعض بالحج بنقول يا رب نكون ايه،
1: صحبة.
0: تخيلي بقى ان الصحابة كان اللي في صحبتهم حضرة الحبيب. ده احنا دلوقتي لو ربنا كرمنا وروحنا الحج وحجينا مع احد العلماء الافاضل، مشايخنا العظام الكبار، اسيادنا العلماء، بنبقى فرحانين، يقول لك انا حجيت مع مولانا فضيلة الشيخ فلان، انا قابلت في سيدنا الشيخ فلان في الحج وحجيت معاه وسألته في الفتوى الفلانية. تخيلي بقى الحج، ربنا يحفظ كل علماءنا ومشايخنا يا رب، علماء مصر يا رب العالمين. فتخيلي بقى لما يكون الحج بصحبة حضرة الحبيب. وده اللي حصل مع الصحابة الكرام وحجوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: احنا في ايام مفترجة، باقي يومين نستقبل يوم عرفة العظيم، عايزين نستغل الايام دي ونفوز ببركة الايام دي وبركة الدعاء يوم عرفة. فحيدك تقولينا ندعي بايه؟
0: الحقيقة يوم عرفة يعني يوم جميل. يمكن بكرة هيبقى التروية، يوم التروية، 8 ذي الحجة، 8 ذي الحجة غدا. والتلات هيكون إن شاء الله بإذن الله هيكون يوم عرفة. نعم، فيوم التروية ده يوم مهم، يعني اليوم السابق ليوم عرفات. وقالوا اسمه التروية ليه تروية بقى؟ قالوا تروية علشان كانوا زمان عارفين انهم هيروحوا يباتوا في منى وبعدين يروحوا عرفات اليوم كامل من الفجر لحد المغرب. فكانوا بيجمعوا مية علشان المية ترويهم يوم 8 ويوم 9. فكانوا بيجمعوا مية، علشان كده سموه يوم الايه، التروية، بيجمعوا الماء الذي يرويهم خلال اليومين دول. يوم التروية يسبقه بيسبق طبعا يوم عرفات. ويوم عرفات زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه عن يوم عرفات، قال: هو أفضل أيام الدنيا. يعني الناس تفرح، يعني اللي بيسمعنا دلوقتي يفرح، داخل على أعظم أيام الدنيا وأجمل أيام الدنيا. وسيدنا الحبيب قال كده عليه الصلاة والسلام، قال: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. فافرحوا، احنا داخلين على افضل يوم في السنة. السنة فيها 360 يوم تقريبا، لكن افضل يوم احنا داخلين عليه يوم الثلاث الجاي.
1: طيب في صيغة معينة للدعاء؟ يعني انا الحمد لله ربنا اكرمني وحجيت، فكانوا بيدونا كتب للادعية ان احنا ندعي بيها في يوم عرفة وندعي واحنا بنطوف. فكنت بلاقي، كنت اقعد اقرا الادعية، بس

0: كنت بلاقي نفسي بدعي دعاء من القلب، يا رب اكرمني، يا رب استرني، يا رب استر ولادي، يا رب احفظني، وهكذا. فهل الدعاء ده مستجاب ولا لازم الأدعية بصيغة معينة حتى في الحياة العادية؟ يعني مش لازم في يوم عرفة، بنتكلم في حياتنا العادية، أنا صليت وعايزة أقعد أدعي لربنا، لازم بصيغة معينة ولا اللي يخرج من قلبي؟ في حاجة كمان وإحنا في الحج، ربنا يكتبها لنا جميعا تاني يا رب،
1: اللهم آمين.
0: وإحنا بنطوف كده فبيجي على بال الواحد حد معين ما شفتوش من سنين، يبقى مكتوب له الدعاء، فتلاقي الشخص ده جه على بالي او الانسانه دي جت على بالي وبدعي لها من قلبي. عايزه بقى حضرتك تسمعنا دلوقتي، هل في صيغه معينه والناس اللي بتيجي على بالنا في فتره الحج دي، وان الدعاء طبعا نصيب؟ اتفضل حضرتك.
1: والحقيقه حضره الحبيب عليه الصلاه والسلام لما كلمنا عن الدعاء في يوم عرفه قال عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه: خير الدعاء دعاء يوم عرفه.
0: طبعا.
1: عندنا اوقات كتير ندعو فيها، لكن سيدنا النبي ركز لنا وقال افضل وقت واحسن
0: طبعا.
1: وقت واحسن يوم تدعي فيه ربنا هو يوم عرفه، خير الدعاء دعاء يوم عرفه. ثم قال: وخير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والصالحين كانوا بيحوشوا دعواتهم طول السنة ويدخرونها ليوم عرفة. أي حد ليه طلب وأمنية عند ربنا سبحانه وتعالى كان بيحوشها ويدخرها ليوم عرفة. طيب يوم عرفة ليه دعاء معين؟ ليه دعاء سيدنا النبي قال نقول كذا في يوم عرفة؟ لا، لم يذكر نص صريح معين بدعاء معين في يوم عرفة إلا هذا الحديث. أيوة، إلا هذا الحديث الذي ذكرت لما قال عليه السلام: خير الدعاء ده يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لكن أفضل الدعاء اللي خارج من القلب زي ما حضرتك تفضلتي، أدعي من قلبي، أكلم ربنا، كلم ربنا: يا رب أنا بحبك، يا رب أنا مليش غيرك، يا رب أنا محتاجك، أنا فقير إليك، أنا محتاج تكرمني وتسترني وترضى عني وتفرج همي، ماليش غيرك. سيدنا النبي علمنا كده: إن الله يحب العبد اللحوح. لح على ربنا سبحانه وتعالى، أطلب من الله بقلب. كلما تقترب من الله سبحانه وتعالى وتستأنس بالله سبحانه وتعالى وتستشعر أن الله سميع قريب، المسألة ستختلف كثيرا. ناجي ربنا سبحانه وتعالى وتأكد أن الله يسمع ويرى شايفك وحاسس بيك، حاسس
0: ربنا
1: باللي وجعك.
0: يتقبل منا جميعا. احنا لسه مكملين مع حضرتك في برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هوا مصري. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 30 ليلا 18. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 21 كيلومتر في الساعة ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 44% ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 23 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 28 ليلا 21، الغردقة نهارا 29 ليلا 21، بورسعيد نهارا 25 ليلا 18، وأسوان نهارا 36 ليلا 26.
3: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدف

0: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90، وبنجدد التحيه والترحيب بضيفنا اللي منورنا، فضيله الشيخ مصطفى عبد السلام، امام وخطيب جامع مسجد عمرو بن العاص. منورنا.
1: نور حضرتك
0: يا استاذه
1: مليا.
0: مبسوطين جدا مع حضرتك الحقيقه.
1: ربنا يعزك ويكرمك.
0: نكمل كلامنا عن يوم عرفه. عايزه حضرتك تكلمنا عن فضل صيام يوم عرفه، بيبدا امتى وبينتهي امتى؟
1: الحقيقه يوم عرفه يوم جميل ويوم عظيم. ربنا يا رب يبلغنا هذا اليوم، اللهم بلغنا يوم عرفات. يوم عرفات هو يوم 9 ذي الحجة اللي هو يوم الوقفة، وبيبدأ من غروب الشمس، يعني من يوم 8 ذي الحجة، من يوم 8 ذي الحجة المغرب
0: بكرة.
1: بكرة إن شاء الله هيبدأ يوم عرفة إلى غروب شمس يوم 9 من ذي الحجة، يعني من المغرب
0: للمغرب.
1: طيب ده 24 ساعة فيهم الليل و النهار. لذلك العلماء لما تكلموا أيهما أفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان، فقالوا لا، العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ناحية النهار عشان فيها يوم عرفة
0: طبعا،
1: وقالوا العشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل عشان فيهم ليلة القدر. لكن احنا خلينا دلوقتي مع يوم عرفة وجمال يوم عرفة. يوم عرفة حضرتك مهم جدا اننا نصوم هذا اليوم، لان حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا ان اللي يصوم يوم عرفة قال عليه السلام: احسب على الله ان يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. يعني أحيانا ممكن بعض الإنسان يكون عنده ذنوب، كل ابن آدم خطاء، وممكن يكون عمل ذنب هو مش واخد باله منه، الذنب ده مبوظ حياته ومعكر صفه وقفله باب الرزق، وكل ما يخبط على باب يلاقي الدنيا مقفولة. ما هو حضرتك انت عامل ذنب ونسيه والذنب ده مبوظ لك الحياة. لا، تعالى بقى جه يوم عرفة علشان نصوم، هدية من ربنا سبحانه وتعالى، يكفر الله لنا به ذنوب سنتين من ذنب واحد ولا يوم. الله سبحانه وتعالى أعطانا يوم عرفة هدية، اقبلوا هدية ربنا يا حضرات، اقبلوا عطية ربنا يا حضرات يوم عرفة. فسيدنا النبي علمنا أن صيام يوم عرفة بيكفر الذنوب سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى. برقم واحد، كلنا حضرات على راديو 90 90 لازم ننوي من غير مقاطعة إن شاء الله أننا نتسحر بكرة علشان نصوم يوم عرفة. رقم واحد،
0: وندعي من أول بكرة المغرب للمغرب طبعا.
1: في وقت في وقت مهم جدا بقى للدعاء، اللي هو من العصر، يعني ركزوا من العصر لحد المغرب. من العصر الى المغرب في يوم عرفة ده ما ينفعش ما ندعيش فيه. سيب كل حاجة، سيب الموبايل، سيب الشغل، سيب تجهيزات العيد. من العصر الى المغرب يا حضرات يوم عرفة هو وقت المباهاة، هو وقت الذروة، وقت العطايا، وقت الهدايا، وقت رفع الاعمال، وقت استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى يباهي باهل الارض اهل السماء، ارفعوا ايديكم للسماء يا حضرات. من العصر للمغرب يوم عرفة وقت ذهبي، ما ينفعش يعدي وانت مشغول بالدنيا. شوف لك مكان اخلو فيه، في مسجد، في اوضتك، في حجرتك، في مكتبك، هذه اللحظات اخلو فيها بالله سبحانه وتعالى. اللحظات من العصر الى المغرب يوم عرفة يا حضرات مهمة جدا، ارفع ايدك لربنا. لحظات معدودات ولكن ممكن تكون هي السبب في تغيير حياتك، هي نقطة التحول في حياتك، هي وقت استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا ندعي ربنا. وسيدنا الحبيب اللهم صل عليه، الصحابة يقولوا كده ان سيدنا النبي رفع ايده من ساعة الزوال إلى غروب شمس يوم عرفة، وسيدنا النبي رافع إيده إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى. فربنا كريم وعظيم، وقل لربنا كده: بك أستجير ومن يجير سواك.
0: ربنا يجعلنا من المقبولين.
1: فأجر ضعيفا يحتني بحماك
0: يا رب. اللهم أمين. مين الناس اللي حياتك تنصحهم علشان دعائهم يستجاب، أو إن هم ممكن يعملوا إيه يبقى دعائهم غير مستجاب؟
1: طبعا مهم جدا في استجابة الدعاء اليقين، ان انا ادعي ربنا وانا متأكد ان الله سبحانه وتعالى سيستجيب. لكن لو انا دعيت وبدعي تقضية واجب علشان اقول اصلا انا دعيت وما استجابش، ما ينفعش. شرط استجابة الدعاء اليقين، ان يكون عندي يقين وانا ادعو ان الله سبحانه وتعالى سيستجيب. لذلك سيدنا النبي علمنا كده: ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. فلما ارفع ايدي للسماء كده وانا بدعي اكون على يقين ان ربنا سمعني وشايفني وهيستجيب لي ويحقق لي المراد ويحقق لي ما اتمنى. ممكن ما يستجيبليش في الحال والتو، ممكن يأخرها شوية عشان ربنا شايف ان الدعوة دي الأمنية دي الصح انها تتحقق بعد شهر بعد اتنين بعد سنة، لان ربنا هو اللي شايف. قال كده ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. هو فاهم ان هو بيطلب خير، لكن ممكن الدعوة دي لو اتحققت دلوقتي ممكن تسبب لك مشاكل. لذلك سيدنا عمر كان بيقول ايه، اني ادعو الله فاذا استجاب لي فرحت مرة وإذا لم يستجب لي فرحت 10 مرات. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الأولى كانت اختياري، أما الثانية كانت اختيار المولى سبحانه وتعالى. فمهم جدا طبعا نستغل يوم عرفات في الذكر في الدعاء. وسيدنا النبي علمنا ذاك يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي يقدر يمسك ودنه ما تسمعش حاجة غلط ولا غيبة ولا نميمة ولا فلانة ولا فلان، ويمسك لسانه ما يتكلمش على الناس وده حصل ووصل، ومن ملك فيه وعينه كمان
0: يستحضر قلبه بالضبط للدعاء.
1: الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحقيقة يوم عرفات يوم جميل، استعدوا يا حضرات وركزوا في هذا اليوم. ما ينفعش طبعا تعدي صلاة الفجر مننا يوم عرفة. الخمس صلوات يا حضرات لازم نصليهم في جماعة يا ريت مع السنن، السنن القبلية والسنن البعدية. يبقى احنا كده صلينا الخمس أوقات في جماعة يوم عرفة مع السنن، صمنا يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى من العصر إلى المغرب بفضل الله، احنا بندعي ربنا وبنطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بقى بنجدد التوبة والأوبة مع الله. وسيدنا العلماء يقولون كده، من فاته الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن فاته أن يذبح هديه بمنى فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى، ومن لم يستطع أن يذهب إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فهو أقرب إليه من حبل الوريد. فمهم جدا نركز يوم عرفة.
0: من لم يستطع، طيب إحنا لو نتكلم دلوقتي عن الناس المقتدرة ماديا وبتأديش فريضة الحج، في ذنب عليها إيه؟
1: وطبعا يعني المشكلة خطيرة طبعا إن حد يبقى عنده الاستطاعة المادية والصحية ولا يذهب إلى الحج، هذه مشكلة خطيرة يعني الحقيقة، وفيه تحذير. أنصحهم طبعا بنصيحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تابعوا بين الحج والعمرة، ولما يعني يأتي في الأثر يعني تعجلوا الحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له. يعني بسرعة حجوا بسرعة، ما تسوفش ما تأجلش ما تقولش السنة الجاية، تعجلوا الحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له. مش جات كورونا امتنعنا عن الحج وحالنا وقف ومعرفناش نحج، فهو سيدنا النبي يقول يا جماعة تعجلوا بسرعة، يلا سارع، السنة دي الدنيا متاحة، ما نعرفش السنة الجاية في ايه، دلوقتي في فلوس وفي صحة، ربنا مدينا فعلا عمر بفضل الله سبحانه وتعالى، تعجلوا الحج. لذلك حتى في بعض الاثار يعني يقول لك اللي عنده بيتين يبيع بيت ويروح يحج
0: طبعا،
1: علشان الحج هو ركن الإسلام الأعظم. ولما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن الاستطاعة قال لمن استطاع إليه سبيلا، قالوا مش الاستطاعة المالية فقط، الاستطاعة المالية والبدنية كذلك. وعايز أقول لحضرتك وربنا بيكتبها للمشتاق للموعود. يعني اشتاق اقعد كده اطلب من ربنا، تخيل نفسك مع الحجاج ادعي قول يا رب أنا فعلا نفسي أحج، اجعلني مع ضيوف الرحمن، اكتبني من أهل عرفات، تابع لي بين الحج والعمرة، اطلب من الله سبحانه وتعالى. ولما نقعد نسمع كده قصص من الواقع، يعني اقعد كده اسأل كده الحج اللي ساكن معك في العمارة اللي راح الحج عندنا في العيلة السنة دي، اسأله كده قول له انت رحت الحج
0: عملت
1: ازاي،
0: عملت ايه والمناسك هيقولك ايه وشفت ايه
1: وهيقول لك في الاول اصلا ان هي جت دعوة من ربنا، ما كانش مصدق
0: طبعا،
1: هو ما كانش مرد، هو بس نوى بصدق. فربنا سهلها،
0: ربنا عايزه
1: ربنا سهل له الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. فيا رب يكتبها لنا ويكتبها لحضرتك ويكتبها لكل السادة المستمعين يا رب العالمين.
0: احنا عندنا كمان السنة دي مشهد مهيب وحالة روحانية جميلة، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، فاحكي لنا بقى المشهد ده.
1: هو طبعا الكعبة المشرفة هي بيت الله، وهو البيت الذي بنى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. ويمكن لما ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم إن هو يرفع قواعد البيت وسيدنا إسماعيل وبالفعل خلصوا بناء الكعبة، فسيدنا إبراهيم مش عارف يعمل إيه. حضرتك يعني أنا بنيت رفعت قواعد الكعبة، ماذا أفعل؟ فراح قعد على جبل عرفات هو وسيدنا إسماعيل وقال ربنا كده: ربنا تقبل منا وأرنا مناسكنا وتب علينا. إحنا بنينا البيت، نعمل إيه بقى؟ إيه المناسك؟ نحج إزاي؟ نستخدم البيت ده إزاي؟ نصلي إزاي؟ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فينزل سيدنا جبريل بقى لسيدنا إبراهيم ويشرح له مناسك الحج، يشرح له الطواف إزاي والسعي إزاي وبعدين سيدنا جبريل يقول لسيدنا إبراهيم كده: هل عرفت؟ فيقول له: نعم قد عرفت. يشرح له المنسك الثاني، طريقة الطواف، يقول له: هل عرفت؟ يقول له: نعم عرفت. منسك ثالث: هل عرفت؟ يقول له: نعم عرفت. فيقولون لذلك سمي جبل عرفات بهذا الاسم، عشان سيدنا جبريل يقول له: هل عرفت؟ سيدنا جبريل يقول له: نعم عرفت. فعشان كده سموه جبل عرفات. عايز اقول لحضرتك الكعبة المشرفة موازي ليها كمان البيت المعمور في السماء، لذلك الفضاء بين الكعبة والسماء فراغ. ويقولون سبحان الله العظيم في البيت المعمور اللي هو موازي للكعبة المشرفة في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك يدخلون ولا يخرجون منه. تخيلي حضرتك، فأهل الأرض الحجاج دلوقتي يطوفون حول الكعبة في الأرض والملائكة في نفس الموازاة في السماوات العلى في البيت المعمور يطوفون حول البيت المعمور. 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم ولا يخرجون منه. عايز أقول لحضرتك ربنا ملكوته واسع وكونه واسع، وإحنا في كون ربنا ولا حاجة. فإحنا محتاجين نقرب من ربنا أكتر ونطلب من ربنا أكتر ونعترف بعجزنا وضعفنا. اوعى تفتكر نفسك حاجة وتتكبر بشوية الفلوس اللي معاك أو بالصحة اللي ربنا ادهالك أو بالوظيفة بتاعتك أو بالعزوة بتاعتك. لأ، إحنا في الأول وفي الآخر ملناش غير ربنا. ربنا هو القوي، هو العزيز، هو الكريم. فلابد دائما وأبدا أن نعترف بقوة الله وبعظمة الله وأن نظهر افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. لازم تظهر افتقارك لربنا. أنا فقير لك يا رب طبعا. أنا محتاج لك يا رب، أنا من غيرك ولا حاجة يا رب، أنا محتاج رضاك يا رب، محتاج كرمك يا رب، محتاج عفوك يا رب، اكرمني يا رب، رضيني يا رب، استرني يا رب. لأن مهم جدا ندعو الله سبحانه وتعالى بدوام النعم، لأن طبعا. ممكن إنسان يبقى في نعمة ولا قدر الله تزول عنه هذه النعمة. لذلك كان من أعظم دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكل حد عنده نعمة يشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يحفظ عليه النعم ويزيد من هذه النعم. فأيام خير وأيام كلها رزق وأيام كلها بركة وأيام كلها رحمة. يريد نصلح العلاقة مع الله ونصطلح مع الله سبحانه وتعالى طبعا. حتى نرزق خير هذه الأيام. وبيقابلنا موقف جميل جدا لبعض التابعين اسمه ابن الموفق. قرر أنه يعمل حاجة غريبة جدا، قرر انه يروح الحج، بس هيحج المرة دي مش عن نفسه، هيحج المرة دي عن سيدنا النبي. قال انا هعمل حجة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل سافر وعمل حجة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ووهبها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما خلص الحج ونام شاف سيدنا النبي في المنام، فسيدنا النبي يقول له: يا ابن الموفق حججت عني؟ شوف حضرتك قد ايه يعني كانوا متعلقين بربنا وبسيدنا النبي. شوف حضرتك طيب. كانوا متعلقين قد ايه، بيحبوا حضرة الحبيب. اصل سيدنا النبي حبيبنا وحبيب قلوبنا طبعا. سيدنا النبي شفعنا طبعا. سيدنا النبي عليه السلام هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، حبيب قلبنا سيدنا النبي طبعا. روحنا في سيدنا النبي، عشقنا حضرة الحبيب، اللهم صل عليه عليه افضل الصلاة والسلام السلام. فسيدنا النبي قال لابن الموفق: حججت عني؟ قال له: نعم يا رسول الله. وطفت عني؟ نعم يا رسول الله. وسعيت بين الصفا والمروة عني؟ قال: نعم يا رسول الله. فسيدنا النبي ابتسم لابن الموفق في الرؤية وقال له: يا ابن الموفق، والذي نفسي بيده لأكافئنك بهذا يوم القيامة، هرد لك الجميل ده يوم القيامة. قال له: وماذا تفعل يا رسول الله؟ وما مكافأتي؟ قال له: آخذ بيدك إلى غرفات الجنة والناس في عرصات القيامة يحاسبون. هم عادين يتحاسبوا بقى، وأنا هاخدك وأدخلك الجنة. فتخيلي قد إيه الجمال والعظمة. وكانوا بيحبوا حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ربنا كرم واسع وكرم عظيم، خاصة في هذه الأيام المباركة، لما بعض الصالحين ينظر إلى أهل عرفات، ألوف مؤلفة واقفة حضرتك يا أستاذ دليل على جبل عرفات، وده يدعو بالرزق، وده يدعو بالستر، والجميع يدعو، الجميع يرفع يديه إلى السماء من العصر إلى المغرب. فنظر إليه وقال له: ترى لو أن كل هؤلاء الذين هم على جبل عرفات وقفوا على باب ملك من ملوك الدنيا يطلبون منه دانق، دانق يعني درهم يعني جنيه، أيعجز أن يعطيهم؟ لو طلبات الناس دي اللي واقفة على عرفة كلهم عايزين جنيه، وراحوا الغني قالوا له بيعيطوله كده وقالوا له احنا عايزين جنيه، أيعجز أن يعطيهم؟ قال له: لا. قال: فإن كل ما يطلب أهل عرفات من الله أهون على الله من دانق.
0: يا رب يا رب، اللهم امين. هسه مكملين مع حضرتك، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا تاني.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري، ومنورنا ويعني مش قادرة اقول لك انا مبسوطة ازاي. احنا عندنا حالة روحانية جميلة وحلقة مختلفة جدا جدا جدا مع فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام. منورنا.
4: والله انا سعيد كذلك بوجودي مع حضرتك استاذة داليا. ربنا يكرمك ويحفظك ويكبر بخاطرك يا رب ويجمعنا بحضرتك والسادة المستمعين على راديو 90 90 العام القادم على عرفات الله. اللهم امين
3: يا رب. اللهم امين. دعوة جميلة
4: يا رب.
3: اللينك ده عايز اتكلم مع حضرتك. احنا اتكلمنا عن طبعا فضل يوم عرفة والايام المباركة اللي احنا فيها. بمناسبة الايام المباركة دي عايزة اتكلم مع حضرتك في الناس بقت صعبة مع بعض قوي. لما بحب انصح حد او بشوف الناس، لما حد بيحب ينصح حد مثلا بيشوفه بيعمل حاجة غلط فعايز ان هو يقوله ده حرام فيقوله ده كافر والعياذ بالله، وطبعا ده ذنب. وربنا قال في كتابه العزيز في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. يعني ربنا قال أنا لما أنصح حد أنصحه بالحكمة، أنصحه بالموعظة الحسنة. صح أنا بتكلم صح؟
4: أكيد طبعا.
3: طيب عايز حضرتك في الأيام المباركة دي تتكلم مع الناس وتقول له مثلا أنت لما بتشوف حد بيعمل حاجة غلط ده مش معناه أنه هو كافر. لما تتكلم مع حد كمان في حاجة على السوشيال ميديا، التنمر باسم الدين. الحلال باين والحرام باين بس أنا بشوف الناس بتتنمر على بعض باسم الدين. فعايزة حضرتك في الأيام المباركة دي تنصح الناس يكونوا كويسين مع بعض إزاي، نتكلم مع بعض بالحكمة، نوعز بعض بالحسنة زي ما ربنا قال.
4: وطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالدعوة قال له لست عليهم بمسيطر. وزي ما حضرتك تفضلتي لما ربنا أمر سيدنا النبي برضو بالدعوة قال له كده أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاحنا محتاجين نتربى على أخلاق سيدنا النبي في النصيحة وعلى طريقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في النصيحة
3: طبعا.
4: ونتعلم من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة مع المخالف. فلازم الإنسان يكون على قدر عالي من الرقي في التعامل مع المخالف، مع المذنب، مع المقصر، مع المخطئ. يعني يتودد إليه ويتحنن عليه ويتعطف عليه بالراحة، انصحه بالراحة،
3: أشده بطريقة
4: بالزبط.
3: كويسة.
4: لذلك سيدنا النبي كان يقول كده للصحابة لا تعينوا الشيطان على أخيكم. يعني اللي غلط ده غلط علشان الشيطان ضحك عليه. فاحنا ما كمان مش ناقصه نروح احنا كمان نكمل عليه ونجلده. بالعكس ده سيدنا النبي يقول كده لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ما تبقوش انتوا والشيطان، لا بالعكس كونوا. يعني في اكتر من شاب يعني يبول اعزكم الله في المسجد النبوي والصحابة قاموا ليقع في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزرموه، دعوه حتى ينتهي من بولته. شوفي تخيلي حضرتك بشاعة الفعل، بشاعة التصرف. سيدنا النبي يقول لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. وبعد ما يخلص الراجل خالص جوه المسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، رشوا شوية مية عليها وخلاص. تخيلوا قد إيه جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النصيحة. لما بعض الصحابة في المسجد يعطس وسيدنا النبي بيصلي إمام وهو واقف يصلي مأموم مع سيدنا النبي فيقول الحمد لله، فحد يقول له يرحمكم الله في الصلاة، فالصحابة الكرام أخذوا يصمتونه ويضربوا على أفخاذهم ومتضايقين قوي إن هو بيتكلم في الصلاة. يعني ده عم دي صلاة فأنت بتعطس وتقول الحمد لله وحد يقول لك يرحمكم الله وانتوا بتصلوا. فالصحابي بيقول ايه بقى، بيقول فلما انتهت الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما قهرني وما ضربني وما شتمني وإنما قال لي يا هذا إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام مختصر وكلام موجز ونصيحة جميلة من حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فاحنا محتاجين أيوة بالضبط نقتدي بحضرة سيدنا النبي عليه السلام لما نحب نوجه نصيحة لمخطئ. وبعدين لا أشمت أبدا في المخطئ، ما قولش ده فلان ده ماشي غلط، ده فلانة دي ماشيها بطل. ما ينفعش. ما هو أنا لو شمت بحد لا قدر الله، لا قدر الله ممكن المشكلة اللي هو فيه والمعصية اللي هو فيها أنا أبتلى بها، بل بالعكس أنا الحق أحمد المولى سبحانه وتعالى أن عافاني وهداني ووقاني وكفاني، وبعدين بقى واجبي أن أنا أنصح بالراحة وأوجه بالراحة وأكون ده. ربنا يقول لنا كده، وقولوا للناس حسنا، وانت بتنصح قول الكلام الطيب، قول الكلام الحسن اللي يحل المشكلة مش يزود المشكلة. وبعدين حضرتك تفضلت ان في فعلا كلمة خطيرة جدا بتردد، انت كافر. مشكلة لا احد يملك الكفر والايمان ان انا احكم على فلان انه وحش او حلو، دي مش بتاعتي، ده بتاعت ربنا
3: طبعا.
4: هو ربنا اللي يقول ان فلانة دي كويسة بالظبط، مش بتاعت البشر. مين حضرتك علشان تحكم على فلان انه وحش او انه عاصي او انه فاسق او إن مين حضرتك؟
3: طبعا
4: دع الناس لرب الناس، خليك في نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، انشغل بنفسك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن خلال برنامج حضرتك نداء لكل المستمعين، ربنا يكرمهم ويحفظهم يا رب، لو لقينا حد على خطأ على معصية نوجهه، ولكن نوجهه بطريقة لطيفة وبطريقة حسنة زي ما علمنا حضرة الحبيب اللهم صل عليه لربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
3: حلقة جميلة قوي، وبسطت مع حياتك جدا ونورتنا. أيام جميلة ومباركة، وكل سنة وكل السادة المستمعين وحضرتك طيب وبخير. وعايزين نختم مع حضرتك بدعاء
4: إن شاء الله. إني داع فأمنوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين، وصل عليه أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، يا من ترى مكاننا الآن وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا ربنا يا إلهنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام إكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بلغنا يوم عرفات، اللهم بلغنا يوم عرفات، اللهم بلغنا يوم عرفات، اللهم بلغنا يوم عرفات. اللهم فرج فيه همومنا واكشف فيه كروبنا وسدد فيه ديوننا واقض فيه حاجاتنا. اللهم ارض عنا يا الله، اكرمنا يا الله، اجبرنا يا الله، استرنا يا الله، ارض عنا يا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وقفنا على بابك الآن، رفعنا إليك أيدينا الآن، فاللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. يا فارج الهم فرج همومنا، يا كاشف الكرب اكشف كروبنا، نفث الضيق عن المضيقين، نفث الضيق عن المضيقين، اشف مرضانا ومرضى العالمين، اغفر لنا وللأحياء وللميتين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا قد نوينا الحج بأرواحنا وبنياتنا، فاللهم يا ذا الجلال والإكرام اكتبنا مع الحجاج، اللهم اكتبنا مع الحجاج وأشركنا معهم في الأجر والثواب، اللهم أشركنا معهم في الأجر والثواب يا رب العالمين. اللهم أعنا في يوم عرفات على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. اللهم لا ينقضي يوم عرفات إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تغرب شمس يوم عرفات إلا وقد أكرمتنا وتحننت علينا وتعطفت علينا وجبرت بخاطرنا. وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك إلى يوم الدين، واصرف عنا الحاقدين والحاسدين والكائدين والماكرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بقبيح ما فعلنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: اللهم أمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام، نورتني.
4: نور حضرتك،
3: وكل سنة وحضرتك طيب،
4: بخير وصحة وعافية
3: وسلام، وإن شاء الله نشوف حضرتك قريب.
4: شرف لي
3: إن شاء الله. شكرا. بإذن الله. خلصت حلقتنا بسرعة وأوام. أشوفكم الأسبوع الجاي من 9 ل 11، برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وكبار رجال الدولة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يستقبل نظيره اليمني ويؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للحكومة الشرعية اليمنية. مصر ودول عربية وإسلامية يدينون الأفعال المروعة للوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة. رئيس البعثة الطبية المصرية للحج يؤكد مواصلة تقديم الخدمات الصحية للحجاج المصريين بكفاءة عالية ولا أوبئة بين الحجاج. اقتصاديا، المالية تشير إلى زيادة الإنفاق على الأجور والتعويضات للعاملين بنحو 63.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر. ورياضيا، الجيش الملكي المغربي يلتقي الآن سان داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم. برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقه ان احنا بنتكلم كده مع حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعه، بالاضافه الى الصوره التحليليه علشان نحاول كده نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقه الليله من برنامج اخر اليوم الحد 24 مايو 2026 هتكون من اعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، واكون سعيد جدا ان انا اكون بصحبه حضراتكم ابراهيم عزت. البدايه دائما في اخر اليوم بنقول لحضراتكم عناوين في حلقتنا النهارده باذن الله اللي احنا هنتابعها مع حضراتكم. اولا هيكون معانا ملف خاص فيما يخص دور الدبلوماسيه الرئاسيه المصريه اللي ستبقى بالتاكيد هي سند للقضايا العربية والإقليمية والقارية، وكمان هنستمع إلى تحليل سياسي حول التحركات المصرية. في ملف خاص عن عيد الأضحى، كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير، ويعود علينا يا رب الأيام بكل الخير وعلى بلدنا جميعا. في الملف ده هنتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة يعني استقبال عيد الأضحى المبارك، خلاص أيام معدودة ونحتفل بعيد الأضحى. كمان كالعادة في مصرنا قيادات الكنائس يعني بيزوروا خلال هذه الفترات لتقديم القيادات يعني بالتأكيد المصرية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى. وكمان هنعرف ونروح ويا حضراتكم لعدد من المحافظات علشان نعرف كمان استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. صحفيا وبنسلط الضوء كده في آخر اليوم على يعني بعض المقالات أو العدد الجديد في عدد من مجلة حواء تحديدا ومجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، وهنرد كمان على الشائعات بإذن الله فيما يخص حقيقة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10,000 جنيه. يعني الخبر اللي ربما كتير شيره ولكن هو خبر غير صحيح بحسب ما يعني تأكدنا من المصادر في هذا الشأن. وفي قراءة خاصة هنطمئن على أحوال الحجاج المصريين في مكة المكرمة قبل التصعيد إلى عرفات. كل ده وأكتر هنتابعه النهاردة بإذن الله مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ولكن فاصل، وبعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقة الليلة.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: راديو 90 في أي مكان من على موبايل من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية، ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. والحقيقة في توقيت بتتسارع خلاله التحركات الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب ودعم المشاورات الأمريكية الإيرانية، الرئاسة المصرية منتصف ليل أمس قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اتصال هاتفي مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصال ضم بالتأكيد الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني، وكذلك رئيس الإمارات العربية المتحدة والرئيس التركي وأمير قطر وولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منيرة.

0: اتفضل اتفضل. فيما يخص التأكيد في الاتصال الهاتفي المشترك مع قادة دول عربية وأيضا باكستان وتركيا مع الرئيس الأمريكي، كيف تنظر إذن للرسائل المصرية في هذا الشأن؟
1: بالتأكيد طبعا، أولا توقيت مهم ورسائل مهمة، في كلام يعني بشرى بأنه الحرب قد تنتهي. الحقيقة هذه المكالمة مهمة لأنها جاية تحتاج جهود سواء لمصر أو الدول العربية أنهم يكونوا أطراف في أي ترتيبات بعد نهاية هذه الحرب، وأصبح ضروري جدا يكون في نظام إقليمي متوازن ومختلف عن ما كان قبل الحرب. أعتقد أنه كلام الرئيس السيسي في غاية الأهمية، لأنه يطالب باستغلال الفرصة واستغلال التوقيت لأنه يكون هناك نظام قادر على مواجهة أي تحديات وفي نفس الوقت حماية الأمن القومي العربي ودول الخليج. ومصر كان موقفها واضح ضد الحرب من ناحية وضد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وبالتالي استغلال الفرصة بالفعل مهم جدا وفاعل وقادر على صياغة مناطق مهمة. فرسائل الرئيس في هذا الأمر والاتصال، ومصر لم تعد يعني أي ترتيبات إقليمية قادمة لا يمكن أن تستبعد القوى الفاعلة زي مصر، زي السعودية، زي الأردن، زي تركيا. ودي المطالب المصرية الحقيقة اللي بتصب في هذا الاتجاه على مدى الحرب، وفي نفس الوقت القدرة على تأكيد وتأمين وجود نظام إقليمي متوازن بشكل كامل.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم الأستاذ الكاتب الصحفي على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما هواها مصري.

0: الراديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 99.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما هواها مصري، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير، ويا رب ربنا يعود علينا جميعا الأيام بكل خير. أيام قليلة ونحتفل بعيد الأضحى المبارك، والحقيقة هي فترة مصر

0: تعيش خلالها أجواء العيد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. بنتكلم يعني هذه البرقيات من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قداسة البابا تدروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأيضا ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة، وجميعا دعوا الله عز وجل خلال برقياتهم أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الرئيس السيسي وعلى شعب مصر جميعا وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. طيب، عايزين نعرف آخر الاستعدادات المتعلقة بساحات اللي تم تخصيصها من قبل وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، ولكن نرحب بداية بزميلنا العزيز الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90-90. يا أستاذ عمر، مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب في البداية.
1: مساء الخير على حضرتك، كل سنة وانت طيب ومصر طيبة ورئيس مصر بخير وبصحة وسلامة ونصر وتأييد وتمكين دائما يا رب، وكل المصريين بخير يا رب، وراديو 90-90 النافذة الجميلة بتاعتنا دايما في تقدم وفي ازدهار يا رب.
0: امين، بشكرك شكرا جزيلا وحضرتك طيب وكل خير يا استاذ عمر. نبدا كلامنا معاك فيما يخص يعني وزاره الاوقاف، كانت اعلنت على عدد الساحات اللي تم تخصيصها لاداء صلاه عيد الاضحى، ويا ترى تفاصيل تهاني الازهر والتهاني عموما اللي تم استقبالها في مناسبه الاحتفال بعيد الاضحى المبارك من رؤساء الكنائس وغيرهم من المهنئين.
1: هي دي الجزئيه المهمه يا استاذ ابراهيم لو سمحت لي. حكايه الاتحاد، هي اتحاد الاوقاف، هقول لحضرتك في عجاله لان انا حابب اركز على الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت عنها، تهاني الكنائس لوقاده الكنائس المصريه للازهر الشريف وقيادات الاوقاف والافتاء.
0: صحيح،
1: الاتحاد تقريبا اكثر من 6500 ساحه من الساحات التي لو جهزتها وزاره الاوقاف على مستوى الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى. وخطبة العيد السنة دي هتكون بتتركز غالبا على فرحة العيد في الأوطان، وإزاي إن احنا نعكس هذه الفرحة في التعاون وفي المحبة وفي المساعدة وفي احترام الجار وفي احترام الطريق وفي احترام المال العام وفي العطف على بعضنا وفي عدم الجشع وفي عدم الاستغلال وفي عدم الاحتكار، ازاي تنعكس الفرحه تبقى فرحه حقيقيه، ما تبقاش فرحه شكليه ولا فرحه صوريه ولا فرحه مزيفه. ازاي ان احنا نتخلص باخلاق العيد في ان يعكس هذا العيد في ان احنا نتعاون، الفقير يعطي الغني يعطي الفقير والمقتدر يعطي المحتاج، وازاي ان احنا نتراحم، ودي شريعه السماء كلها في الأديان السماوية اللي هي الرحمة والسلام والتعاون والمحبة. أما بالنسبة للجزئية الثانية اللي حضرتك أنت أشرت ليها ودي جزئية مهمة.
0: صحيح،
1: اللي هي تهنئة قادة الكنائس المصرية. لو أنا أتمنى أن تكون معي صور أو يكون معي فيديوهات لأعرضها على حضرتك عشان تشوف مدى المحبة الخالصة، مدى الصدق في المحبة، مدى صدق الشعور، مدى التعبيرات الجميلة، مدى الألفة الوطنية، مدى الوحدة الواحدة. الكلمة التي قالها قداسة البابا شنودة الراحل عندما تحدث وقال أنا مسيحي تجري في عروقي دماء مسلمة، هذه الكلمة لو كان ممكن هي يمكن دي منهاج أو دستور بتلاقيه فيها اللقاءات العامة اللي بتجمع قادة الكنائس مع قادة المؤسسة الدينية حالة من الود والترحاب والبشاشة، عندما تجد يد الإمام الأكبر شيخ الأزهر تعانق يد قادة الكنائس المصرية ويصطحبوهم لدخول مكتبه وعند مغادرتهم يصطحبوهم حتى يغادرون باب مشيخة الأزهر الشريف، والأمر نفسه مع وزير الأوقاف من الأزهري والأمر نفسه مع مفتي الجمهورية ومع رئيس جماعة الأزهر، حالة من حالات الحب وحالة من حالات المودة. يكفي أن بيت العائلة المصرية يترجم هذه المحبة في أبهى صورها، ودي اللوحة بتاعة الجمهورية الجديدة والشكل بتاع الجمهورية الجديدة، فلم يكن الأمر على سبيل المصادفة أن تعارف مآذن الفتاح العليم كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية. هذه كانت رسالة لعلهم يفقهون، دي كلها معاني من المعاني الجميلة. اللي بتعيدها علينا الاعياد واللي احنا بنحاول ننظرها للناس اللي احنا محتاجين ان احنا نقولها للناس نقولها ان مصر بخير وشعب مصر بخير مهما قالوا او مهما حاولوا ان يقولوا او يدعوا الادعاءات الباطله فشعب مصر يرد عليهم بالفعل وبالحقيقه وبالواقع.
0: الحقيقة هذا ليس بجديد زي ما حضرتك تفضلت وأشرت هذه الحالة الخاصة اللي بنتابعها في مثل هذه الأعياد سواء كنا نتحدث عن عيدي الفطر وأيضا عيد الأضحى أو حتى أعياد المصريين المسيحيين بنرى نفس الصورة ولكن من السادة المسؤولين من الأزهر والإفتاء والأوقاف وهم يهنئون أيضا قيادات الكنائس بأعيادهم. ربنا يدوم علينا يديم علينا جميعا هذه الحالة وهذه المحبة الخالصة جميعا. بشكرك
1: شكرا الى يوم القيامة يا استاذ
0: ابراهيم. صحيح صحيح
1: في الى يوم القيامة.
0: بشكرك يا استاذ عمر شكرا جزيلا على هذا الرصد الوافي. زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90 90 شكرا جزيلا ليك وكل سنة وانت طيب وكل المصريين وكل خير
1: طيب
0: مرة
1: مصر كلها ورائفها وشعبها بخير ودائما وسلام يا رب العالمين.
0: امين امين ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. من أخبارنا كمان النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10,000 جنيه. ده كان خبر مش صحيح والمركز الإعلامي نفى هذا الخبر. حلقتنا لسه مكملة مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل2 الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة وفي آخر اليوم. واللي متابعنا في آخر اليوم بشكل يومي بنحاول كده ان احنا نروح ويا حضراتكم للمحافظات علشان نعرف آخر أخبار المحافظات، خصوصا ان احنا بنتكلم قبل أيام معدودة من عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم طيبين وبكل خير مرة تانية. عشان كده بداية خلونا نروح لمحافظة السويس اللي يعني أنهت استعداداتها كباب المحافظات لاستقبال عيد الأضحى وكمان تجهيز ساحات الصلاة. وأيضا المدينة الباسلة بتحتفل بذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين ملك الكوميديا. خلونا نعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلنا محمد ثروت مراسل جريدة الوطن والراديو 90 في محافظة السويس. يا محمد مساء الخير وأهلا بيك وكل سنة وانت طيب.
2: مساء النور، كل سنة وحضرتك طيب وعلى كل السادة المستمعين.
1: أهلا بيك، ويخلينا نتكلم معاك في البداية ترى عن ملامح استعدادات محافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
2: يعني شهدنا الأيام السابقة طبعا استعدادات قوية جدا من تنظيم الساحات واستعداداتها لاستقبال صلاة العيد، وأيضا كمان متابعة جيدة جدا من محافظة السويس وجولات تفقدية على متابعة أيضا الأسواق وأسعار الأضاحي.
1: نعم، طيب لو اتكلمنا على ذكرى الفنان الكبير عليه رحمة الله إسماعيل ياسين، يا ترى احتفالات السويس بأبنائها اللي بالتأكيد أثر الحياة الفنية بصورة عامة.
2: طبعا يعني إسماعيل ياسين هو أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي مش بس في مصر، ولكن السويس هنا بتحتفل بشكل مميز جدا خصوصا في موعد ذكرى وفاته يوم 24 مايو اللي هو موعد اليوم. السويس دايما عندها عادة أساسية إن وقت ذكرى وفاته لازم كل الأهالي وكل الأطفال بيروحوا عند البيت استقبل مشاهد فيلم ابن حميدو باسمه بيت المساجيري. البيت ده موجود عندنا بالتحديد في منطقة الكورنيش القديم، فعادة أساسية عندنا إن كل الأطفال بتروح هناك بتاخد الصور التذكارية كيعني نوع من أنواع الذكرى الجميلة اللي بيحتفلوا بيها على منصات التواصل الاجتماعي.
1: بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، زميلنا محمد ثروت مراسل جريدة الوطن والراديو 90 في السويس. شكرا لك أبو حميد.
2: شكرا حضرتك.
1: شكرا لك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونروح ويا حضراتكم لمحافظة جديدة علشان نعرف آخر أخبار واستقبال عيد الأضحى المبارك علينا جميعا بإذن الله.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه نكمل معاكم على هوا الراديو 90 90 حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. يمكن من شوية كنا مع حضراتكم في محافظة السويس عشان نعرف أخبار استقبال عيد الأضحى المبارك. دلوقتي نروح مع حضراتكم لمطروح وأجواء العيد في واحد سيوة. في عادات وتقاليد كده مختلفة في الواحة الجميلة، وتجهيز كمان المساجد والساحات لصلاة العيد ومبادرة العيد أحلى في مراكز الشباب. عايزين نعرف آخر أخبار هذه الموضوعات، ولكن نرحب بزميلنا محمد عبران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. يا جيري مساء الخير وأهلا بيك، وكل سنة وانت طيب.
2: مساء الخير الزميل إبراهيم وكل الساده المستمعين بخير وصحة وسعادة يا رب.
1: يا رب جميعا بإذن الله وانت طيب وكل خير. جيري خلينا نبدأ كلامنا، يا ترى تفاصيل استعدادات محافظة مطروح لاستقبال العيد، وأيضا يا ترى مراكز الشباب والفنادق عموما فيه حاجة مختلفة بخصوص هذه المناسبة؟
2: طبعا الاستعدادات بتتم من خلال كل القطاعات الخدمية طبعا، وطبعا وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة أوقاف سيوة استعدت لإن شاء الله صلاة عيد الأضحى المبارك بعدد 13 مسجد و9 ساحات إن شاء الله لأداء صلاة العيد. كمان يعني وجود 2 إمام وخطيب، أحدهم أساسي والآخر احتياطي، كمان متابعة لغرفة العمليات على مدار الساعة ومركز السيطرة والأزمات. كل القطاعات سواء الكهرباء، الحماية المدنية، المستشفيات، كل القطاعات إن شاء الله على أتم الاستعداد لإن شاء الله يعني فترة أجازة عيد الأضحى المبارك. وإحنا بنزل الستار عن الموسم السياحي الشتوي والخريفي والربيعي في واحد سيوة. طبعا في استعدادات لاستقبال الزوار لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، لأن بعدها مباشرة هنبدأ موسم السياحة الاستشفائي والدفن في الرمال. ضمن أهم ما يميز عيد الأضحى المبارك في سيوة طبعا عيد الكبير أو عيد اللحمة زي ما بنقول عليه، من ضمن العادات والتقاليد المميزة للمجتمع السيوي إن تاني يوم العيد بنحضر حاجة اسمها الجمار أو قلب النخلة. دي ليها رمزية كبيرة جدا، احنا بنقطع نخلة والأب بياخد ولاده ويروحوا المزرعة يجيبوا النخلة، بعد الغداء بياكلوا الجمار أو قلب النخلة أو بيستوي أجروز. دي يعني حاجة قيمة جدا، إن أنا حتى لما إنسان عزيز عليا بيجيلي بسمها كده بذبح له نخلة. فمن ضمن العادات والتقاليد إن تاني يوم بعد الغداء أهالينا في سيوة بيأكلوا الجمار، لأنه بيساعد على الهضم وحاجة طبيعية وحاجة من تراث الواحة. يعني مراكز الشباب والأندية طبعا مبادرة العيد أحلى في مراكز الشباب من خلال يعني المسابقات المختلفة وطبعا منافسات كرة القدم بين النشء والشباب، وبيتم توزيع الجوائز في ختام الأنشطة والفعاليات المختلفة. وبالفعل يعني مراكز الشباب أعلنت عن خطة إن شاء الله قضاء أجازة عيد الأضحى في مراكز الشباب وكمان في الأندية المختلفة، أيضا يعني تركيز على توفر الباصات والسيارات الأجرة من خلال المواقف لضمان إن شاء الله أن كل الناس تعيد وسط أسرها ووسط أهاليها. وتم دعم يعني أسطول من الباصات والأوتوبيسات يعني زيادة نتيجة زيادة الإقبال على السفر من وإلى سيوة. فبالتالي إن شاء الله يعني كل الخدمات تم توفيرها وكل التجهيزات وكل الاستعدادات تمت على قدم وساق إن شاء الله لقضاء أجازة سعيدة والاستمتاع بأجواء يعني عيد الأضحى المبارك
1: بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 في واحد سيوة. بشكرك يا جيري شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. من أخبارنا كمان المجلس الإعلامي المجلس الوزراء نشر عدد من الانفوجراف عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي استعرض خلالها أبرز جهود الدولة في توفير الأضاحي واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين، وده طبعا بيجي في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كمان الحسابات الفلكية كشفت اللي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه هيكون مواعيد الصلاة لعيد الأضحى المبارك في المحافظات ومدن مصر يوم الأربعاء بإذن الله، وفي القاهرة والجيزة صلاة العيد هتكون الساعة 6:21 دقيقة صباحا. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع مع حضراتكم لاستكمال حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم، وكل هذه الملفات من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى. كل ده وأكتر ولكن بعد هذا الفاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، والحقيقة زميلتنا غريد مصطفى يعني محضر لنا فقرة بنتابع من خلالها ملف كده خاص بصحافة بلدنا. النهاردة قررنا ان احنا نسلط الضوء مع حضراتكم في العدد الجديد لمجلة حواء في ملف عن مكتسبات المرأة في مبادرة حياة كريمة، وكمان افكار ازاي نقضي اجازة العيد والصيف بصورة عامة، اما في الكواكب كيف يقضي النجوم الاجازة بصورة عامة، واحياء لذكرى الفنان سمير غانم عليه رحمة الله. كل ده واكتر هنعرفه ولكن مع زميلتنا سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. سمر مساء الخير وأهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة بكل خير.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين، عيد سعيد علينا كلنا وعلى بلدنا
1: بإذن الله.
2: في أحسن خير يعني في أحسن حال
1: يا رب. أمين إن شاء الله. أستاذ سمر نبدأ كلامنا معاك فيما يخص العدد الجديد في مجلة حواء بخصوص الأجازات وأيضا مبادرة حياة كريمة.
2: بص حضرتك، احنا عاملين المرة دي كده توليفة نقدر نقول ان هي بتصب في صالح الاسرة المصرية ومكتسباتها واهتمام الدولة المصرية بها، يعني في تغطية شاملة للصالون الشهري لمجلة حواء واللي شرف باستضافة سعادة السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والحوار كله يعني هتستمتعوا بيه لأنه كله عن مكتسبات الأسرة والمرأة من حياة كريمة والجديد اللي فيها في المرحلة الثانية، وفي كتير بقى تساؤلات أساسا عديدة ويتطرق إليها سعادة السفير واللي هي تطرق إليها من خلال الصالون هيستمتع بيها القارئ. بعد كده لن نخفل بجانب حياة كريمة ان احنا نتطرق للمبادرات والبرامج التي عنيت بالاطفال وذوي الهمم والشباب من قبل الدولة، وقدمت ايه ومكتسباتهم ايه علشان كمان الاسرة المصرية ككل تستفيد من هذه المكتسبات وفي نفس الوقت تكمل المسيرة في دعم الدولة والوقوف في ظهرها وبالأخص بالنسبة للمرأة المصرية. بما ان احنا اساسا على بداية موسم الصيف، فاحنا طبعا في ناس كتير الحمد لله اجتازوا الامتحانات بنجاح ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب في النتائج اللي هتطلع. فعندنا بقى ازاي ان احنا نعيد لمة العيلة مع بداية موسم الاجازات بعيدا بقى عن مواقع التواصل الاجتماعي. وفي طبعا
1: طب قولنا بقى يا استاذ سمر ازاي يعني سلطت الضوء ازاي في المجال؟
2: والله بص يا فندم، طرحنا مجموعة كبيرة من الافكار اللي هتساعد على ذلك. بمعنى ايه؟ ان احنا مثلا لازم يكون في مثلا ساعة يوميا ان احنا نقعد ونتناقش فيها ونسمع بعض، ممكن نتشارك اسبوعيا في مشاهدة فيلم مع بعض، ممكن ان احنا نتشارك في بعض المسابقات والافكار واحنا قاعدين. لازم يكون في توقيت في الاجازة نمارس فيه مثلا العاب رياضية او انشطة سوا. كل هذه الاشياء هتعيد ان احنا نقعد تاني على مائدة واحدة ويكون في بينا لغة من الحوار، مش يبقى كل واحد مشغول بالموبايل او بمواقع التواصل بعيد عن الاخر. دي حاجة. الحاجات التانية اللي طرحت ايضا في موسم الاجازة ازاي ان احنا نضبط ميزانية مصروفات المنزل. طبعا عندنا اعباء كتيرة جدا، فمع نخبة من الخبراء المتخصصين في الاقتصاد بنتطرق نعمل ايه ونضبط ميزانية زي ان احنا نفي باحتياجاتنا الاساسية وفي نفس الوقت بقى اللي هي متطلبات هذا الموسم من الخروجات والمصايف والملابس الجديدة نعمل فيها ايه. دوت اساسا بالنسبة للجزء اللي هو معني بالاسرة المرة دي، يعني جمعنا فيه بين مكتسبات الاسرة ومقدمات الدولة
1: ونرجع بقى حالة الالفة ما بين الاسرة بعيدا عن التليفونات ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني نستخدمها بقى في ايام العيد ايه ونقعد مع بعض اكتر. يعني بشكرك الحقيقه شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، وكل سنه وحضرتك طيبه مره ثانيه. الاستاذ سمر الدسوقي رئيس تحرير مجله حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لك يا استاذ سمر.
2: شكرا.
1: من اخبارنا كمان فيما يخص اخبار الحجاج. النهاردة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عقد اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع قيادات وأعضاء البعثة الطبية المصرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية علشان يتابع خلالها سير العمل والاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية لضيوف الرحمن. كمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية أعلن عن بدء تفويج وتصعيد حجاج القرعة إلى منطقة المشاعر المقدسة بمشعري عرفات ومنى غدا. فنيا بنتكلم على مبادرة شارع الفن اللي في منطقة وسط البلد شارع الشريفين، بتحول هذه المبادرة الحقيقة يعني من مجرد فعالية مؤقتة إلى مشروع ثقافي مستمر بيستهدف نقل الفنون من القاعات المغلقة إلى الشارع وفتح المجال أمام المواهب للتفاعل المباشر مع الجمهور. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد هيكون مع حضراتكم الساعة 11 مساء بإذن الله. حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم كانت من إعداد زميلتنا العزيزة والمتميزة جدا غريب مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وكبار رجال الدولة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يستقبل نظيره اليمني ويؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للحكومة الشرعية اليمنية. مصر ودول عربية وإسلامية يدينون الأفعال المروعة للوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة. رئيس البعثة الطبية المصرية للحج يؤكد مواصلة تقديم الخدمة الصحية للحجاج المصريين بكفاءة عالية ولا أوبئة بين الحجاج. اقتصاديا، المالية تشير إلى زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 63.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر. ورياضيا، في ختام مسيرته مع ليفربول، اللاعب المصري العالمي محمد صلاح ينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ النادي الإنجليزي. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.